0: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. عن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي، عليك بالمسجد فالزمه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عاد حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ

الشيخ أبو بكر شاطري ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 91.
1: باب من أنظر موسرا. الحديث 1002. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. الحديث 1003. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. الحديث 1004. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب موكل الربا. الحديث 1005. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الحديث 1006. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ذكر القين والحداد. الحديث 1007. عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. باب ذكر الخياط. الحديث 1008. عن أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب شراء الدواب والحمير. الحديث 1009. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت. فقال: ادع لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. باب شراء الإبل الهيم. الحديث 1010. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا من رجل وله فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له: إن شريكي يباعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى. باب ذكر الحجام. الحديث 1011. عن أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. الحديث 1012. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إن أخذهم جملة فهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتل

0: مون بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذا للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذا هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية اللي أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه امشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لازلت أقول إن أخطر شيء في الدين سلامة العقيدة، ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان. فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول، وقد خلق للجنة، وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها، كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً، وعلى طاعته ثانياً، وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً. فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين، عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الابتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. هذه حقيقة كبرى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناءً بل هي القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين العطاء والأخذ، صراع بين العدل والظلم. هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران. فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم. استمع إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن لا يكفي أن تقول آمنت بالله، لا يكفي أن تفهم الأمور فهما نظريا، لا يكفي أن تستمع إلى خطبة فتقتنع بها، لا يكفي أن تقرأ كتابا إسلاميا فتسر به، لا يكفي أن تسمع شريطا فتعجب بقائله، لا بد من عمل، لا بد من منعكس لهذا الفهم. لذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الإخوة الأحباب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سنة الله في خلقه أن يبتلي عباده المؤمنين لأنهم مؤهلون. الصبي خارج المدرسة لا يمتحن، ليس له مستقبل، من المشردين. أما إذا دخل المدرسة فلا بد من امتحانات. فحينما نوطن أنفسنا على أننا اخترنا الله ورسوله واخترنا الدار الآخرة، إذن لا بد من الامتحان ولا بد من التمحيص. فالامتحان له هدف تربوي وهدف كشفي إن صح التعبير وإن صح القياس، يكشف حقيقة الإنسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءه نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. آية ثانية: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. آية ثالثة:
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سهل جداً أن تقول ما شاء، وأن تمدح نفسك كما تشاء، وأن تصف إيمانك كما تريد، لكن الله متكفل أن يحجمك، أن يضعك في خانتك الصحيحة، أن يضعك في حجمك الحقيقي. فلذلك يقول الله عز وجل في آية بليغة، وكل كلام الله بليغ: إنا كنا مبتلين. وما هذه الأحداث الجسام التي يمر بها المسلمون في العالم إلا من هذا النوع: إنا كنا مبتلين. أيها الإخوة الكرام، لماذا في مناهج البحث يعتمد المنهج التاريخي كمقدمة للبحث؟ لأن التاريخ يضيء الحاضر، التاريخ يضيء الحاضر. أنا أضعكم أيها الإخوة مع بعض الأحداث التاريخية التي قد تلقي ضوءاً كاشفاً على ما يعانيه المسلمون في هذه الأيام. قتل أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وأحرقوا فيه المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن الله جل جلاله على من أثنى في هذه الآيات؟ أثنى على الذين احترقوا وثمن عملهم ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. وعلى من غضب؟ على الذي فعل هذا. فما هو النصر الحقيقي؟ أن تكون في سخط الله أم في رضوان الله؟ النصر الحقيقي أن تكون في رضوان الله، وأن تكون ثابتاً على المبدأ، وأن تكون صحيح العقيدة، سليم المنهج، مؤمناً بالله، متوكلاً عليه، راغباً فيما عنده، تخشاه ولا تخشى معه أحداً. هذا هو الإيمان الحقيقي. وكما قلت قبل قليل، معركة الحق والباطل أزلية أبدية، قديمة قدم الإنسان، ومستمرة مع الإنسان إلى نهاية الدوران. والدليل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لماذا؟ إن الإنسان أوضعت فيه الشهوات، والشهوات يقتضي أن يمارسها الإنسان بلا قيد ولا شرط، هذا طبع الإنسان. لكن المنهج يضع له حدوداً، والحدود يظنها الجاهل قيوداً، ويفهمها العالم ضماناً لسلامته. فما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قنوات نظيفة تجري خلالها. لكن أهل الكفر والفسق والعصيان والفجور وأهل الدنيا يريدون ممارسة شهواتهم بلا قيد ولا شرط. يا أيها الإخوة الكرام، الأمور واضحة وضوح الشمس. كان هناك ألوان لا تعد ولا تحصى رمادية، الآن أبيض وأسود، حق وباطل، ولي وإباحي، ظالم ومنصف، محسن ومسيء، أخروي ودنيوي، رباني وشيطاني. الأمور توضحت وضوحا لا شك فيه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يريدون الطرف الآخر، الطرف الآخر يريد أن يمارس الشهوات بأوسع زاوية لها من دون قيد أو شرط. منهج الله يضع حدودا، ما من شهوة أودعها في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، هذه القناة ضمان لسلامته في الدنيا وسعادته في الآخرة. أهل الكفر والفجور لا يريدون هذه القنوات، يريدونها مياها سوداء، يريدونها قنوات مالحة فيها كل شيء.
فلذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بربكم أيها الإخوة، لو أن إنسان وقف في رابعة النهار وتوجه إلى الشمس وأراد أن يطفئ نورها بنفخة من فمه، أين مكانه في حياتنا المدنية؟ في مستشفى المجانين. فإذا كان الإنسان عاجز عن إطفاء نور الشمس فلأن يكون عاجزاً عن إطفاء نور الله من باب أولى. أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يطفئوا نور الله لا يستطيعون. إن هذا الدين العظيم من يحاول أن يقمعه كمن يطفئ النار بالزيت، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم، ويبقى الإسلام متألقا. لماذا كل هذا الضغط على الإسلام؟ لأنه منهج إلهي. هناك مئات الديانات الأرضية الوضعية، أتباعها بمئات الملايين، وليس هناك مشكلة إطلاقاً حولها. السبب ليس معها منهج، معها طقوس، تمتمات وحركات وسكنات لا تقدم ولا تؤخر. أقم هذه الطقوس وافعل ما تشاء. مثل هذه الديانات لا يمكن أن تثير مشكلة في الحياة، لكن الإسلام منهج الله، فيه افعل ولا تفعل، فيه قيود، أو في الأصح فيه حدود لسلامتنا. لذلك الذين أرادوا التفلت من أي قيد يحاربون هذا المنهج بكل ما عندهم من قوة، وهذا ليس جديداً إنما هو قديم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الشيء الذي لا يصدق أن محنة الحق والباطل أزلية أبدية، وأن معركة الحق والباطل أزلية أبدية، وأن المؤمنين دائماً يدفعون الثمن باهظاً لأنهم يدفعون ثمن الجنة، وفي النهاية الانتصار للمؤمنين. اقرأوا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين نصروه وعززوه ودافعوا عنه ونشروا دعوته، أين هم في التاريخ؟ هم في لائحة الشرف. أيها الإخوة الكرام، قل للذين كفروا ستغلبون. زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية، لكن للباطل جولة، للباطل جولة ثم يضمحل. إن الباطل كان زهوقا. زهوق صيغة مبالغة، تعني مهما يكن الباطل كبيرا زهوق، ومهما يكن متعددا زهوق. المبالغة تعني الكم والنوع. إن الباطل كان زهوقا. ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون قوة عاتية جبارة طاغية ظالمة، وأن تخطط لمستقبلها ومستقبل أبنائها على حساب بقية الشعوب، وعلى حساب كرامة الشعوب، وعلى حساب حرية الشعوب، وعلى حساب ثقافة الشعوب، وأن تنجح خططها على المدى البعيد. نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله، بل مع وجوده، مع وجوده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون إن كنتم مؤمنين، الإيمان الذي أراده الله. أيها الإخوة الكرام، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كل بطولتك أن تحقق جنديتك لله عز وجل، أن تكون جندياً للحق. إن كنت كذلك فأنت المنتصر ولو بعد حين. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء. أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟
أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. من المنتصر؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سمح الله لهم أن يعتقلوا، وسمح لهم أن يوقدوا نارا عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير، جعل الجو مناسبا لتألق هذه النار، وسمح لهم أن يأخذوه وأن يلقوه. وفي آخر الحلقات قلنا يا نار كوني بردا، لو قال بردا لمات من البرد، وسلاما، ولو قال بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار بردا وسلاما. هذه أشد حالة يتصورها الإنسان. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأرضكم.

ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم

0: يذكر الله تبارك وتعالى عباده بنعمه: ولقد مكناكم في الأرض أجعلناكم فيها متمكنين تستثمرونها ذللناها لكم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا فيها أسباب معيشتكم، قليلا ما تشكرون. وهذه النعم كان من حقكم أن تشكروا الله تبارك وتعالى عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم، فبالشكر تدوم النعم. ثم يبين الله تبارك وتعالى للناس جميعا أنه خلقهم، خلق آباهم آدم، خلقه من تراب، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم ثم صورناكم، الخلق هو الإيجاد من العدم، والتصوير هو كونهم على هيئة معينة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولكن هذا القول للملائكة كان بعد أن خلق الله آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح، فكان هذا السجود، كان هذا التكريم لآدم لا من أجل العنصر الترابي وحده، بل من أجل هذه الروح، العنصر العلوي. والإنسان يا أخوة مكون من هذين العنصرين، ولذا تجده دائما متأرجحا، تارة في الغواية وتارة في الهداية. سبحان الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من ذوي الهداية دائما. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. تقدم لنا طرف من قصة آدم صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، لكن الذي جاء في سورة الأعراف وفي الصور المكية الأخرى جاء فيه بعض التفصيل. وكل سورة يا أخوة ذكر فيها ما لم يذكر في غيرها. ومن هنا قلت إن قصص القرآن الكريم يجب أن يدرس دراسة موضوعية حسب ترتيب النزول. سورة الأعراف ذكرت في هذه القصة فيها تفصيل جيد عظيم، وبعض الصور ذكر فيها تفصيل آخر لم يوجد في هذه الصورة كما سنرى إن شاء الله. سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تحدثت عن إبليس في سورة البقرة وقلت إن أصح الأقوال فيه إنه من الجن، لكنه كان مع الملائكة لعبادته وعلمه. يقول الله تبارك وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنا أمرتك بالسجود، فما الذي منعك ألا تسجد؟ وكان الظاهر أن يقال: ما منعك أن تسجد؟ ولذلك يقول بعض الناس إن لا هنا زائدة. والحق يا أخوة أن لا زيادة في كلمات القرآن أبدا، بل إنما عدوه زائدا هو دليل الإعجاز. ومن شاء تفصيلا في هذا فليرجع إلى كتاب لطائف المنان في دعوى الزيادة بالقرآن في القرآن. قال: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، أي ما الذي حملك على عدم السجود؟ فيقول اللعين: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكأنه يرى أن النار أفضل من الطين، وقد كذب اللعين. يقول الله تبارك وتعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. اهبط منها من ماذا؟ قيل من الجنة لأنه كان في الجنة، وقيل من السماء، قالوا لأن خلق آدم كان في السماء. وهذه الأقوال كلها لا تخلو من اعتراض، لأن خلق آدم لم يثبت أنه كان في السماء، وقد يكون في الجنة، والجنة اختلف فيها يا أخوة، فبعضهم قال إنها جنة الخلد، وبعضهم قال إنها جنة خاصة بآدم، والجنة هي البستان. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. فالجنة قد تطلق على ما في الدنيا يا أخوة، وليس بالضرورة أن تكون الجنة هي الجنة التي وعد بها المتقون. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي يدخلها الناس يوم القيامة المؤمنون، والذي يظهر لي وأرجحه لكم أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة خاصة. والقضية يا أخوة قضية ليست من الأمور العقدية، فليرى كل ما ترجح لديه والله أعلم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لك أن تتكبر في الجنة، أو ما يكون لك أن تتكبر في هذه الحالة التي أنت فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وقوله اخرج يرجح أن الضمير يعود إلى الجنة لأن منها خروجا. هنا يقول إبليس اللعين أنظرني إلى يوم يبعثون، يريد أن يبقى إلى يوم القيامة حتى لا يموت. فيقول الله تبارك وتعالى إنك من المنظرين، سأمهلك ولكن لا كما طلبت أنت إلى يوم الوقت، إلى يوم الوقت المعلوم، سأنذرك لأنها فتن بينك وبين بني آدم الذين أغويت أباهم، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم أعلمه أنا ولا تعلمه أنت، ولكن ليس إلى اليوم الذي طلبته. وهنا تأخذ إبليس اللعين الحمية فيقول بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي بسبب ما كان لي من إغواء لأنني أبيت السجود لآدم فسأنتقم من بنيه ذكورا وإناثا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم لأمنعهم من الإيمان ولأجرهم إلى ما أريد. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وسيأتي لهذه تفصيل في سورة الحجر إن شاء الله. يقول اللعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لن أدع جهة من الجهات إلا وآتيهم منها من أجل إغوائهم. وهذه الجهات الأربع، الجهات الأربع الرئيسة، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول الله تبارك وتعالى اخرج منها مذؤوما مدحورا، مذؤوما مذموما لأنك تستحق الذم، مدحورا مطرودا من رحمتي، لأملأن جهنم منكم أجمعين، منك وممن تبعك منهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد قدم لنا هذا في سورة البقرة يا أخوة، فكلا من حيث شئتما، إلا أن الذي جاء في سورة البقرة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. وقلت هناك إن الشجرة لم تعين فلا نتعب أنفسنا بالحديث عنها وما هي، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين الذين خالفوا أمر ربهم. فوسوس لهما الشيطان، وهنا بدأ اللعين عمله، من هنا من تلكم اللحظة وسوس لهما. ولكن قد يقال كيف وسوس لهما وهما بالجنة وهو ليس فيها، طرد منها؟ والجواب يا أخوة أن هذه الوسوسة لا تستدعي أن يكونوا جميعا في مكان واحد، بل إن هناك طريقا للوسوسة لا نعلمها نحن. ولذلك ينبغي أن نؤمن بأن الشيطان يوسوس للإنسان ليغويه، وهذا هو تمكن الشيطان من الإنسان، لا كما يقول المشعبذون والنصابون. فوسوس لهما الشيطان لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال لهما إن الله نهاكما عن هذه الشجرة عن الأكل منها حتى لا تكون ملكين وحتى لا تكون من الخالدين. يا أخوة، جاء لهما اللعين بشيء لا يحبانه، جاء لهما بأن الله تبارك وتعالى نهاهما عن الأكل من هذه الشجرة حتى لا يخلدا في الدنيا وحتى لا يكونا ملكين. هناك غرائز واستعدادات يا أخوة، أهمها وأشهرها أربع: حب البقاء، حب التملك، الجنس، التدين. فإبليس اللعين يقول لآدم وزوجه: نهيتما عن الأكل من الشجرة حتى لا تكونا ملكين وحتى لا تكونا من الخالدين، فإذا أكلتما منها فإنكما لن تموتا وإنكما ستكونان ملكين. وأقسم لهما وهو الكاذب بأنه ناصح لهما، فغرهما واستجابا لما يقول، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وهنا صفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة كخصف النعل، يضعان ورقة على ورقة حتى يستر كل منهم عورته. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ وهذا ما جاء في قوله سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، كما مر معنا في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي ستكونون أعداء له فتلعنونه، وسيكون عدوا لنسلكما فيغويهما، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض استقرار، ولكم في الأرض متاع تتمتعون في هذه الأرض إلى الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى وقدره لكم. ثم هذه الأرض ستكونون فيها دائما، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وسلام الله عليكم ورحمته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين، أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

الحملة الأردنية تنفذ عملية توزيع خيام إيواء على عدد من الصحفيين المتضررين في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس بالضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء باكستان يتوقعان إبرام إطار عمل للسلام اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جداراً يمنعها من امتلاك سلاح نووي. مسؤول في الإدارة الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة تعتزم رفع الحصار البحري المفروض على إيران بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية قولها أن جيش الاحتلال يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في فرق كبير بين شخص بيبدأ الشغل وشخص بوصله للنهاية، الفرق اسمه المتابعة، وهي القاعدة من قواعد العمل الأساسية اللي رح نحكي عنها في حلقتنا اليوم. المتابعة هي اللي بتضمن إنه الشغل ما يضيع بالنص. كثير ناس بتبدأ مهام لكن ما بتتابعها فبتتأخر أو بتضيع أو بتنتسى. أرسلت إيميل، تابعه، طلبت شغلة من حدا، تأكد إنها انعملت، بدأت مهمة، لا تتركها مفتوحة. الموظف المحترف ما بترك إشي بدون إغلاق، كل مهمة عنده إلها بداية، إلها متابعة، إلها نهاية. وأهم نقطة في المتابعة، حدد موعد نهائي، ديدلاين. بدون موعد الشغل بتمدد ومع الوقت بيضيع، سواء منك أو من غيرك. عشان هيك اسأل دايماً متى لازم تكون جاهزة وتابع على هذا الأساس، واستخدم أسلوب التفكير اللي هو جزء من شغلك، لكن اعمله بأسلوب ذكي واحترافي. مثلاً حاب أذكركم بالمهمة الفلانية، متابعة بسيطة بخصوص التفكير، مش إزعاج، التفكير إدارة. بدي أعطيك موقف عملي بسيط. لو انطلب منك مهمة، كيف تطبق قاعدة المتابعة؟ مثلاً مديرك طلب منك إعداد عرض معين لعميل مهم، اشتغلت عليه ووصلت لمرحلة متقدمة بس ما تابعت مع المدير وما أعطيته أي تحديث. قبل يوم العرض المدير اكتشف إن الشغل ناقص وفي نقاط أساسية مش موجودة. النتيجة توتر، ضغط، تعديل في آخر لحظة وانطباع سلبي عنك. على الطرف الثاني في موظف ثاني بنفس الموقف، طلب منه المدير يعمل عرض لعميل أيضا مهم. بعد ما بلش الشغل أرسل تحديث بسيط، وصلت لهون في العرض، حاب أتأكد إذا الاتجاه صحيح قبل ما أكمل. المدير راجع وعدل والمشروع كمل بشكل ممتاز. الفرق بينه وبينك مش المهارة بس، الفرق المتابعة. لو أنا كنت مدير وطلبت من أحد الموظفين تجهيز تقرير مهم خلال 3 أيام، ما بكتفي إني أعطيه المهمة وبس. بعد أول يوم برجع بسأله وين وصلت في التقرير؟ هنا ممكن يرد علي بلشت لكن في نقطة مش واضحة. دوري كمدير إني أوضح له من البداية وأوفر عليه وقت كبير. بعد يوم تاني برجع بتابعه مرة تانية، في أي عوائق في التقرير؟ ممكن يحكي لي في بيانات ناقصة، بساعده يوفرها مباشرة. شو النتيجة؟ الموظف يسلم التقرير كامل بدون تأخير وبدون أخطاء. أما على الطرف الثاني، لو كان في مدير أعطى نفس المهمة وما تابع أبداً، ضلوا يستنى لليوم الأخير واكتشف إنه الموظف مش فاهم المطلوب ومتأخر وفي أخطاء كبيرة، فصار في ضغط وتأخير وإعادة شغل. الفرق بينه وأنا كمدير وبينه كمدير مش الخبرة بس، الفرق المتابعة. هذا بعطينا درس مهم، المتابعة كقاعدة ليست مسؤولية الموظف، المتابعة مسؤولية المدير أيضا. سواء كنت موظف أو مدير، الشخص اللي بيتابع هو الشخص اللي بينجز فعلا، أما اللي ما بيتابع رح يضل دائما متأخر خطوة. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع نشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
5: اشتري ماجيك للعجيك على ماجيك الكل بيتفر.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملت مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم.

0: عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا، كيف الحال، تأمل آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس اقترضت على أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح مطلق، المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، ما إلى آخره، ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بما أنك توسط لدى الوسطاء ولا غيره انه يقضي لك، انه اصبر عليه يا اخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك اياهم، الى اخذهم جمله ثانيه بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تاكلوا اموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياه الا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء يعني، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية إن أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح. جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس.
3: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 ابو القوس، 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه فهم.

إذن مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. قبل كم يوم كان في هناك خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحدث عن عدة ملفات في هذه الكلمة التي ألقاها، لربما كانت من أبرز الملفات التي تم الحديث عنها هي الكيان الإسرائيلي. وكان لربما أيضا هذا الفيديو اللي مدته قد تكون لا تتجاوز الدقيقتين لثلاث دقائق، يمكن انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تحدث وقال أن أمن بلاده لا يبدأ، أنا أقرأ من كلام أردوغان، أن أمن بلاده أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاتاي، بل يبدأ أيضا من حلب ودمشق وبيروت، وأكد أن تركيا لن تسمح بأوهام أرض الميعاد. وقال إذا لم يتم وضع حد لبلطجة إسرائيل فإن ثمن ذلك لن تدفعه المنطقة وحدها بل الإنسانية بأسرها. وقال إسرائيل هي التي ترتكب أكثر الإبادات الجماعية دموية في تاريخ البشرية، هاجمت في الوقت نفسه إيران ولم تكتفي، وبدأت أيضا باحتلال لبنان. وعلى الرغم من وجود، أنا أقرأ من كلام أردوغان، وعلى الرغم من وجود ردود فعل في المنطقة فإن إسرائيل ما زالت ترفض الانسحاب من لبنان وتواصل عملياتها الدموية هناك. خلينا نستمع لكلام أردوغان.

0: يوم الأربعاء الماضي تحديدا.
1: الحكومة الحالية في إسرائيل كلما تجاوزت الحدود تجاوزتها أكثر وبات تهديدا على الإنسانية جمعاء. نتنياهو وشبكته الإجرامية ما قاموا به من هجمات تجاه سوريا ولبنان قد أثر على الدولتين الشقيقتين وبات قد وصل إلى نقطة باتت تهدد فيها تركيا أيضا. هنا أمر أود أن يعلمه الجميع، إن سوريا ولبنان هما دولتان مستقلتان، لكن هاتان الدولتان أعني سوريا ولبنان هما في الوقت نفسه دولتان تشغلان مكانهما في جغرافية تركيا الوجدانية التي تحبها تركيا. دمشق وبيروت هما شقيقتان لإسطنبول. إن أمن تركيا ليس فيها طي وحسب، يبدأ من حلب ويبدأ من دمشق. أمن تركيا يبدأ من بيروت.
0: هذا كلام، يعني خلينا نقول جزء من الكلمة التي قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مثل ما قلت يوم الأربعاء الماضي تحديدا، عندما تحدث أن حلب وبيروت ودمشق أمنهم أو أمن تركيا يبدأ من أمنهم. رد رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال نتنياهو إسرائيل، طبعا بعد ما قال أنه إسرائيل تهدد الإنسانية وسمعنا هذا الكلام، وقال أردوغان الطاغية، في إشارة لأردوغان، وقال نتنياهو عفوا الطاغية المعادي للسامية أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد ويدعم حركة حماس الإرهابية ويضطهد شعبه ويسجن معارضي السياسيين هو آخر من يحق له أن يلقن دولة إسرائيل وأن يعظ دولة إسرائيل درسا في الأخلاق. يا أخوان اليوم السؤال، لماذا يتوجس الكيان الإسرائيلي من تركيا؟ وهل ما يحدث، طبعا أنا تحدثت على لسان رئيس وزراء الاحتلال وأيضا على لسان الرئيس التركي، هناك أسماء كبيرة في تركيا كوزراء مثل وزير الداخلية وأعضاء في مجلس النواب التركي، وبالمقابل في الكيان الإسرائيلي هناك نواب في الكنيست تحدثوا أكثر من مرة وعلى مدى الأشهر الماضية عن تركيا، وتحدث أكثر من مرة كثير من المسؤولين الأتراك عن ما تقوم به دولة الاحتلال في منطقتنا العربية. اليوم السؤال، هل ما يحدث من تصريحات على المسؤولين الأتراك والإسرائيليين هل هي قد تكون مقدمة لصدام بين تركيا والكيان؟ هل تعتقدون أنه قد تقع مواجهة مباشرة بينهما في السنوات المقبلة؟ ماذا يقول المختصين والمحللين السياسيين والمفكرين فيما يحدث اليوم من تصريحات تصاعدت حدتها على مدى السنوات الماضية بين تركيا والكيان الإسرائيلي؟ اليوم واضح أن العلاقة بين تركيا والكيان الإسرائيلي تمر بمرحلة معقدة، لذلك اليوم حتى النظرة الإسرائيلية لتركيا تطورت كما يقول المختصين من نظرة خصم سياسي إلى تهديد جيوسياسي. كيف؟ يعني هناك مركز اسمه مركز ناجل، وهو استخباراتي مؤلف من خبراء في المجال الأمني والدفاعي وبعضهم متقاعدين من ما يسمى بجيش الاحتلال، جيش الدفاع كما يسمى، قدموا توصيات في أوائل عام 2025. أنا أقرأ من التقرير، يعني بداية السنة الماضية، صنفوا تركيا بصفتها التهديد الأساسي لإسرائيل في العشر سنوات المقبلة. هذا ما يسمى بلجنة ناجل الاستخباراتية الإسرائيلية، صنفت تركيا أنها التهديد الأول لإسرائيل العشر سنوات المقبلة من هون لحتى 2035. هذه نظرة الكيان، يعتبر تركيا خصم خطير، يعتبر تركيا خصم يمتلك من القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة الدفاعية والعمق الاستراتيجي في المنطقة، لأنه حلف في الناتو، حلف شمال أطلسي، عضو في حلف شمال أطلسي الناتو، فهو اليوم ينظر إلى تركيا كخصم خطير، مش بس بالله هيك مجرد ظاهرة استعراضية. فاليوم طبعا حتى السياسيين بارزين مثل بينت نفتالي بينت وصفت تركيا بأنها إيران الجديدة، بس نخلص من إيران نلتفت إلى تركيا. فاليوم السؤال مرة ثانية، هل سيكون هناك صدام مباشر.

بين إيران والكيان؟ هذا السؤال سئل لترامب قبل يومين، تحديدا يوم الجمعة أول أمس، سأله أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي عمله ترامب في البيت الأبيض. المؤتمر ما له علاقة بالموضوع، لكن أحد الصحفيين وبناء على كلمة أردوغان اللي كانت الأربعاء ورد نتنياهو عليه الخميس، سأل أحد الصحفيين ترامب، قال له هل سيكون هناك حرب بين تركيا وإسرائيل؟ ترامب قال له أنا أستبعد ذلك في ظل ولايتي الحالية، لكن أنا ما بعرف شو ممكن يصير، بس انتهي فترة حكمي وأنا لن أكون صاحب قرار آنذاك. طيب ماذا تقول المؤشرات؟ المؤشرات تقول أنه أمر مستبعد بشكل كبير، يعني أن يقع صدام مباشر عسكري بين إيران بين تركيا والكيان احتمال ضعيف جدا لعدة أسباب. مثل ما قلت قبل شوي، تركيا دولة غير معزولة إقليميا عكس إيران، ما عليها عقوبات، ما عليها أي مشاكل. تركيا تمتلك عمق تاريخي وعمق جغرافي في المنطقة، جزء منها في أوروبا. تركيا لديها ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، حلف شمال الأطلسي. تركيا أكبر اقتصاد في العالم الإسلامي حاليا، تخطت أندونيسيا. لذلك اليوم الحدوث صدام، يعني أو يفسر كثيرون من المراقبين أن حدوث صدام عسكري مباشر قد يكون ضعيف جدا لهذه الأسباب والاحتمالات. طيب ماذا سيفعل الكيان اليوم الذي ينظر إلى تركيا أنها تهديد وليست فقط خصم سياسي؟ قد يلجأ إلى المكر والخبائث واستخدام الأدوات البديلة عن هذا الصدام المباشر لإزعاج تركيا. شو ممكن يعملوا؟ ممكن يتدخلوا مثلا في العملية السياسية. اليوم العملية السياسية في تركيا مستقرة، فاليوم ممكن يدعموا بعض الأشخاص من خلال الإعلام، من خلال المال، من خلال الضغط السياسي، حتى اليوم تصبح العملية السياسية غير مستقرة. ممكن اليوم أن يتم استهداف وإضعاف تركيا اقتصاديا ماليا. وتذكرون قبل سنوات هذا ما جرى، قبل سنوات من خلال بعض الدول الأوروبية وأيضا أمريكا، وكان شوي وانهارت الليرة التركية، ووقتها تراجعت الليرة التركية، وإلى الآن لم تستطع الليرة التركية أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 4 سنين. وأيضا بالمقابل اليوم تركيا دولة غير نفطية، اليوم تركيا تعتمد على التصنيع والتصدير بشكل أساسي. فهذا اليوم لما يكون اليوم عندك أنت التصنيع والتصدير هو عمود الاقتصاد في الدولة، فاليوم أنت بدك استقرار، بدك استقرار مش في الدولة فقط بل استقرار في المنطقة كلها وفي الإقليم كامل. البعض يقول اليوم تركيا تحتاج لصمود إيران، خاصة مع كلام السياسيين الإسرائيليين أنها ستكون إيران الجديدة، أنها ستكون التهديد الأول لإسرائيل العشر سنوات المقبلة. فاليوم بيقول لك تركيا تنظر إلى صمود إيران وبقاء إيران صامدة أمام هذا الهجوم عليها من قبل الاحتلال ومن قبل الولايات المتحدة، فهذا يعني سيساعد تركيا على شراء الوقت أكثر، لأنه اليوم كل التركيز من خلال الاحتلال الإسرائيلي بكامل موارده المالية والاستخباراتية والعسكرية ينصب على إيران. إذا فضيت الساحة واستطاع الكيان الإسرائيلي هزيمة إيران وإبعاد إيران على المنطقة، هذا كما ينظر اليوم قد يكون بعض المسؤولين الأتراك، فبيقول لك اليوم تركيا قد تكون الـ الـ الـ يعني كل التركيز الإسرائيلي يعني ماليا وسياسيا وعسكريا واستخباراتيا سيكون على تركيا. لذلك اليوم تركيا كما تقول الأرقام أنها تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت قد يصل إلى سنوات حتى تستطيع أن تبني منظومتها الدفاعية الكاملة ولا تعتمد على أحد من برا. يعني اليوم تركيا تقول أنها استطاعت أن تبني 80 أو خلينا نقول من 70 إلى 75% من منظومتها الدفاعية. يعني اليوم متبقي لتركيا 25% حتى استكمال المنظومة الدفاعية الذاتية التي تسمى الذاتية. الآن راح أقول لكم شو المنظومة الحيوية اللي عندهم. فاليوم بيقول لك أنا في حال فتت في مأزق، في حال فتت بحرب، ما فزعت لي أي دولة من الدول المعي مثلا من الناتو كوني أنا عضو في الناتو أو أي دولة من الدول، فأنا لا أعتمد على أي طرف ثالث غربي تحديدا، لا أعتمد على أي طرف ثالث، وما يعني ولن يستطيع يعني اليوم أحد أن يقيد حريتي. فأنا اليوم بأبني منظومة دفاعية خاصة فيها، حتى كان إذا كان في أي مواجهة
حتى لو كانت المواجهة مستعجلة أستطيع أن أكون أنا قادر على صد هذه المواجهة. اليوم عنده منظومتين حيويات، المنظومة الأولى اسمها القبة الفولاذية التركية. هذا المشروع بدأ قبل أكثر من 15 سنة، هو عبارة عن نظام جوي متعدد الطبقات يغطي كامل مساحة الدولة التركية، وهذا لم يستكمل بعد. عندهم بالمقابل ما تسمى بالمقاتلة الوطنية كآن، هذه طائرة من الجيل الخامس، ما زالت الطائرة في مرحلة الاختبارات، وبالمقابل استطاعت ما تسمى بالدبابة الوطنية ألتاي أن تنجح في الاختبارات وبدأت مرحلة الانتاج الفعلي. وقبل يومين كان في أيضا يعني مناورة بحرية شارك فيها أكثر من 120 ألف جندي تركي في البحر الأبيض المتوسط تحديدا، وكانت هذه المناورة بسبب ما فعلته فرنسا وقبرص بتجنيد أو خلينا أقول بإقامة بعض الثكنات العسكرية في إحدى الجزر، كأنه يعني اليوم رسالة سياسية أو رسالة عسكرية. فاليوم عندهم هاي الطائرة اللي من الجيل الخامس، وهذه المنظومة أو القبة الفولاذية لسه اليوم مش مستكملين كامل وصولهم إليها، يحتاجون تقريبا إلى 25% اليوم أو متبقي 25% تقريبا من الوصول إليها. قبل كم يوم كان في برنامج حواري يبث على إحدى القنوات العبرية، تحدثت فيه محامية اسمها كوبر ناوري، وهي رئيسة منظمة ما تسمى إسرائيل إلى الأبد. تحدثت وقالت طبعا في سياق الحديث عن السيناريوهات العسكرية والإقليمية في المنطقة وشو الخطط المستقبلية اليوم للكيان الإسرائيلي، تقول أقرأ لكم من أقتبس من كلامها: الجبهة الجديدة التي سيتم فتحها مباشرة بعد إغلاق وتصفية الجبهة الإيرانية ستكون تركيا. تقول: نحن نعرف نوايا أردوغان جيدا، هدفه الأساسي هو العودة إلى نفوذ الإمبراطورية العثمانية، تولي قيادة الحركة الإسلامية في الشرق الأوسط، ولن نسمح بذلك. أنا بدي أطلع من الموضوع، لكن اليوم السؤال فعليا يا أخوان، إذا كان الكيان الإسرائيلي يعتبر تركيا هو التهديد الأكبر له خلال السنوات المقبلة، فماذا سيكون القادم؟ ماذا سيكون القادم؟ وماذا سيفعل الكيان حتى يلغي هذا التهديد؟ وماذا ستكون، طبعا تركيا تعلم هذا الكلام جيدا، وماذا ستكون ردة فعل الأتراك؟ اليوم ليش صارت أنقرة بالنسبة إلى الاحتلال الإسرائيلي التركية يعني من يعني أكثر من مجرد تهديد إلى خطر جيوسياسي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي؟ ليست فقط دولة مختلفين معها سياسيا، بل اليوم أصبحت تهديد. اليوم إذا كان فعلا الاحتلال سيتجنب المواجهة العسكرية مع تركيا بسبب قوة الجيش التركي، بسبب العمق، بسبب الأسباب اللي حكينا عنها، عضويته بالناتو، فهل فعليا سيلجؤون إلى ضرب الاقتصاد التركي من الداخل بدل الحرب العسكرية التقليدية أو الصدام العسكري المباشر؟ إيران، هل فعلا انهيار إيران سيغير موازين القوة وسيكون ذلك سبب في تركيز الاحتلال على تركيا، ويعني ذلك اليوم بدء هذا الصدام المباشر؟ والأهم من هذا كله اليوم، هل تركيا تبني كل هذه القوة العسكرية والدفاعية والاقتصادية لأنها تعلم أنها ستواجه الاحتلال الإسرائيلي مستقبلا؟ يعني لابد أن هذه المواجهة محتومة، فاليوم ستحمي قرارها السياسي وستحمي يعني قوتها الاقتصادية والدفاعية من خلال بناء هذه المنظومة؟ على العموم مهما طال الوقت أكيد كل هذه الأسئلة ستتبين، لكن واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم هناك لديه عدة أهداف، وهذه الأهداف لربما من أبرزها أن لا تكون هناك دولة عربية أو دولة إسلامية اقتصادها قوي أو عسكريتها أو دفاعها قوي. لكن بعتقد اليوم يعني قد يكون هذا الموضوع يحتاج إلى سنوات، إذا كنا نتحدث عن السنوات العشر المقبلة، وهذا يعني مع الأسف أكيد اليوم الاحتلال يعني كان يتحدث كثيرا على مدى السنوات الماضية عن بعض الخطط، وشفنا التنفيذ في أرض الواقع، شفنا ما حدث في سوريا وفي لبنان، واليوم ما يحدث في إيران.

0: من المتوقع مثل ما أعلن سيد تنظيم قطاع النقل البري أن يطلق قريبا جدا تطبيق خاص بالتاكسي الأصفر، وهذا سيكون اليوم حديثنا. هذه الخطوة كثير ناس شايفينها مهمة، كثير ناس راح تقول لك ستغير قطاع النقل في المملكة، خصوصا أن التاكسي الأصفر يعني جزء مهم من قطاع النقل العام، ويعني يعتبر جزء مهم من المشهد اليوم في شوارعنا. احنا اليوم عندنا تقريبا 18 ألف مركبة أو 18 ألف سيارة تعمل على التاكسي الأصفر، مرخصة تاكسي أصفر 18 ألف. هذا بحسب الهيئة اللي قالت قبل كم يوم، يوم الخميس تحديدا كان في مؤتمر صحفي، أو الأربعاء تحديدا كان في مؤتمر صحفي وتم الإعلان عن بعض الأرقام. طبعا رجع السؤال على لسان كثير من الناس، يقول لك اليوم بعد 11 سنة من إطلاق تطبيقات النقل الذكية، اليوم يجينا نفكر نبلش بعمل تطبيقات أو تطبيق خاص بالتاكسي الأصفر؟ يعني مش كثير 11 سنة حتى ما إجت هذه الخطوة؟ هل راح ينجح التطبيق بمنافسة التطبيقات النقل الذكية اليوم الموجودة في السوق من سنوات، واللي صار إلها زباين، ويعني خلينا نقول اليوم الناس تعودت عليها بشكل كبير على مدى 11 سنة؟ التطبيق وجوده هل راح يعالج الشكاوى اللي بنسمعها من السائق، وأيضا الشكاوى اللي بنسمعها من الراكب؟ خلينا نرجع شوي لورا، وتحديدا قبل 2015 لما احنا بلشنا بمرحلة 2015 بمرحلة دخول قطاع النقل، التطبيقات لقطاع النقل، وقت كثير من المواطنين كان يعني يتحدث عن مشاكل يومية من استخدام التاكسي التقليدي أو التاكسي الأصفر. اليوم بيقول لك أنا يعني كان في عندي كثير من المشاكل، الآن رح نحكي عنها، لكن أنا اليوم بتحدث عن 1.5 مليون مواطن يوميا يستخدمون التاكسي والتطبيقات، هذا بحسب مدير هيئة تنظيم النقل البري. عندي عدد المركبات العاملة في التطبيقات يصل إلى من 45 إلى 54 ألف سيارة، يعني 3 أضعاف تقريبا عدد مركبات التاكسي الأصفر اللي مثل ما قلنا قبل شوي العدد يصل إلى 18 ألف. بعض المشاكل قبل 2015 كانت مثلا بأوقات الذروة، كان اليوم أنك تلاقي تاكسي مهمة صعبة، يعني تاكسي فاضي، وبعض السائقين كان يرفض بعض المشاوير خاصة إذا كان المشوار قصير أو إذا المشوار فيه أزمة أو مش من طريقه، يوقفه قبل ما تطلع بالسيارة يقول لك لوين، يا لا. بعض الناس وخاصة في المحافظات، وما زالت طبعا هاي المشكلة اليوم قائمة، يتحدث عن عن عن, عن العداد، بيقول لك في منهم ما بيعترف بالعداد، ما بيفتح العداد، ما برضى يشغل العداد. وإذا بدحكي عن عمان في التزام، لكن بيقول لك في أوقات معينة بالليل البعض ما بيلتزم بالعداد. لذلك اليوم كثير من الناس بيقول لك أنا شفت التطبيقات النقل الذكية قدمت حلول لمشاكل كانت موجودة في السابق. الراكب صار يعرف الأجرة قبل ما يطلع، صار يشوف اسم السائق، اسم المركبة، رقم المركبة، موقعها بشكل مباشر. إذا واجه أي مشكلة ممكن يقيم السائق، يقيم السيارة اللي ركب فيها. أيضا التطبيقات وفرت، يمكن البعض يقول لك وفرت مستوى من الأمان أو من الشعور بالأمان خاصة للسيدات أو العائلات، لأنه سمعنا عن كثير من الأشياء اللي صارت اللي بعيدة كل البعد عن خلينا نقول عن الأمان، صارت في بعض الأمور اللي علاقة بالتاكسي. فاليوم بيقول لك اليوم حتى ابني إذا بدي طلعه بتاكسي أنا بطلعه وأنا مرتاح، لأنه أنا بقدر أتابع الرحلة لحظة بلحظة، متى يوصل، متى ينزل، متى فهاي الميزات خلت تطبيقات النقل اليوم تبني قاعدة كبيرة من الجماهير، أو خلينا نسميه مستخدمين خلال السنوات الماضية من الزباين، فأصبحت أيضا اليوم جزء من حياة الأردنيين. بالمقابل رغم هذا الانتشار الكبير للتطبيقات، ما زال التاكسي الأصفر له مكانة خاصة، ما زال عند شريحة كثيرة وكبيرة من الناس له مكانة واسعة. كثير من الناس يقول لك لا أنا ما زلت أفضل التاكسي الأصفر. اليوم التاكسي الأصفر عنده خبرة طويلة بالشوارع، بالمناطق، بالأحياء. بالمقابل أيضا التاكسي الأصفر نفسه واجه مشاكل المنافسة القوية خلال السنوات الماضية. هذه المنافسة القوية لأنه اليوم تراجع الدخل بسبب وجود التطبيقات، بسبب وجود الناس اللي قاعدة تشتغل على الخصوصي، وهي الظاهرة موجودة يمكن بكل المحافظات، ويمكن صارت مشكلة قاعدين نشوفها بواقع حياتنا اليومية. فبيقول لك أنا اليوم كسائق تاكسي يعني غير الصيانة والمحروقات والترخيص والتأمين هذا كله اللي ارتفع. اليوم في عندي منافسة قوية ومنافسة شديدة، وهذه المنافسة الشديدة يعني أثرت علي، لأنه اليوم أي شخص قادر يستثمر بس يشتري سيارة يستثمر بسيارته. لذلك كثير من أصحاب التاكسي الأصفر بيقول لك أنا لازم الحكومة تلاقي حلول لموضوع هذا التطور التكنولوجي اللي أثر علي، وتخليني أواكب هذا التطور التكنولوجي، أو على الأقل أنافس بطريقة عادلة. شو رأيكم يا أخوان؟ هل اليوم إطلاق التطبيق هو الحل؟ وهل هذا الحل لازم تم من سنوات؟ التاكسي الأصفر لازم دخل مبكرا عالم التطبيقات من زمان؟ البعض يقول لك ممكن لو دخل قد يكون حافظ على شريحة أكبر من الزبائن، واستفاد أكثر، وصار في ثقة أكبر بين المواطن وبين السائق. شو رأيكم؟ لكن أكيد الوقت ما زال مناسب، لأنه بالنهاية يمكن البعض يقول لك أنا ما بهمني اسم التطبيق، بهمني الخدمة اللي راح أحصل عليها من التطبيق. أنا بهمني كراكب اليوم أكثر من شغلة، خدمة سريعة، الأمان، السعر الواضح، الاحترام خلال رحلتي. إذا توفرت هاي العناصر فأكيد أي تطبيق أو أي جهة اليوم راح تحقق نجاح في السوق. طبعا أنتوا عارفين اليوم يمكن البعض بيقول لك إحنا يعني ما زلنا نسمع بعض الشكاوي، لكن هذه لا تعمم. طبعا كثير من المواطنين عندهم تجارب كثير إيجابية مع الشباب اللي اشتغلوا على التاكسي الأصفر. كم مرة سمعنا عن سائق تاكسي أعاد مبلغ مالي، أو هاتف خلوي، أو حدا نسي أغراض عنده في البيت ورجحها لأصحابه؟ قديش مرة سمعنا؟ فما زالت الأمانة موجودة، وشفنا كثير من الناس، وما زلنا نرى كثير منهم ما زال يتعامل باحترام، ما زال يتعامل بأدب وأخلاق عالية مع الناس. لكن أكيد من حقهم أن يستفيدوا من التكنولوجيا، من حقهم اليوم أنهم يحصلوا على أدوات تساعدهم أن يزيدوا دخلهم، لأنه أكيد المنافسة بطلت عادلة صراحة بين التاكسي الأصفر والتطبيق. وهذا سؤال اليوم لكم، باعتقادكم اليوم إطلاق التطبيق الخاص بالتاكسي الأصفر الذي سيتم قريبا، هل سينجح في منافسة تطبيقات النقل؟ هل سيعالج شكاوى الركاب والسائقين على الجهتين، مش بس الركاب وأيضا السائقين، هل سيعالج؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستنى لكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الحملة الأردنية تنفذ عملية توزيع خيام إيواء على عدد من الصحفيين الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء باكستان يتوقعان إبرام إطار عمل للسلام اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جداراً يمنعها من امتلاك سلاح نووي. مسؤول في الإدارة الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة تعتزم رفع الحصار البحري المفروض على إيران بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية قولها إن جيش الاحتلال يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله أوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن إطلاق تطبيق جديد للتاكسي الأصفر قريبا. سؤالي لكم، هل سينجح في منافسة تطبيقات النقل؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر، هل باعتقادكم أيضا سيعالج أبرز شكاوى الركاب والسائقين؟ على أرقامنا شاركونا آراءكم 06-516-4020-516-5020-516-2060، أيضا عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع أبو حمزة. أبو حمزة حياك تفضل.
1: السلام عليكم. الله يحيي أصلك ويجبر بخاطرك.
0: عليكم السلام. هلا أخوي أبو حمزة.
1: صباحك أنت والإذاعة الطيبة. كيف
0: هلا سيدي صباح الخير
1: يا أخوي أبو زيد. الله يسعد صباحك. فات المعاد بالنسبة للتاكسي الأصفر، ليش لم ينزلوا له تطبيق؟ شو السبب؟ أنت برأيك هذا الإشي مظبوط؟ طبعا لا. ولو مظبوط شو السعر اللي بدهم يحطوه للتاكسي الأصفر؟ بدل روحتي عزبون ولا بدل العمولة ولا مش قادرين ينافسوهم عدم مؤاخذة؟ إف لحد الآن إحنا التطبيقات بتطلع أسعار أقل من أسعارنا. بأي حق بدهم يعملوا هم هسه تطبيق؟ هسه تذكروا بعد 10 سنين 11 سنة. هذا الحكي غلط يا أبو ليث. قاعدين هم بدمروا بالتاكسي. أنا مبارح طالع
0: بالنهاية التطبيق مش إجباري يا أخوي أبو حمزة.
1: يا عمي على
0: إذا أنت عجبك التطبيق هيك دخلت واشتركت معهم وفتت، ما عجبك ظلك اشتغل لحالك. بس بالعكس أنا أنا أنا توقعت أنك تكون مبسوط يعني أنه في تطبيق اليوم. اليوم أنت ماشي. أنت اليوم قاعد بتقول لي من سنوات أنا قاعد بنافس منافسة غير عادلة، فاليوم أنا لازم أواكب. طيب هي أنت المفروض مش عارف. تفضل كمل.
1: بدي أمشي معاك زي ما بدك. أنا موافق ومبسوط على التطبيق. شو السعر بدهم يحطوا لنا إياه؟ ما هو في منافسة، في منافسة.
0: بس أخوي إحنا ما بنحكي عن السعر، هو التطبيق أصلا لسه الآن ما اشتغل ومش موجود. إحنا اليوم نحكي عن الفكرة. اليوم الفكرة أنه سيكون هناك تطبيق قريبا للتاكسي الأصفر. شو رأيك بالفكرة؟ أنا الآن ما بحكيش أنا وياك عن السعر. لا أنا عارف السعر ولا أنت عارف السعر، ويعني ولا الهيئة عارفين السعر. لسه ما في تطبيق، لكن اليوم في فكرة ليكون هناك تطبيق أصفر أو للتاكسي الأصفر قريبا حتى ينافس تطبيقات النقل الموجودة، حتى يقدر اليوم ينافسهم منافسة عادلة. كونه اليوم الشباب اللي يشتغلوا على الأصفر يقولوا أنه إحنا انظلمنا والتطبيقات اليوم يعني قاعدة بتوفر مزايا إحنا مش قادرين نوفرها.
1: خلاص ما 100% الفكرة كثير كويسة، بس المهم السعر يكون مناسب للشوفير وللمواطن بنفس الوقت. بس يكون يعني عدل الواقف ينزلونا تطبيق ويحطوا التسعيرة عادية.
0: شو أبرز شكاوى السائقين والركاب اللي بتعتقد لازم التطبيق يعالجها يا أخوي أبو حمزة؟
1: والله أول شيء أنا كشوفير بالنسبة إلي يعني عندي قاعدة إنه أنا لازم أحترم اللي بيطلع معي إيش مكانة نوعيته. كل واحد يمثل نفسه. هاي واحدة.
0: أقول يا أخوي شو الشكاوى اللي أنت اليوم موجودة عندك بعملك اليوم تعتقد يعني إنه لازم اليوم وجود التطبيق يقدر يحلها؟ شو هي الشكاوى؟
1: اللي بيفتحش العداد.
0: اللي هي عفوا؟ العداد؟ شو العداد؟
1: يعني إذا طلع معاك زبون ما فتحت له عداد، هاي الشكاوى اللي بيشكوها.
0: هاي يمكن أكثر شيء محافظات.
1: محافظات. وسمعتك تحكي قبل شوي في ناس في الليل ما برضو يفتحوا. هذا الاشي غلط. انت طالع تشتغل وقاصد باب الله تفتح العداد، حب يكرمك شكرا، ما حبش برضو شكرا. ما يلك ضربة لازم عنده تستغله. انا ابو زيد الحمد لله صلي 11 سنة على التاكسي 12 عمروش بتذكر نزل واحد وهو مكشر. يشهد علي الله لاني انا بتعامل مع الله مش بتعامل
0: الله
1: مع
0: يقويك. طيب خلينا نسمع صبحي. تسلم ابو حمزة، شكرا. اخوي صبحي تفضل.
2: صباح الخير.
0: هلا صبحي. صباح الخير
2: دكتورنا وحبيبنا ابو زيد.
0: هلا سيدي.
2: الله يسعدك ويسعد مواضيعك اللي بتفتحها اللي بتهم المواطن كله.
0: الله يسلمك.
2: بتهم شريحة كبيرة كبيرة جدا من المواطنين.
0: الله يحييك.
2: صباح الخير لك ولشفاء قعدي ولجميع العاملين معاك يا حبيبي.
0: هلا سيدي. صباح الورد
2: الدكتور ابو زيد. نعم. الله يرضى عنك يا رب.
0: عدي بالعدم مصيف
2: بداية الموضوع. حبيبي
0: أبو زيد. لك بتقولي صباح الخير لعدي. صباح الخير لعدي. بس عدي بالعقبة مصيف.
2: ايه الله يعني يا لك يا عدي. والله اليوم لو إننا نقدر نروح الغاد نلحقه. والله يا أبو زيد تستاهل كل خير ومحبة والله.
0: الله يسعدك. شو رأيك بموضوع التطبيق للتاكسي الأصفر؟
2: والله هيني بدي أحكي لك. دكتورنا أبو زيد حبيبنا.
0: يا سيدي.
2: أنت تفضلت ب الكلمات جوهرية اللي هي عندنا التطبيقات ما يعادل 45 إلى 50 ألف سيارة.
0: نعم.
2: التطبيق أبو زيد أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
0: نعم.
2: الخطوة هاي كويسة يا أبو زيد اللي عملوها هيئة قطاع النقل. بس إيش ينفذوها 100%.
0: نعم.
2: عفوا. هاي كويسة يا أبو زيد.
0: نعم.
2: تطبيق خاص بالتاكسي الأصفر ممتاز جدا. ممتاز جدا. واحنا بنشد على ايديهم مع الحكي هذا. ليش؟ لانه احنا بهمنا نخدم شريحه كبيره من المواطنين وترجع الثقه بالتاكسي الاصفر يا ابو زيد.
0: نعم. ليش شمال الثقه بالتاكسي الاصفر اخوي صبحي؟
2: عفوا أنا بزيد.
0: إيش مالها الثقة بالتاكسي الأصفر؟
2: أنا بقول لك الثقة من السائق ومن ومن الراكب. زي ما تفضلت برضه يا أبو زيد، أنت كل حكيك كان على الوجع، حطيت إيدك على الوجع. إنه زمان يا أبو زيد كان شوفير التاكسي يسأل الراكب مثلا وين رايح. والله أبو زيد أنا ما بدي أبرر لسائق التاكسي إنه يسأله مثلا وين رايح، لا هذا غلط، الرزق على الله، بجوز إنه يأخذه على مشوار أزمة، ربنا يبعث له مثلا طلب على المطار أو طلب على الجسر أو طلب بعيد. هاي مش مبرر إني أسأل الراكب وين رايح، لا والله ما عجبني، لا والله في أزمة. أبو زيد هاي كانت، هاي المشكلة كانت سابقا كثير،
0: خاصة بأوقات الذروة. صح
2: بالضبط بالضبط كلامك 100%. بس بالوقت الحالي يا أبو زيد أنا والله ما بدافع مع شوفير التاكسي.
0: كان حدا يرضى يفوت كان حدا يرضى يفوت عشمة كان حدا يرضى يفوت عشمة ثاني قبل 2015.
2: أعوذ بالله يا أبو زيد، تقول له خط أحمر عشمة ثاني يا أبو زيد،
0: خط أحمر.
2: بس اليوم يا أبو زيد صدقا،
0: نعم،
2: مع هال الركود في جميع،
0: هسه اختلفت الأمور 100%.
2: للأسف
0: نعم،
2: ما حدا صار يقول لك وين رايح.
0: يعني اليوم خلص. في ميزات أخوي صبحي، في ميزات موجودة في التطبيقات غير موجودة في التاكسي، لأنه ما في تطبيق. اليوم مع وجود تطبيق بالضبط. خاص بالتاكسي الأصفر، وأن تتوفر نفس المزايا بالتاكسي الأصفر، تعتقد أنه هيك راح يصير في منافسة عادلة، ولا لازم يكون في أشياء والله. أخرى أيضا؟
2: والله إن شاء الله يا أخوي أبو زيد أنه يكون في منافسة عادلة، أنه يعني حتى أنه التاكسي الأصفر أبو العيال يعني يروح له بعشرة 15 ليرة على القليل يا أبو زيد.
0: قديش تأثر شغل السائقين على التاكسي الأصفر بسبب اليوم وجود التطبيقات؟
2: كثير والله يا أبو زيد.
0: لذلك اليوم كثير. هل بتعتقد أنه إحنا نواكب التطور من خلال وجود تطبيق ويصير أيضا للتطبيق زباين مثل ما التطبيقات لها زباين، إشي كويس؟
2: بالضبط يا أبو زيد. وبعدين تنساش أخوي أبو زيد، يعني أنا يعني عفوا بهالكلمة، يعني أنا باحترام الشديد للتطبيقات كافة لعاملة عندنا في البلد، بس أنا بدي أقول لك شغلة يا أبو زيد ما ننساها، أنا بالنسبة إلي التاكسي الأصفر هوية وطن.
0: نعم
2: التاكسي الأصفر يا أبو زيد من 80 سنة في البلد.
0: نعم.
2: مش من اليوم وبارح وخمس وعشر سنوات.
0: طيب أبو صالح عفوا صبحي تسلم، بدي أروح لأبو صالح. صبحي بيشوف أنها خطوة كويسة لكنها متأخرة، لكن بدأ حديثه بأن يعني تصل متأخر خير من أن لا تصل. أبو صالح شو رأيك بالخطوة؟
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام،
3: حياك الله أبو زيد.
0: الله حيك. هلا أخوي أبو صالح.
3: يعني صراحة يعني أنا بدي أحكي شغلة، في شيء يعني خطة حقيقية انه يصلحوا التاكسي الاصفر، لانه سووها قبل المرة وركبوا تابات، يعني واجباري كان عند الترخيص انه ركب تاب، وعملوا تطبيق للتاكسي الاصفر بس ما واكبوا ولا طوروا ولا تابعوا، بس انه مجرد انه تدفع الرسوم وتدفع الاشتراكات وما اشتغلنا عليه صراحة، بس كان محطوط منظر بالتاكسي الاصفر. هاي اول شغلة. كمان قبل
0: ليش ما اشتغلوا عليه بالله يا ابو صالح؟
3: ما اشتغل يعني انا رحلة واحدة اخذت عليه، صور
0: ليش
3: رحلة واحدة فقط، ما هو اللي حط هذا الشيء ما تابع، يعني كان الهدف انا
0: بس هو مش تطبيق خاص، كان صح، كان ضمن التطبيقات صح؟
3: لا استاذي، كان تطبيق خاص للتاكسي الاصفر فقط.
0: خاص
3: وكان يعني اجباري عند الترخيص تركب تاب وتدفع حق التاب وتدفع اشتراكات يعني سنة كاملة.
0: طيب يعني الآن كونه عندك تجربة وما كانت تجربة ناجحة، الآن شو لازم يكون بالتطبيق الجديد؟
3: والله لازم يكون متابع. وفي كمان شغلة تانية، قبل سنة من الآن صار في تطبيق اسمه تطبيق يالو للتاكسي الأصفر فقط، برضو يعني اشتركنا فيه وسجلنا فيه بس ما فعلوه.
0: يعني اليوم شو الاشي اللي لازم يكون موجود بالتطبيق حتى تقدروا تنافسوا التطبيقات الثانية؟
3: يعني
0: اخوي
3: يعني لازم يكون انه اول اشي جدية بالموضوع، ثاني اشي المتابعة.
0: يعني ايش المقصود بالمتابعة يا صديقي؟
3: يعني المتابعة يعني انه تنشئوا هذا الشيء وتابعوا تطوروا، انه تضلك قائم عليه، مش بس انه والله تعمل الشغلة وخلص تنساه.
0: يعني يكون مثل التطبيقات اللي هي قطاع خاص يعني.
4: يعني
0: يكون فيها متابعة وفيها تحديثات وفيها خصومات وفيها مزايا.
4: شغلة ثانية يعني كثير من اللي بيركبوا معنا عن طريق التطبيقات بقول لك احنا بنطلب التاكسي الاصفر لانه ارخص من التاكسي اللي هي السيارة الخاصة.
0: ايوه
4: يعني وفعليا قانونا وانت حكيت فيه الموضوع قبل المرة انه المفروض يكون التطبيق اعلى من نسبة اجرة عداد التاكسي ب20%. بس فعليا ما في هذا الحكي. مجرد يعني ممكن يجي عدادك نفس عداد التطبيق او حتى التطبيق اقل.
0: اقل ايوه.
4: يعني انا كتير
0: طيب يعني انت باعتقادك المتابعة والمزايا وكمان موضوع طبعاً السعر.
4: طبعا
0: هذول الثلاث اشياء لازم تكون موجوده في التطبيق حتى نقدر نتنافس. انت اليوم كشخص يشتغل او كسائق عفوا يشتغل على التاكسي الاصفر
4: يعني انا بدي اوجد هذا التطبيق بس بقول لك بده يعني متابعه وبده
0: تكون جديه بالموضوع. وضحت ابو صالح تسلم.
4: الله يبارك فيك ابو زيد.
0: حياك الله حيك. هلا يا سيدي. هلا بك. هلا اخ محمد ايش راعي تفضل اخوي محمد.
5: الله يسعد صباحك.
0: هلا محمد صباح الخير.
5: أنا أبو زيد والله يعني الموضوع شدني كثير لأنه أنا سايق تاكسي أصفر بس أنا بالمقابل بشتغل مع تطبيق بدل الصراحة بس والله أنا من معاشرتي مع الناس اللي بيطلعوا بالتطبيق بقول لك يا عمي والله أوفر علينا يعني لما بتطلع رحلة بدل ما تطلع مثلا مع التاكسي الأصفر بعشرين دينار تطلع أقل بقول لك أنا بوفر على حالي أنا لما بطلع مشوار بعدين يعني الآن معظم الناس ترى تقبل على التطبيق الآن هذا الآن التطبيق التاكسي الأصفر إذا مضبوط اشتغلوا عليه صح راح ينجح راح ينجح أبو زيد لأنه بس ينشغل عليه بطريقة صح يعني مشان كل سواقين التاكسي الأصفر أو كل أصحاب السيارات الصفر بيسجلوا بالتطبيق وبيشتغلوا لأنه الآن أبو زيد في منافسة بالسوق أو إيش المواطن يقول لك أنا ما بهمني لكن همني السعر صح ولا لا؟
0: طبعا السعر شيء مهم صح.
5: أيوة بقول لك أنا مش مستعد أطلع طلب مثلا لمطار 30 دينار بينما التطبيق يأخذ 18 ولا 15 ولا 20.
0: طبعا المواطن تفرق معه الدينار والدينارين صح.
5: بعدين أبو زيد الكويس بالتطبيق إنه في عداد يعني بينك وبينه ما بيقدر يحكي يعني في عداد الرحلة كذا كذا بيعطيك كذا إذا حب أكرمك هو حر ما حب ترجع له الباقي.
0: يعني باعتقادك اليوم أن يكون في تطبيق للتاكسي خاص بالتاكسي الأصفر إشي كويس محمد؟
5: نعم نعم وخطوة صحيحة بس يعني بدها متابعة زي ما حكوا الشباب وبده شغل صح. أما إنه نزل تطبيق هايم الآن اللي بيشتغلوا تطبيق شايف متابعين المرخصين ها المتابعين. التطبيقات الناخذ بتابع الزبون يعني في ناس بيطلعوا معي انا لما اكون بقول لي والله احنا بنحب انه يكون التاكسي الاصفر له تطبيق يعني اشوف خاصه في ناس يعني بتحسسوا يركب سيارات خصوصي
0: بتحسس صح مزبوط يحب يركب سياره تكون مبينه انها تاكسي اصفر صح
5: خاصه فئه النسوان والبنات يعني بتحسسوا مرام مثلا زي هيك اما بيقول لك عمي انا لو في تطبيق تاكسي اصفر ونفس السعر ونفس النظام ونفس السيستم اللي تشتغل عليه التطبيقات
0: ايوه كويس
5: احنا بنشتغل على التاكسي الاصفر
0: هاي نقطه مهمه صراحه
5: لانه التاكسي الاصفر مبين لانه التاكسي الاصفر مبين خلاص هذا تاكسي اصفر عمومي
0: صح.
5: يعني الناس لما بتطلع انت بنت معك ساعة واحدة بالليل او سنتين بالليل بتعرف انه هذا عمومي. مش لانه ناس عمي الناس بتحكي وانا بدي اقول لك يا بصراحه يعني انا في ناس كثير طلعوا معي بقول لي عمي والله في امبارح يعني في بنت طلعت معي بتقول لي جاني تطبيق جاي معه شاب ثاني طب انا وين اروح معه وانا يوصلني على الحي المنطقه اللي فيها طب شو بده يحكي الناس علي
0: صح بس هاي اول مره اسمعها في تطبيقات تطلع شخصين مع بعض
5: في
0: ما بعرف صراحه
5: وسالهم
0: يعني هو بيكون
5: في يا ابو زيد
0: بيكون مش المفروض انه كل رحله لازم تكون لها موعد وتنتهي تبدا رحله جديده مش رحلتين مع بعض
5: مظبوط مظبوط ابو زيد بس في ناس بيقول لك انا بروح اجيب طلب برد ياخذ طلب ثاني كمان معاه وفي ناس حكوا لي انا بحكيها يعني ماني خايف من اي شغله بحكوا حكيتها بقول لي اطلعنا بطلب وراح جاب طلب ثاني يعني مو بس يعني فكر انه بس مثلا
0: تاخذ ممكن يصير في تجاوزات تصرفات فرديه ممكن صح
5: بصير في تصرفات فرديه صح مش الكل انا بعمم على الكل انا كتاكسي مكتب بحمل طلبين مرات ما عندي مشكله بس انا كتاكسي عمومي بقول لك انت عمومي مبين
0: عمومي صح طبعا تفرق خاصه خليني اقول لك في البدايات كنا نسمعها كثير صراحه اول ما طلعت التطبيقات يعني الناس كانت لسه مش عارفه يعني فيقول لك يمكن اليوم خاصه يعني البنات يعني طالعه بسياره تفكرها سياره خصوصيه وليست سياره عمومية. تسلم محمد اشرع يسعد صباحك
5: شكرا سيدي هلا هلا
0: هلا محمد اخوي ابو ليث تفضل ابو ليث
6: السلام عليكم
0: هلا ابو ليث عليكم السلام
6: الله يعطيك الف عافيه استاذ.
7: هلا يا سيدي، هلا بيك، الله يعافيك
6: يا سيدي عزيز. هسه بالنسبه كفكره ممتازه.
7: نعم.
6: تمام. بس هسه سائقي التاكسي هم اللي بدهم انهم ينجحوه او يفشلوا، كيف سيدي؟ حتى ايش اللي بيصير؟ انا اوقات بطلب على فئه التاكسي بالتطبيقات الثانيه، مو في فئه التاكسي وفي فئه خاصه. تمام. هسه انا بطلب تاكسي، بكون جاي علي بالطريق، فجأة بنص الطريق بغير مساره، ايش اللي بيصير؟ بكون انه على الطريق اجا طلب وراحه، بخلي العميل اللي طلب على التطبيق ايش معلق.
7: يعني هذا الاشي صار معك ولا انت بتعطي زي مثال؟
6: طبعا انا بطلب تطبيقات باستمرار طبعا. انا يعني معظم ايام بطلب تطبيقات.
7: يعني طلبت رحله وعلى كان على الطريق وبعدين غير طريقه، هيك صار معك؟
6: لا للاسف كثير صارت. نعم.
7: طب يعني اذا غير طريقه الان مش المفروض انت تقيم يعني انه هو ما اجى على الرحله؟
6: لا هو بيخليني معلق، صليت على النبي بيخليني. أيوة. معلق. يعني
7: فهمت عليك.
6: ما بالغلط
7: بيظل معطيك انه هو لساته على الطريق.
6: ايوه طبعا، هو على الخريطه عندي ببين انه ببعد، بدل بيكون خمس دقائق بصير 10، بصير ربع ساعه.
7: هو فعليا اخذ طلب بيوصله بده يرد يرجع لك؟
6: لا ما برجع، لانه بكون بعد علي تقريبا ربع ساعه نص ساعه، ما برجع، بيخليني معلق عشان الغي، ولما انا الغي انا من عندي بنزل علي دينار غرامي. يعني انا
7: بس شو مستفيد من هاي الحركه؟
6: نعم،
7: شو مستفيد هو السائق من هاي الحركه؟
6: بكون اجى على الطريق طلب، يعني افضل من الطلب تبعي. وانا لما اطلب طلب واحط وجهه بكون مبين عنده وين انا رايح.
7: وضحت. هذا انت بتحكي عن التطبيقات بشكل عام ولا بتحكي عن التاكسي؟
6: هسه انت ممكن تطلب تاكسي عن عن عن عن طريق اوبر، عن طريق كريم مثلا، تطلب في فئه التاكسي. تمام. لانها يعني على التطبيق يعني سعرها منيح، يعني عرفت كيف؟ ف ايش اللي بصير؟ هاي شغله صارت معي كثير للاسف، عرفت كيف؟ وفي كمان شغله.
7: طيب ما في تقديم شكوى من خلال التقييم على هاي السياره؟
6: والله يا سيدي انك يعني انا جربت اني اشكي اكثر مره، بس ما باخذوا اجراء يعني معه. ما يعني لانه بقول لك تاكسي، هذا بدنا نبلكه ما بتفرقش معه، عنده شارع، عنده تطبيقات ثانيه ما بتفرق معه. وطبعا موضوع الفيزا عندهم كمان مرفوض.
7: طبعا انت بتحكي تماما تحديدا عن الشباب اللي بيشتغلوا بالتاكسي الاصفر، اللي بيشتغلوا مع التطبيقات، صح؟
6: اللي رابط مع التطبيق. نعم صحيح.
7: وضحت.
6: نعم
7: طيب صحيح. هاي ملاحظه ابو ليث بيقول انا صارت اكثر من معي بستخدم كل يوم التطبيقات، هيك بصير معي. فبيقول اذا بده ينجح التطبيق لازم يلتزموا كمان السائقين
6: 100%.
7: تسلم سيدي. ابو احمد من العقبه. هلا ابو احمد،
8: يعطيك العافيه استاذ ليث.
7: شو طمنا، وين عدي؟ وين ايامه؟
8: والله عدي خلص
7: من يوم الخميس مش شايفينه.
8: سيدي عدي انسى موضوعه، بده داوم عن بعد.
7: عن بعد من يوم طالع خلص. كم يوم ماخذ عن بعد؟ يعني انا المعلومه هسه سمعتها منك.
8: انا انا انا بطلب منكم خلوه بالعقب، الزلمه محتاج انه فتره نقاهه طويله.
7: يعني هسه الساعه 8:30 اعتقد الدايفنج ممتاز بالعقب، الغطس بالعقب. ها
8: عدي منامش سيدي، عدي مره بسبح، مره دايفنج، مره شوبينج، مش عارف يقعد مسكين، استاجر فندق على الفاضي.
7: طلعته بالقارب الزجاجي ولا لسه؟
8: اكيد بده يكون طلع يعني.
7: اكيد.
8: فيعني ترويح عمان انسى موضوع خلص، بده يضل عنا عن بعد يشتغل.
7: بتمون سيدي بتمون.
8: بالنسبه للموضوع التاكسي الاصفر، احنا عندنا تاكسي الاخضر بالعقبه.
7: انتوا بالعقبه التاكسي الاخضر؟ نعم.
8: وصدقا منظمينه كويس. يعني العقبة منظمين كويس، حتى دخلوا التاكسي الأخضر على تطبيقات، على نظام يعني تطبيق. وهو خيار
7: يعني أنت حر كسائق، يا تفوت يا تظلك تشتغل بدون تطبيق.
8: بالفعل ومنظمة وصدقا أنا مع التطبيقات، حتى يكون التاكسي الأصفر أو الأخضر مع التطبيق، لأنه بضبط. سائقين التاكسي ما شاء الله عندنا كلهم محترمين بالعقبة، ربنا الله. يعني
7: هم طبعا بكل مكان محترمين، دائما في حالات فرديه وتصرفات فرديه، هاي ما لا تعمم
8: ما شاء الله.
7: لا تعمم على على على اي مهنه او على اي مكان، صح؟
8: لكن العدل لما يكون موجود يكون كله راضي. وبعدين التاكسي الاصفر او
7: التنظيم مهم، صح كلامك.
8: موجود عشان مين؟ موجود عشان المواطن.
7: نعم.
8: اذا المواطن مرتاح عليها خلص يمشي فيها
7: 100%.
8: والله يعطيك العافيه سيدي،
7: يسعد صباحك. تسلم ابو احمد حبيبي، بارك الله فيك. شكرا. تحياتي أبو أحمد لك ولكل إخواننا في العقبة العقباوية الأعزاء. بدي أروح لأبو بكر. وللعلم يا أخوان، اللي خلاني أفتح حلقة اليوم إضافة لخبر موضوع التطبيق هو الأخ أبو بكر.
0: أبو بكر حكى معي الأسبوع الماضي على الهواء وقال إحنا بدنا نحكي على موضوع الـ السيارات اللي بتشتغل الخصوصي واللي اليوم أثرت علينا كثير والتطبيقات اللي اليوم مش مرخصة واللي أثرت علينا كثير. فاليوم الحكومة بتقول يعني جوابا كأنه على السؤال بالطريقة غير مباشرة هينا بدنا نعملكم تطبيق حتى تواكبوا هذا التطور وتقدروا اليوم تنافسوا بطريقة عادلة حتى ما يأثر عليكم وجود هذه الأعداد الكبيرة من التطبيقات سواء مرخصة أو غير مرخصة. أبو بكر صباح الخير.
9: صباحك بطبور أيها العزيز.
0: هلا هلا هلا أبو بكر. أبو بكر شو رأيك بالخطوة اللي سمعنا عنها أنه بدهم يصير في تطبيق خاص للتاكسي الأصفر؟
9: أبو بكر بالنسبة للتاكسي الأصفر إذا الحكومة وزارة النقل وهيئة النقل وإدارة السير تابعوا الموضوع باستمرار التاكسي الأصفر بنجح، غير هيك مش راح ينجح.
0: يعني أنا اليوم أنا اليوم كراكب إيش يعني إيش بدي من السيارة اللي أنا بطلبها؟ شو المطلوب مني؟
9: المطلوب
0: عفوا من السائق.
9: مش مطلوب من السائق، مطلوب من السائق إنه لما يكون السيارة الأصفر مرخصة ومأمنة وعليها والسيارة أصفر هاي معروفة بالبلد هاي الراكب اللي بده إياه، والراكب بده سيارة مثلا لما يطلبها توصله بالسعر اللي هو بده إياه
0: بالسعر. يعني إحنا خلينا نقول بده سعر،
9: بده
0: خدمة خدمة سريعة مثلا، بده أمان بالسيارة خاصة للبنات أو العيلات.
9: أكيد أنا
0: وبده احترام يعني جوا السيارة
9: الاحترام بتفور. اسمع أنا بقول لك
0: إذا توفرت هاي المزايا بأي سيارة أخوي أبو بكر هل بتنجح هاي السيارة بالسوق؟
9: بتنجح السيارة
0: تنجح كويس. إذا اليوم بعود لنفس السؤال، اليوم إذا إحنا أطلقنا تطبيق وهاي المزايا موجودة بالتطبيق، الخدمة السريعة والأمان والسعر الواضح والاحترام والعداد وما بغيرش مشواري وبظني ما، هل بينافس؟
9: بينافس يا بتبور، بس أنا زي ما بقول لك إذا دارت وزارة النقل والهيئة وإدارة السير، ها ركز إدارة السير، لأنه إحنا اللي بصير معنا إدارة السير الشرطي بتحمل السيارة الخصوصي قدامه وهو بتفرج عليها، وأنا قلت له ليش بتحمل المدة قريبته، هذا الحكي بالوحدات. طب ليش تحمله؟ إحنا هسه بدي أقول لك صارت شغلة مبارح، هذا في طلب بالنسبة للتاكسي الأصفر بطلع من مكان ألف إلى مكان باب 3.5، أجد تطبيق أخذه من 2 أوروبي. طب ليش؟ ما فيش التزام بالتطبيقات.
0: يعني أنا اليوم أنت المرة الماضية يا أبو بكر قلت لي نقطة، قلت لي إحنا قاعدين منواجه منافسة شديدة وهاي المنافسة حتى أثرت علينا وعدخلنا وعلى أكلنا وقوتنا مع أولادنا صح؟ اليوم وجود التطبيق الوجود التطبيق هل رح يعني يخليكم قد هاي المنافسة تكونوا قادرين تواكبوهم وتصير منافسة عادلة ولا لا لازم يكون كمان في شغل على هذا الموضوع؟
9: لا لازم يكون في شغل بالنسبة للتاكسي الأصفر والحكومة تلتزم الشركات الخاصة بتسريره اللي بيننا وبينهم 20%، في احنا بيننا وبين التطبيقات 20%، ليش الحكومة مش ماينها تسوي 20% التطبيقات؟ وليش المنافسة من 2.5 إلى 3.5؟ ليش مش حرام؟ مش حرام هيك؟
0: إيش اللي 2.5؟ إيش اللي 2.5؟
9: بقول لك طلب امبارح في كم طلب أنا بدي أخدم منك بقول لك من مكان لمكان 3.5 على العدد بيطلع على الأصفر. التطبيق حطت على التطبيق 2.5.
0: أيوة فأكيد المواطن الراكب راح يروح على الأقل سعر صح؟
9: على اللي راح على سعر، بس أنا بقول لك يا مجبور إحنا من سنة 2018 قعدنا 3 أيام وإحنا مجلس النواب عملنا اعتصام
0: الاعتصام المعروف اللي كان بساحة الساحة اللي قبال مجلس النواب
9: مظبوط كان أيام الدكتور عمر الرزاز ووعدنا إنه يحل مشكلة السلحلة من 2018 عمر الرزاز محلاش وهو رئيس وزراء رئيس وزراء
0: وما صار إشي
9: ما صار إشي من 2018
0: يعني هي صراحة 11 سنة كمان حتى إجت هاي الخطوة والله كثير يعني والله كثير صراحة الشباب اللي اشتغلوا على التاكسي الأصفر كثير تأثروا فكان لازم من زمان إحنا اليوم نبحث عن طرق
9: اضطررنا يا أبو جبور إحنا اضطررنا لأنه ما فيش واحد واقف على النخل ما فيش واحد أكد من 2018 لليوم كمان وزير نخل إجا
0: يعني لا أنا اللي أقوله من 2015 لليوم حتى شكل المنافسة تغير بقطاع النقل شكل المنافسة تغير فاليوم أنا لازم أغير شوي بموضوع التاكسي بمعنى أن يواكب هذه المنافسة. شكرا أبو بكر بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب بعد إذن أبو سيف وحسين ومراد برجع لكم إن شاء الله بدي أسمع موسى.
10: أبو زيد الغالي الله يسعد صباحك.
0: هلا أخ موسى صباح الخير.
10: والله يا أبو زيد مش عارف شو بدي أقول لك، أنت دائما بتحط إصبعتك على الجرح. والله يا أبو زيد أقول لك بالنسبة للتطبيقات يا أخوي كل التاكسيات الأصفر مسجل تطبيقات، ولكن أقول لك إحنا اللي منشوفه إنه الأسعار اللي بعطونا إياها التطبيقات مش حيفة بحقنا، عرفت؟ وإنه بتحس بدهم مصوا دمك، هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية يا أبو زيد، يا ريت إذا بدك تستضيف حدا، عرفت؟ لأنه والله يا أبو زيد أنا بالنسبة إلي

0: هيئة مكافحة الفساد. إذا متذكر أبو زيد الله يعطيك الصحة والعافية بال 99 مكاتب تكسن انفتحت الجديدة اللون بيج، مش كان المفروض إلها إنه أقول لك على عن طريق أجهزة وأبصر إيش والآخر وا وا وا وا وا وبعدين بقدرة قادر سبحان الله أقول لك صارت أصفر وطبعات حرة وانباعت وإلى آخره. وإنه أقول لك إنه تحسين، أقول لك الراكب للراكب ولا قطاع النقل، والله يا أبو زيد ما ظنيت نهائي، لأنه أصلا إحنا من الأصل ما عندنا هيئة تنظيم قطاع نقل ولا وزارة نقل ولا ناس متخصصة في النقل.
1: أشكرك. نسمع محمد إبراهيم.
2: صباح الخير أبو زيد، الله يعطيك العافية. والله يا أخوي أبو زيد، بالنسبة للتطبيق التاكسي هذا الإشي لازم من زمان، لأنه في أي دولة في العالم التكاسي دائما عندهم تطبيق حاليا، عرفت علي؟ إحنا تأخرنا فيه.
1: يعني
2: شغلة بالنسبة للشكاوي السائقين، شكاوي الركاب، والله يا أخوي أبو زيد دائما المشكلة الأساسية اللي إحنا بنواجهها من سنين إنه للأسف الشديد إنه مما هب ودب بيجي بيشتغل على التاكسي الأصفر. مما هب ودب، يعني عفوا أنت يعني ليش بتعطي لي إياه رخصة؟ ليش بتعطي لأي واحد رخصة عمومي وبتشغله على تاكسي؟ هاي كثير كثير كثير، هاي عامل مشاكل لنا إنه أي شخص بيشتغل على التاكسي.
1: صح. شكرا محمد. نسمع أحمد جاموس.
3: الله وبركاته أخوي أبو زيد، الله يسعد صباحك صباح كل المستمعين. أخوي أبو زيد أنا بحكي معك سائق تاكسي. أخوي أبو زيد، إحنا مشكلتنا مش بالتطبيقات المرخصة، إحنا كشفيري التكاسي إحنا مشكلتنا في التطبيقات الغير مرخصة، أثرت علينا وأثرت على أمين على التطبيقات المرخصة. والشغل الثاني أخوي أبو زيد، إحنا مشكلتنا في السيارات الخصوصي اللي قاعد بتحمل من الشارع، وسيارات التكاسي المكتب اللي غير يعني محافظات برا عمان بتيجي تشتغل بعمان، هاي بتأثر أمين على التاكسي الأصفر. أنا هسه بشتغل على الشارع وبشتغل على التطبيق، ما عندي تطبيقات، بشتغل على كل التطبيقات، مسموح لي أنا كتاكسي أصفر أرخص على كل التطبيقات وأشتغل على كل التطبيقات. فإحنا يا أخوي أبو زيد مشكلتنا إنه لازم يصير فيه ضبط، بس ضبط السيارات الخصوصية اللي بتشتغل في الشارع وبتشتغل في المواقف وبتشتغل في المجمعات الشمال، ويلا عربد ويطلع هون وبيجيب هون وقروبات، ويعني حدث ولا حرج.
1: يعني هاي مثل ما قلت أنا بداية الحلقة موجودة بكل محافظات وقاعدين نشوفها كل يوم، بس كثير مهم إنه يكون إلك إشي خاص أنت. نعم تقدر تشتغل على التطبيقات كتاكسي، بس كثير مهم يكون إلك إشي خاص فيك، تطبيق خاص فيك ممكن يغير مثل ما قلت قبل شوي شكل المنافسة بشكل كامل، يعني خاصة مع وجود تطبيقات اليوم. هذا رأي أحمد جاموس كسائق تاكسي. خلنا نسمع إيهاب.
4: السلام عليكم، صباح الخير أخ ليث.
1: عليكم السلام.
4: أخ ليث معك إيهاب الأخرس.
1: هلا يا سيدي
4: أخ ليث. التطبيق مش راح ينجح مليون بالمليون، أقول لك ليش. الناس تعودت على التطبيقات اللي هي مثل أوبر وكريم وهي.
1: نعم.
4: يعني الخصوصي. هلأ إحنا تعودنا على حياة FM نقدر نتركها.
1: الله يسعدك
4: وسلامتك معلمنا.
1: سلم قلبك. شكرا. بدي أسمع حسين.
5: السلام عليكم أبو زيد.
1: أو خليني حسين معي على الخط صح؟ برجع لحسين على الخط كمان شوي. يعني هاي محمود بعث لي عمل طلب رحلة من الإذاعة لمنطقة ضاحية الياسمين، طلع على التطبيق لأنه كان الشباب قبل شوي يقولوا بيطلع على التاكسي أكثر، التطبيق طلع بأربع دنانير ونص، التاكسي طلع بثلاث دنانير ونص، يعني في فرق دينار أقل من خلال التاكسي الأصفر. فما بعرف، لأني أنا سمعت أكثر من ملاحظة منكم يا أخوان إنه إحنا كتاكسي أصفر سعرنا أعلى على التطبيقات بسبب التطبيقات، انه بيحاولوا يرفعوا سعرنا عشان الناس تاخذ السيارات الخاصه، فسعرنا بيطلع على اي عملنا هيك يعني خلينا نقول محاوله لرحله وفعلا بيطلع السعر اقل بدينار. خلينا نرجع للاتصالات. ابو سيف حياك الله. هلا ابو سيف. ابو سيف معي؟
6: نعم نعم سيدي.
1: هلا اخوي ابو سيف.
6: الله يسعد صباحك أبو زيد الغالي.
1: صباح الورد. هلا أبو سيف.
6: ولكادر حياة FM.
1: الله حيك. هلا أخي أبو سيف.
6: سيدي حتى بتقول إنه وش اسمه طلع من الإذاعة الياسمين أربعة ونص والتاكسي ثلاثة ونص.
1: صح.
6: ولا بالعكس؟
1: لا صح كلامك.
6: سيدي هذا الواقع. الواقع إنه التاكسي لا مش شبه إيش
1: التاكسي طلع أقل من السيارة.
6: لا سيدي لا سيدي.

0: هو والله يا سيدي ابو زيد ما هو صحيح. اطلع
1: على انا بقول لك على الرحله اللي عملناها اكتست يعني الان
0: سيدي التاكسي بيطلع 4 دنانير، التطبيق بيطلع 3.
1: هي السياره الاقتصادي الايكونومي 4 دنانير و54 قرش بالضبط، والتاكسي اذا سمحت لي التاكسي 3 دنانير و54 بالضبط، يعني دينار بين اقل.
0: ابدا سيدي، رفعوها قبل ما يرفعوا العدادات ضبطوها، صار سعره بسعر التاكسي.
1: مش راح يصدقنا ابو سيف.
0: هسه سيدي والله انا ايش اسمه على الواقع بقول لك.
1: لا يعني هو ماشي سيدي تمام.
0: والله يا سيدي انه اقل من التاكسي بدينار، اذا طلع 4 دنانير ونص بيطلع 3 ونص على التاكسي. التطبيق. نعم سيدي.
1: طيب كويس، يعني احنا اليوم قاعد بتقول لي هم بيميزوا السيارات الخصوصي عنكم.
0: نعم سيدي.
1: طيب هل اليوم وجود تطبيق، هل اليوم وجود تطبيق خاص بكم كتاكسي اصفر، هل راح يخليكم تنافسوهم
0: سيدي؟
1: اذا بدي احكي بس على قلب السعر، انسى المزايا الثانيه.
0: احنا ما هي مشكله، ما اي شيء بيقدموه ما بنقول لا، بس المقصد من كلامي بظله السائق التاكسي مطلع.
1: ما هو يا ابو سيف المره الماضيه لما حكى رئيس هيئة مدير عام هيئه تنظيم النقل البري الخرابشه، لما قال انه احنا بدنا نطلق التطبيق، يعني نسال ليش، قال الهدف انه الشباب في التاكسي يواكبوا هذا التطور اللي صار في النقل عندنا حتى يقدروا ينافسوا، لانه صارت المنافسه مش عادله بينهم وبين التطبيقات.
0: احنا سيدي اذا بحطوا يعني لا تاخذني بالكلمه، اذا مثل فتحه العداد ويطلع مثلا التطبيق مثل التاكسي، ما احنا قايلين لا احنا بخط.
1: طيب
0: في عندك شغله ثانيه ابو زيد.
1: سيدي
0: معلش، دي السيارات الخصوصي يلي بوقفوا عند المركز الصحي، يلي بوقفوا مجمع الشمال، يلي بوقفوا
1: كل مكان، بكل مكان، ما مش راح تخلص اذا بدك تعد.
0: سيدي شو بدك تقول؟
1: صح
0: قليل
1: صح. يعني لسه عمان ارجى الوضع فيها من المحافظات. شوف المحافظات كيف خاصه، يمكن انا بشوف من مفرق، يمكن السيارات البيكام تحديدا
0: بتنزل بمستشفى حمزه، بدك تاخذ طلب بكحشك تبع الامن، وبكون سياره الخصوصي بيستنى بطلبه.
1: نعم
0: بتعاون مع تبع الامن.
1: يعني هاي الظاهرة صراحة لازم تتعالج من خلال الشباب في وزارة السير. شكرا أبو سيف، عشان الوقت يا حبيبي سامحني بدي أروح لحسين.
0: أمرك سيدي.
1: الله يبارك فيك، الله يسعدك، تسلم، شكرا على تفهمك. حسين العبد، هلا أخوي حسين.
2: السلام عليكم أبو زيد.
1: هلا أخوي حسين.
2: تحية لك ولإذاعة حياة، يعني بتعرف أنا مشاركاتي قليلة بس دائما على السماع.
1: صحيح، الله يحييك.
2: الموضوع ما شاء الله عليك، يعني بتنقي المواضيع القوية زي ما بيقول الحساسة.
1: الله يسعدك، تسلم، تفضل.
2: الله يسعدك أبو زيد. طبعا كل الشباب دخلوا لك على موضوع العمل مقابل لجر، يعني هم أنت طرحت موضوع عن التطبيق.
1: نعم.
2: هل إنه مفيد للتاكسي ولا مش مفيد؟ هم راحوا على طول السيارات الخصوصي. يا جماعة ميزوا أبو زيد شو بطرح الموضوع واحكوا فيه، لما يطلع حلقة خاصة عن العمل مقابل لجر احكي. هسا أبو زيد التطبيق للتاكسي الأصفر ما راح ينجح، تعرف ليش؟ أولا يعني بجوز يكون بعيد عنه الطلب باثنين كيلو أو ثلاثة كيلو، وانت رايح عليه يشر له واحد يقول لك ليش أنا أروح اثنين ثلاثة كيلو، طب ما هي الراكب عشان اللي باخده وبضل رايح. تمام.
1: نعم.
2: اثنين، ممكن الطلب ابو زيد يكون طالب دافع عن طريق الفيزا، بقول لك انا اروح اودي ابو زيد على الزرقاء فيزا بعشر دنانير مثلا، معناته وكلت هوا طول اليوم، صاحب السياره بده ضمان اخر النهار.
1: نعم.
2: صح ولا لا؟
1: يعني هاي المشكلات ابو اخوي حسين مش ممكن حلها.
2: طبعا انا كنت شغال على التاكسي الاصفر. وكنت اواجه اذا طلب فيزا ما اطلعه، لانه انا صاحب السياره اخر النهار بقول لي جيب الضمان، اذا انا اخذت طلبات فيزا وما طلعت الا الضمان، معناته كيف بدي اعبي بنزين، كيف بدي طعمي اولادي، كيف بدي ادفع اجار الدار. فعائق هاي الفيزا، وتعرف انا يعني هسه شغال على التطبيقات. والله العظيم يمكن هذا رابع طلب من الصبح فيزا، فهذا شوفير التاكسي ما بيقدر يتحمله، بيقدر يتحمل 4 طلبات من الصبح فيزا، وبحولوا لك اياهم بعد يومين او ثلاثة.
1: نعم.
2: شايف اخوي ابو زيد؟ هاي راح تكون عائق كبير اصلا.
1: نعم. هاي نقطة مهمة صراحة ضفتها، بدنا نشوف كيف الهيئة ممكن يعالجوا هاي النقطة. تسلم أخوي حسين.
2: ما أنت ما بتقدر تعالج، أنا مش شركة، أنا في صاحب سيارة راح يكون أو مكتب في مكاتب الاستثمار، الساعة 3 إذا ما دفعت الضمان بنزل عليه غرامة 10 دنانير. أنا اشتغلت عندهم شهر وروحت ماشي، والله الساعة 3 أبو زيد إذا ما جبت له الضمان بنزل عليه غرامة 10 دنانير ثاني يوم، إذا كان ضمانك 20 بدك تدفعه 30 دينار. طب أنا كيف بدي أقنعه إني أنا طالع 4 طلبات أو 5 طلبات فيزا؟ أنا أحيانا والله أبو زيد بكون 18 أو 20 دينار فيزا معدل دخل اليوم. نعم. فهذا يعني شوف هذا بده يتحمل سائق التاكسي. وبعدين أنا زي ما حكيت لك سائق التاكسي بيستسهل إنه والله واحد أشله، طب لسه ضايل لإذاعة حياة FM 2 كيلو توصلها، طب ما هي الراكب بحمله وبشغل العداد. وزي ما بتفضل الشباب بقول لك والله بجوز العداد التطبيق ينزل أقل يكون أقل، طب ليش وفيزا؟ بقول لك لا أنا بطلع هذا الطلب على المضمون.
1: طيب اللي من وضحت سيدي، وضحت ملاحظاتك مهمة صراحة وضحت، شكرا حسين. مراد تفضل. أخ مراد. أخوي مراد طولنا عليك، آسف. بدي أروح للأستاذ أنس هندي الباحث والمستشار القانوني في هيئة تنظيم قطاع النقل البري. يا مرحبا أستاذ أنس، صباح الخير. تحياتي. إذا سمحت بدنا نحكي على موضوع التطبيق، يعني إيش المزايا اللي ممكن يوفرها التطبيق الخاص بالتاكسي الأصفر الذي أعلن عنه عطوفة المهندس رياض الخرابشة، اللي مثل ما قال رح ينجح في منافسة تطبيقات النقل؟
3: هلا أنت بتعرفه شيء
1: أخ أنس، ممكن بس تغير صوتك أو عفوا تغير مكانك، آسف.
3: ما في مشكلة،
1: تفضل يا سيدي. لا والله ما زال الصوت في مشكلة. إذا أنت مكان ما في شبكة إذا ممكن بس هيك تكون في مكان أفضل. بالله تفضل، خلينا نسمع حس نشوف.
3: أوكي هيك تمام سمعني.
1: هيك أحسن. نعم 100%.
3: أوكي ممتاز. أستاذي أنت بتعرف أول شيء صدر النظام الجديد رقم 74 لسنة 2025. جاء بحل جديدة من التعديلات، من ضمن هاي التعديلات منح استثناءات لمكاتب التاكسي انه تاسس شركه كتطبيق تاكسي. هاي الاستثناءات اول شيء بتشمل راس المال، تخفيض راس المال، يعني مش مطلوب منهم راس مال،
1: مش مطلوب منهم راس مال.
3: الشركه طبعا لما تتاسس مش مطلوب منها راس مال، مش مطلوب منها رسم ترخيص 100,000 دينار، مش مطلوب كفاله حسن تنفيذ 100,000 دينار.
1: يا سلام، تمام. كل هاي المزايا موجوده.
3: اول شيء هاي المزايا
1: بالمقابل اي تطبيق ثاني بدك منه 1000 دينار ترخيص.
3: لا 100,000 دينار.
1: 100,000 آسف. وبدك منه قديش كمان؟
3: كفالة حسن تنفيذ، وبدنا منه كمان متطلب رأس المال لما يسجل الشركة. فإحنا أول إشي النظام الجديد أجا بحل جديدة من التعديلات من ضمن هاي الاستثناءات لتسهيل الدخول إلى السوق بالنسبة لتطبيق التاكسي. هاي أول نقطة.
1: وهاي الشركة مين ممكن يأسسها؟
3: مكاتب التاكسي بتقدر تجتمع وتأسس شركة تعمل تطبيق وتمشي بالبروسس تبعت الترخيص مع الهيئة. وتبلش تنافس بالشركات.
1: يعني قديش يكلفهم إذا بدنا نحكي عن الفلوس، كم يكلفهم حتى يأسسوا هذا التطبيق؟
3: أتوقع يعني هلأ أنا ما بعرف تكلفة التطبيق كتكلفة، بس صدقا من ناحية يعني من ناحية تنظيمية كل أغلب المتطلبات المتعلقة بالترخيص تم إعفائهم منها واستثناءهم.
1: تم إعفائهم منها عشان يقدروا يفوتوا على السوق وينافسوا.
3: يعني سهولة الدخول للسوق بالنسبة للتطبيق التاكسي واضحة جدا.
1: نعم.
3: بنصوص النظام. هلا بالنسبة لمسودة التعليمات كمان جاءت عشان تنظم موضوع التاكسي. أنت بتعرف في أهداف كتير تسعى لها الهيئة في تحقيق هذا الموضوع. من ضمن هاي الأشياء رفع جودة خدمة التاكسي والامتثال، لأنه أنت بتعرف هلأ طبيعة العلاقة بتصير مربوطة كمان بالتطبيق. هو خيار إضافي لسائق التاكسي، يعني هو سائق التاكسي عنده التطبيق وبنفس الوقت بيقدر يأخذ الراكب من الشارع، فهو خيار إضافي له. طبعا أنت بتعرف راح يكون في دفع إلكتروني، نفس البروسس تبعت التطبيقات العادية راح تكون على التاكسي.
1: نعم.
3: فهذا بيأثر إيجابا على الخدمة، على العلاقة أصلا بين الراكب وبين السائق، وعلى العلاقة كمان بين مالك المركبة وبين المقدم الخدمة. يعني كل الأطراف اللي في العلاقة.
1: طيب هل المزايا اللي راح تكون أو الموجودة اليوم في التطبيقات راح تكون موجودة في التاكسي؟
3: ما فهمت سؤالك.
1: يعني الجودة، الخدمة، السعر، الأمان، هذا كله راح يكون موجود أو حاليا هو موجود في التطبيقات، سيكون موجود في التاكسي؟
3: أكيد طبعا. أكيد طبعا. يعني كافة المتطلبات المطلوبة من شركات التطبيقات هي مطلوبة من تطبيق التاكسي، كلها هدفها طبعا رفع جودة الخدمة، زيادة الامتثال، تنظيم العلاقة اصلا بين الراكب وبين مقدم الخدمة. انت مثلا تعرف هلا انت راكب مثلا على سبيل المثال بركب بسيارة التاكسي، بالوضع الطبيعي ما في علاقة يعني نوعا ما موثقة بين الراكب وبين السائق،
1: صح.
3: في حين هلا لما يصير في تطبيق بيصير الراكب وقت ما بده بيقدر يعمل ريت، بنفس الوقت كمان في نظام شكاوى الكتروني، في ربط الكتروني بين الهيئه وبين التاكسي بين التطبيق.
1: يعني من سيكون مسؤول عن التطبيق وتحديثه، الهيئه ام اللي هم عملوا التطبيق اللي هم المكاتب؟
3: شركه مرخصه ستكون شركه مرخصه لها تطبيقها الخاص، بنظم العلاقه. طبعا الهيئه جهه تنظيميه بتنظم كافه جوانب العلاقه
1: كويس.
3: لانه من متطلبات الترخيص اصلا الشركه هاي تقدم يعني نموذج العقد بينها وبين مقدم الخدمة، تطلع عليه الهيئة بتعتمده لضمان انه العلاقة التعاقدية بين الشركة وبين مقدم الخدمة يعني منضبطة تنظيميا ومن كافة الجوانب.
1: ممتاز ممتاز، يعني انا بدي اشكرك على التوضيح، يمكن اضفت كل المحاور. يمكن البعض بتحدث عن السعر، يمكن شوي بكير نحكي عن السعر اخ انس.
3: مش الفكرة انه كثير يعني بكير او لا نحكي عن السعر، انا بدي اوضح لك اياه انه
1: لانه البعض بيقول لي سعر التطبيقات اقل منه، فالناس اكيد راح تروح على اللي اسعارهم افضل.
3: هلا انا خليني اوضح لك شغله. هلا النظام التطبيقات نسبة يعني لا التسعيره، فرق التسعيره بين التاكسي وبين التطبيقات 20%، التطبيقات اعلى، فهو في نهاية المطاف التاكسي اقل ب 20%. تمام،
1: الشباب اللي بيشتغلوا على التاكسي بيقولوا عكس هذا الكلام.
3: مو انا بحكي لك الفكره وين. الفكره وين انك انت بتعرف هذا اقتصاد اول شيء دخلت عليه التكنولوجيا، اثرت عليه مراقبه التسعير، بدها ضبط. احنا كهيئه بنسعى وواضح هذا الحكي من خلال الربط الالكتروني، قريبا ان شاء الله بجهز الربط الالكتروني. بمجرد جاهزيه الربط الالكتروني مع الشركات نظام التسعير كله راح يختلف وراح يكون مراقب باذن الله تعالى.
1: اشكرك جزيل الشكر انس هندي، الباحث والمستشار القانوني في تنظيم قطاع النقل البري، على وجودك اخ انس وعلى التوضيح. شكرا لكم ايضا جميعا، شكرا اخوي فؤاد القواسمي، شكرا أم أحمد، شكرا أبو عبيدة، طارق زياد، يا هلا بكر اللحام، يوسف المعاني، صباح الخير. تاكسي الأصفر 3 دنانير، تطبيقات أقل من الضاحية في المفرق 1.5 دينار، مش عارف يعني أنا سمعت عكس هذا الكلام الآن. ومثل ما قلت لكم احنا عملنا تيست هيك رحلة وبين أنه التاكسي كمان أقل، فبس بسمع منكم عكس ذلك. شكرا أبو أحمد، شكرا عمر غزار، شكرا بيسان، منال، عمر، هلا حبيبي، منى إبراهيم وسناء، شكرا لكم جميعا. فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الحملة الأردنية تنفذ عملية توزيع خيام إيواء على عدد من الصحفيين المتضررين في قطاع غزة. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الوعود الشفوية لمندوبي مبيعات الاتصالات. المنتخب الوطني يصعد تحضيراته الفنية والبدنية تأهباً لمواجهة نظيره النمساوي عند 7 بتوقيت الأردن صباح الأربعاء المقبل. استشهاد طفل فلسطيني الليلة بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم ومدينة بيت ساحور بالضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء باكستان يتوقعان إبرام إطار عمل للسلام اليوم. إيران تستبعد أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل امنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 و516-2060. قبل ذلك اسمحوا لي أروح إلى وزارة الاقتصاد الرقمي بعدما أعلنوا إتاحة علامات الطلبة وكشف الغياب المدرسي عبر تطبيق سند. بدي أروح لشروق هلال الناطق الإعلامي باسم الوزارة. يا مرحبا ست شروق, صباح الخير. ست شروق صباح الخير.
1: أهلا, يسعد صباحك.
0: تحياتي, يا مرحبا. إذا ممكن توضحي لنا بالله تفاصيل موضوع علامات وكشف الغياب المدرسي عبر تطبيق سند, ومتى سيكون
1: بداية. شكرا لكم. تطبيق سند نحن مستمرين بإضافة العديد من الخدمات اللي بتهم المواطنين ضمن جهود الوزارة لتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية. فمؤخرا ضفنا عدة تحديثات وإضافات على التطبيق, من ضمنها كانت خدمات منصة أجيال التعليمية اللي هي تابعة لوزارة التربية والتعليم. كانت تتضمن خدمات بتستهدف أولياء الأمور عشان بتمكنهم من الوصول للمعلومات الدراسية لأبنائهم من خلال تطبيق سند. الخدمات كانت تشمل علامات الفصل الدراسي, الشهادات المدرسية, كشف الغياب, والاستعلام عن معلومات الأبناء.
0: نعم, ممتاز. وهذا كله متى سيكون متاح ست شروق؟
1: لا, متاح حاليا, موجود. ممتاز. يعني أي حدا بيعمل تحديث للتطبيق المعلومات متاحة وموجودة ومتوفرة
0: 100%. ستي يعطيكم العافية. ويمكن احنا دائما كنا نتحدث الفترات الماضية عن مزايا جديدة وخدمات جديدة تضاف إلى سند. يمكن هذه آخر المزايا. قبل فترة كنا نحكي على موضوع السفر, على موضوع بعض الشهادات. نعم. الأوراق الرسمية, وهذه أيضا اليوم شهادات الطلبة وكشف حتى الغياب المدرسي موجود. فالله يعطيكم العافية, جود مشكورة يا ستي.
1: الله يسعدك يا رب.
0: تسلم. شكرا. الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي الست شروق هلال. شكرا ست شروق.

0: يعني اسمحوا لي بدي اروح مباشره للدكتور رامز خوري المدير العام لشركه المناصير والمحروقات. يا هلا دكتور رامز صباح الخير.
1: اهلا فيك صباح الخير.
0: تحياتي يا سيدي
1: لكل جميع المستمعين.
0: يمكن احنا كلنا تابعنا وشفنا سواء على السوشيال ميديا او حتى في شوارعنا وفي بعض وسائل الاعلام للصوانات المركبه الجديده واللي يمكن دائما كان الحديث عن خفتها وعن امانها وانها تواكب المعايير العالميه. فيمكن اليوم خلينا اقول يمكن الناس سمتها بموضوع الصوانات البلاستيكيه وهذا من خلال شركة المناصير الزيوت والمحروقات التي طرحت هذه الأسطوانة في السوق الأردني. فبدي طبعا احنا نذكر ما تحدثت به ايضا المواصفات والمقيس قبل اشهر انها اجتازت جميع الفحوصات اجتازت جميع الاختبارات حتى يتم اعتمادها وتداولها بالسوق المحلي. فبدي اسمع منك اهم ما يميز دكتور رامز هذه الأسطوانات، واذا بدنا نحكي بالارقام كم وزنها وهي يعني ممتلئة. تفضل يا سيدي.
1: مبدئيا خلينا نحكي انه هي اسطوانه مصنوعه من المواد المركبه البوليمر والفايبر جلاس.
0: نعم.
1: مصنعه في اوروبا في النرويج تحديدا.
0: في النرويج. نعم.
1: نعم هي ابتكار او تطور جديد لاسطوانات الغاز المسال البترولي المسال. زي ما حكيت تتمتع بانها وزنها خفيف وهي فاضيه بتوزن 5 كيلو 300 غرام تقريبا.
0: 5 كيلو 300 غرام هي فارغه.
1: 300 غرام نعم وهي فارغه. بنضاف عليها ال 12 كيلو ونص اللي هم قيمه الغاز وزن الغاز اللي فيها فبتصير 17 كيلو ونص تقريبا. مقارنه بالحديد هي فاضيه 17 كيلو مليانه تقريبا 29.5.
0: صح. نعم.
1: برضو هي شفافة، أنت اليوم بتقدر تشوف وين مستوى الغاز اللي فيها، هل هي مليانة هي فاضية. بتقدر أنك تعرف أنت لازم تغيرها، أنت بتحتاج أنك تغيرها. من العوامل من الميزات الأساسية فيها هي غير قابلة للانفجار، يعني لا سمح الله كانت الأسطوانة الكومبوزيت أو المركبة موجودة في حريق في مبنى أو في كم مكان فيه حريق. بتصير تعمل تخريج للزيت رشح للغاز سوري بيطلع من الأسطوانة بدون ما يعمل انفجار للمنطقة اللي فيها الحريق.
0: يعني صراحة كان في حديث مرات على السوشيال ميديا على موضوع قدرتها على مقاومة الحرائق أو التخوفات من البعض بموضوع في حال وقع حريق. يعني أفهم منك دكتور رامز هي من ناحية الأمان لا يعني لا يضاهيها أي أسطوانة أخرى.
1: صحيح. يعني اليوم أي أسطوانة موجودة اليوم في البلد هي آمنة لأنها بتدخل وبتخضع لفحوصات ومعايير لازم تتحقق. لكن اليوم الأسطوانة المركبة فيها فوائد أو فيها مزايا بأمان أعلى من الأسطوانة الحديثة.
0: أمان أعلى.
1: نعم.
0: طيب اليوم يمكن البعض أيضا تحدث على موضوع الخصائص الموجودة فيها، يعني أخف وزنا ويعني أكثر أمانا أقوى من الفولاذ، هذا الأشياء اللي كنا نقرأها الأيام الماضية. لكن البعض بتحدث بأنه إحنا دائما يمكن خلينا أقول بالمفهوم الموجود عند الناس أنه دائما الحديد أقوى إشي، يعني شو في أقوى من الحديد خاصة إحنا قاعدين نشوفها يعني هاي أسطوانة بلاستيك. فكيف بدنا نوضح هاي الفكرة دكتور رامز؟
1: هي صحيح مش بلاستيك، هو الغلاف.
0: لا بقول انا ماذا يقال، انت الان وضحت انه قلت انه شو المواد المصنوعه منها، يعني انها من البوليمير والفايبر جلاس، لكن هذا ما يقال على السوشيال ميديا. نعم يا سيدي.
1: صحيح صحيح. هي عباره عن يعني اكثر من ماده مركبه بتعب، يعني القساوه اللي فيها والصلابه اللي فيها بتعادل الحديد. هذه التكنولوجيا اللي عم نحكي عنها الجديد اليوم. فبالتالي انت اليوم صحيح ما في اقوى من الحديد، لكن اليوم اذا بنتذكر السيارات كانت تتصنع من الحديد، صارت تتصنع من الفايبر جلاس.
0: من الفايبر جلاس صحيح.
1: كل بروح بالضبط. يعني اليوم التطور والتكنولوجيا اللي عم تطلع بالسوق احنا عم نواكب فيها. فاليوم هاي اسطوانه صحيح هي مش حديد ولا هي بلاستيك، هو المسمى او الدارج في كلمه بلاستيك. والبلاستيك هو عباره عن الكفر الخارجي والقاعده وراس الاسطوانه هي من البلاستيك المقوى، الا انها من جوا لو تفتحها وتشوفها هي عباره عن ماده صلبه جدا.
0: صلبه. نعم. نعم. يعني ايش ابرز المزايا؟ انت تفضلت وقلت على موضوع انه انا اليوم تتيح لي اني اراقب مستوى الغاز فيها خفيفه.
1: صحيح.
0: يعني ايش كمان من الخصائص او المزايا اللي موجوده فيها دكتور رامز؟
1: كثير كثير من الامور ما بتوصل للتيار الكهربائي، ما بتتاكل، ما بتعمل صدى. تركيبها سهل، ما بدها مفتاح ولا جلده، بتقدر تركبها بالصمام تبعها بمجرد كبس بايدك بثلاث ثواني بتركبها.
0: يعني الصمام سريع مباشره.
1: صحيح صحيح. في الصومال
0: يعني دائما كانت الناس تعاني من موضوع الجلد يا سيدي.
1: مضبوط. لا لا لا بحاجة لا لمفتاح ولا لجلدة. وهذا الصمام آمن إذا شاف فيه تدفق غاز أعلى من اللازم بيعمل شتوف دايركت بوقف لحاله. في كثير فيتشرز بهذا يعني في كثير مواصفات فنية آمنة بكمان بموضوع الصمام اللي موجود على
0: الأسطوانة. طيب يمكن البعض يقول دكتور رامز أنا بدي أشتري هذه الأسطوانة حتى أخلص من بعض المشاكل اللي كانت موجودة في الأسطوانات اللي موجودة عندنا حاليا، لكن هل فعليا متوفرة؟ يعني أنا اليوم إذا اشتريتها هل بقدر أستبدلها من محل من المحطات أو الوكالات طبعا اللي بتمر في المناطق؟
1: خلينا نشرح للمستمعين بالضبط. أنا اليوم كشركة مناصير أنا استوردت الأسطوانة وخضعت لكل المواصفات والحمد لله أخذنا موافقة عليها، واليوم بدينا في منطقة عمان. أنا اليوم إذا بتحب بذكر لك المناطق فعليا اللي موجودة فيها.
0: يعني إحنا المرحلة الأولى في عمان حاليا فقط.
1: نعم في عمان تحديدا. بدي أذكر المناطق إذا سمحت.
0: تفضل.
1: شميساني، طلاع العلي، دابوق، جبل الحسين، ضاحية الرشيد، المدينة الرياضية، الرابية، أم أذينة، خلدة، الجاردنز، وادي صقرة، عبدون، جبل عمان من الدوار الأول لغاية الدوار الثامن، شفا بدران، أبو نصير، جبيها، ضاحية الرشيد، سويلح، طلاع العلي، المدينة الرياضية، ضاحية الأقصى، النزهة، جبل النصر، سحاب، الأشرفية، التاج، الزهور، وسط البلد.
0: ممتاز.
1: هاي المرحلة الأولى.
0: يعني تقريبا معظم مناطق عمان. كويس.
1: معظم مناطق عمان. نعم احنا بهمنا انه المنطقة اللي احنا بنوزع فيها والمواطن بيشتري فيها هاي الجرة يلاقي الاستبدال تبعها. فاليوم احنا ما رح نطلع بشكل عشوائي، رح نطلع بشكل منظم ونغطي المنطقة الجغرافية ونكبر شوي شوي بهاي المناطق الجغرافية حتى نضمن الاستبدال اللي دائما يكون موجود للمواطن.
0: دكتور رامز أنا قبل يمكن كم شهر فتحت هذا الموضوع وسألت الإخوان المستمعين عن رأيهم وعن يعني ماذا يفضلون، يعني إذا فعلا طرحت في السوق هذا قبل ما تطرح، فكان البعض يتحدث على موضوع هل سنصل إلى مرحلة أنا اليوم يعني رح ألزم بهذه الأسطوانة. طبعا كان الشباب في المواصفات والنقيس موجودين معنا وأيضا الناطق باسم الحكومة وحكينا بهذا الموضوع أن المواطن له كامل الحرية في موضوع الاختيار. فأنا خلال صحيح. وجودك معي الآن بدي أرد أعيد نفس التأكيد على نفس الكلام أنه اليوم المواطن له كامل الحرية يا أخوان في اختيار الأسطوانة. يعني بتقدر تظل على الأسطوانة الموجودة عندك المعدنية ويمكن اليوم منك يعني تبدل للأسطوانة المركبة أو ما تسمى اليوم يمكن دارجة في السوق أو بين الناس الأسطوانة البلاستيكية. فإحنا بنحب نأكد على هاي النقطة دكتور رامز.
1: بالضبط بالضبط. زي ما حكيت أخ ليث هو هي منتج جديد مضاف للمنتج اللي موجود في البلد.
0: نعم.
1: اليوم هي اختيارية، أنت اليوم بتشوف إنها مناسبة لك تحتاجها بحاجة لها تقدر تستبدلها أو تأخذها أو تستخدمها، فهي اليوم اختيارية موجودة. اليوم في خيار آخر للمواطن، ما كان في غير خيار واحد، اليوم في خيارين للمواطن خلينا نحكي.
0: نعم 100%. دكتور كم تقريبا طرحت في السوق، كم سعرها حاليا؟
1: بالنسبة لسعرها هي سعرها الأسطوانة فاضية 40 دينار يضاف عليها 16% ضريبة مبيعات. هلا إذا اليوم بدي أشتري أنا أول مرة أسطوانة لأول مرة راح أشتري أسطوانة مع صمام مع الخرطوم تبعها.
0: راح أشتريها لأول مرة مع صمام وخرطوم.
1: مع صمام وخرطوم والغاز راح تكون بقيمة 60 دينار، يعني راح أشتري الجرة مع الغاز مع مع البربيشة مع الساعة أو اللي هو المنظم راح أخذها بستين دينار.
0: بستين دينار.
1: نعم. بعد ما أستبدلها إذا يعني خلصت بدي أستبدلها راح أستبدلها بسبع دنانير زي ما بستبدل المعدنية.
0: نفس المعدنية. طبعا 60 دينار إحنا
1: سعر الغاز نفسه هو محدد من الدولة يعني.
0: 100%. إحنا 60 دينار لأنه في زيادة صمام وخرطوم.
1: بالضبط.
0: واللي هي سعرها 40 دينار.
1: الحالة هي 40 دينار.
0: 40 دينار بلس ال 16%.
1: بلس 16%
0: ضريبة. ضريبة. نعم نعم. يا سيدي تسلم على التوضيح. وبارك الله فيك. طبعا متى المرحلة الثانية ستكون في بالنسبة للأسواق دكتور رامي؟ السؤال الأخير.
1: إن شاء الله إن شاء الله بفترة الشتاء رح نتوسع في عمان، رح نخدم كل عمان. وبداية السنة الجاية رح نطلع على المحافظات على إربد وعلى الزرقاء ونتوصل، يعني إن شاء الله بداية السنة الجاي بتكون موجودة في كل مناطق الأردن بإذن الله.
0: بداية السنة 2027 ستبدأ في المحافظات.
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: على وجودك وكل التوفيق على هاي الخطوة. أعتقد يمكن بعضنا طلع على بعض الدول خلينا نقول وخاصة دول الخليج وشفنا هذه الأسطوانات فعليا آمنة، فعليا لا تصدأ، فعليا خفيفة وسهلة، خاصة كثير من الناس اليوم يعني بتغلب بموضوع. وإحنا إجتنا ملاحظات، وأنا يمكن بفصل الشتاء كانت تجيني على بعض الأسطوانات، يمكن البعض يتحدث عن قدم أحيانا العمر، فخاصة بموضوع الصمام الأمان والساعات تكون أحيانا فيها بعض المشاكل. فإحنا اليوم خلصنا يمكن قد نكون من هذه النقاط. تسلم سيدي على التوضيح، المدير العام لشركة المناصير والمحروقات الدكتور رامز خوري، يسعد صباحك دكتور.
1: تسلم، شكرا لك لجميع المستمعين. أخليت
0: الله يسلمك، صباح الخير.
1: شكرا.

فاصل قصير ونعود، لكن اسمحوا لي بس هيك أحطكم بآخر تفاصيل مباريات كأس العالم مونديال 2026. امبارح تعادلت قطر مع سويسرا بهدف مقابل هدف، يمكن قطر جابوا الهدف بآخر دقيقتين بالدقيقة 94 في الوقت الإضافي. يمكن كان أداء المنتخب السويسري خلينا أقول أقوى بكثير صراحة، فبعتقد اليوم لازم يكون في شغل أكثر للمباريات الجاي بالنسبة للمنتخب القطري الشقيق. وعلى الساعة واحدة بعد واحدة ليلا بعد الفجر، أو خلينا أقول بعد منتصف الليل، لعبة البرازيل والمغرب وتعادلوا أيضا بهدف مقابل هدف. المغرب صراحة لعب قوي، ومنتخب المغربي يعني منتخب احنا شفنا ماذا قدم في مونديال 2022 في قطر، فكان أداء مميز وكانت مباراة قوية صراحة. أنا ما حضرت الملخص قبل شوي بالفاصل، حاولت أني أسهر بس ما زلت معي عنا دوام الصبح، وانتم شايفين يعني هذه النسخة من مونديال كأس العالم، المباريات بتبلش على 10 بالليل، أول مباراة على 10، بعدين واحدة، بعدين خمسة، بعدين 7 الصبح، 5 الفجر 7 الصبح. اليوم أيضا سيكون في مباراة، أو أيضا كان في مباراة على الساعة 7 الصبح بدأت وخلصت قبل نص ساعة الساعة 9، جمعت بين أستراليا وتركيا، ومع الأسف خسر المنتخب التركي أمام المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد. فإن شاء الله حظ أوفر للمنتخب التركي، إحنا يعني دائما بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات وخاصة منتخباتنا العربية الثمانية مشاركة، وإحنا متوترين من هسه، مباراتنا بعد 3 أيام من الآن، من هسه التوتر، لا والله التوتر من الأسبوع الماضي، من الخميس الماضي بلش التوتر، فإن شاء الله بالتوفيق لمنتخب النشامة في مونديال 2026، وتحديدا في مباراته القادمة الساعة 7 صباحا يوم الأربعاء، والذي سيلتقي مع نظيره النمساوي، المنتخب النمسا، ويمكن حكينا أكثر من مرة بأنه يعني على موضوع القرار رئيس الوزراء بتأخير الدوام، والذي يعني يبدأ أول يوم الأربعاء القادم، ورح يكون في أيضا الأسبوع القادم واللي بعده 3 أيام. الدوام سيبدأ الساعة 10 لإتاحة المجال للمواطنين لحضور مباراة المنتخب الوطني التي ستجمع مع منتخب النمسا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جايمكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4:00 إلى 10:00 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة سعودي. اتصالاتكم 06-516-2020 516-2020 و516-2060. بدي أروح لعبد الله. أخوي عبد الله تفضل.
1: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا أخوي صباح الخير.
1: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
0: يا هلا يا هلا عبد الله.
1: الله يرضى عليك. بس أبو زيد يتحملني ممكن أطول شوي بالمكالمة لأني بدي أطرح قصتي أنا ومشكلتي مع إحدى البنوك التجارية.
0: معي الأستاذ خلدون. طيب يلا عشان هاي الشباب رتبوا لك مع المحامي والمستشار القانوني سيد خلدون الصلاة عشان يسمع حديثك معنا. سيد خلدون صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير يا سيدي. هلا
0: الله حيك. يلا يا عبد الله تفضل يا صديقي.
1: اوكي قصتي انا مع البنك بعد 12 سنة خدمة بإحدى البنوك التجارية، والطريقة اللي روحوني فيها كانت كلها ظلم وبهتان عشان موظفين يترفعوا ويضبطوا حالهم على حسابي. تمام. أنا بشهر 9/2025 كنت مداوم والأمور تمام وما عندي أي مشاكل الحمد لله، وملفي أبيض أنا في البنك.
0: نعم.
1: والكل بيشهد لي بهذا الإشي وبيشهد بسمعتي الحمد لله.
0: نعم.
1: والوضع كان طبيعي. اتصل علي مديري بقول لي إنه تعال رجعني على المكتب. رحت لعنده بقول له تفضل، اللي بقول لي لم أغراضك وروح. بقول له عفوا، بقول لي زي ما بحكي لك لم أغراضك وروح، حكوا معاي الاتش آر إنه تلم أغراضك وروح ورجعهم بعد يومين. قلت له طب أنا شو عامل عشان أروح؟ يعني أنا ما فيش علي إشي، يعني لا أنا غلطان بشغل ولا مختلف من البنك عشان يقول لي روح

0: إلا بقول لي هذا اللي أجاك روح.
1: طيب.
0: سحبت حالي والله وروحت. ثاني يوم اتصل علي الاتش ار تاع البنك بقول لي تعال رجعنا.
1: نعم.
0: روحت رجعتهم. طبعا انا سالت المدير انه ايش في اللي ايش صاير، حلف 100 يمين انه ما بيعرف، وحلف باولاده ما خلاش حلفان يمين الا حلفه.
1: نعم.
0: المهم لما رجعت الاتش ار يعدوا معي بقولوا لي مكتوب فيك مذكره 3 صفحات. من ضمنها المذكره اللي مكتوب فيه اللي هو تشكيل احزاب وتشكيل معارضه وتحريض موظفين والاعتراض على قرارات المدير العام. تمام؟
1: نعم.
0: بقول له تمام اوكي، بس ممكن يعني ورقه ويلم عشان اسجل البنود اللي انت بتحكيها عشان انا اعرف اجاوبك
1: عقدك عليها. عقدك متى بنتهي يا اخوي عبد الله؟
0: انا عقدي مفتوح في البنك.
1: مفتوح
0: تمام.
1: يعني غير محدد المده؟
0: لا غير محدد المده.
1: غير محدد المده.
0: اه
1: طيب بتوقع صارت واضحه الامور، صارت واضحه. بس سؤالي الاخير، الاتش ار اخر شيء شو قالوا لك؟
0: لانه في احدى من احدى البنود اللي كاتبين لي اياها انه التغيب عن العمل من 4 إلى 5 ساعات بشكل يومي. طبعا انا طبيعه شغلي فيها قيود محاسبيه، انا دارس محاسبه.
1: يعني البنك مليان كاميرات وفي تشيك اوت وفي تشيك ان.
0: طبعا
1: يعني
0: هذا الحكي اللي كاتبه طلع المدير ومساعده وجايبين 4 شهود عليه. المفروض أنا في البنك بتعليمات البنك أنزل لجنة تحقيق عليه، أنا ما أنزلت لجنة تحقيق، كان طالع فيي قرار.
1: طيب هذا الحكي بشهر 9 2025.
0: تمام.
1: إحنا الآن بشهر 6 26، شو صار خلال هاي الفترة؟
0: هاي خلال الفترة أنا قاعد ما بشتغل نهائي.
1: قدمت شكوى، رفعت شكوى، عملت إشي؟
0: أنا والله تهددت من موضوع الفصل، لأنه كان الراتب ضايل له 2 يوم وبنزل. تمام. يقولوا لي يا بتقدم الاستقالة وبتاخذ مكافأتك، يا أنت مفصول ما فيش لك لا راتب ولا لك شهادة.
1: يعني قدمت استقالتك؟
0: اضطريت إني أنا أقدمها بناء على التأكيد.
1: يعني أنا الآن شو راح أعمل لك يا عبد الله بعد ما قدمت استقالتك؟
0: أنا والله لا، أنا ما بديش، الله يخلف عليك.
1: لا أنا اللي أقصده إنه أنت يعني صراحة المفروض ظليتك مصر على على على حقك.
0: ما بعرف انا صدقا
1: يعني
0: ما بعرف.
1: انت قدمت استقالتك يعني الان قانونا استاذ خلدون، شو رايك قانونا شو ممكن يعمل؟
2: يعطيك العافيه سيدي، يسعد صباحك.
1: هلا سيدي،
2: الله يحييك. بدايه فصل الاخ من العمل زي ما يعني بيطرح هو، اذا كان فصل العامل يستند الى الماده 28 من قانون العمل، فعلى صاحب العمل اذا العامل اقام دعوه على صاحب العمل اثبات تحقق اي من الحالات المذكوره بالماده 28. اما فصل العامل بدون سبب يستند اليه سبب يستند القانون، فهذا تعتبر المحاكم فصل تعسفي، وبيحصل على حقوقه بموجب انه تم فصله فصل تعسفي. هذا من الناحيه الاولى. اذا كان هذا البنك او هذه الشركه عندها نظام داخلي وبكون في شيء اسمه لائحه جزاءات، اذا ارتكب اي فعل وثبت عليه فيجب على البنك أو الشركة التسلسل بالعقوبة وفق النظام الداخلي.
1: النظام الداخلي صح.
2: الشركة والمصدق من وزارة العمل.
1: نعم.
2: لذلك فصل العامل أو فصل الأخ بدون أو إنهاء عمله.
1: متفقين عليه. نعم.
2: بدون سبب يعتبر فصل تعسفي، لكن لكن هذا الكلام إذا إلا إذا أثبت صاحب العمل أنه تحقق أحد الشروط الواردة في المادة 28 من قانون العمل.
1: نعم.
2: وخليني أشير أستاذيت لأمر كمان، عقد العمل غير محدد المدة هو مش عقد أبدي، يعني مش عقد أبدا يعني رايح طول العمر، ولكن القانون رسم طريقة لإنهاء عقد العمل بأنه صاحب العمل يستطيع إشعار العامل قبل بشهر بأنه يرغب بإنهاء عقد العمل، وبكون هذا مدة شهر من ضمن عمله، وبأخذ عنها كامل عن هذا الشهر كامل حقوقه العمالية.
1: نعم.
2: لكن الحال اللي بطرحها.
1: طيب الحال اللي حكى عنها عبد الله بالله أستاذ خلدون.
2: عفوا سيدي.
1: الحال اللي حكى عنها عبد الله الآن قالوا له قدم استقالة.
2: هو أنهى عمله مباشرة، هو زي ما بقول قال له ضب أغراضك واطلع.
1: نعم.
2: إذا ما أثبت البنك حالة من حالات فصل العامل اللي هي بالمادة 28 من قانون العمل، فهذا يعتبر فصل تعسفي. لكن الإجراء اللي لاحقا أخذه وقدم استقالته، يعني أنا برأيي أنه هو فقد حقه بالمطالبة ببدل فصل تعسفي.
1: وهذا كنت أحكيه قبل شوي.
2: نعم.
1: يعني أنت لازم ضليتك مصر يا عبد الله على موضوع أنه ما تقدم استقالته.
0: أنا والله تهددت، حتى هو لما يومها يلي لو يقدم.
1: هو الآن أنت فقدت حقك القانون، يعني أنت خلص اليوم أمام القانون أنك مقدم استقالتك، ما بطلع لك من البنك ولا أي شيء.

0: فهذا اللي قلت لك اياه قبل شوي، انه انا الان شو اقدر اساعدك بعد ما قدمت انت استقالتك؟
1: والله ما انا عارف صدقا، يعني انا هاي المشكله اللي صارت معي
0: والله احنا نتاسف انه صار هيك معك، والله يعوضك خير ان شاء الله. بس يعني يمكن الواحد دائما لازم يكون دائما اكثر، يعني خلينا نقول
1: يعني اسف انا على المقاطعه،
0: تأني شوي بموضوع اتخاذ القرار بمثل هيك مواقف.
1: انا اسف المقاطعه ابو زيد، انا طلبت منهم اني اقابل المدير العام بناء على تعميم من عنده صادر انه هو بيحمي المظلوم، تمام؟ فرفضوا، قالوا لي انت من هون وبرا. حتى المدير حسبي الله ونعم الوكيل فيك،
0: تعرف اعطوك مكافاتك، اعطوك مكافاه نهايه خدمه،
1: كله انحجز علي لانه انا علي التزامات للبنك، علي قروض،
0: تمام؟ بس قصدي اعطوك مكافاه نهايه خدمه،
1: اعطوني واعطوني بدل الفصل، بس كله انحجز علي، انا ما اخذت منهم اي شيء لانه في علي التزامات للبنك. وبالآخر المدير كان منسب بالمذكرة حتى أشياء الخاصة، أغراض اللي ضلت على المكتب إني أسلمها بالشارع، ما أطلع أخدها، وهذا اللي صار.
0: يعني ليش هيك؟ شو صار هيك بين ليلة وليلة؟ شو في بينهم بينك وبينهم؟
1: والله العظيم ما بعرف، كل هذا عشان بس موضوع إني أنا جاييني دور إني أنا أترفع، وهو ما بده يضبط الجماعة تاعته، بس هاي هي كل المشكلة
0: يا سيدي. ان شاء الله
1: وانا رفضت هذا الشيء،
0: ان شاء الله ربنا بيعوضك خير يا صديقي، ان شاء الله ربنا بيعوضك خير وبتلقى شغل افضل ان شاء الله، وكونه بنك تجاري يعني ان شاء الله بتلاقي شيء اسلامي وبترتاح من موضوع.
1: والله هيني بدور، والله انا
0: الله يقويك ان شاء الله بتلاقي. شكرا استاذ خلدون الصلايط المحامي والمستشار القانوني عبد الله، الله يوفقك ويسر امورك يا صديقي،
1: ان شاء الله نجاوبك. شكرا لك.
0: العفو حبيبي، العفو. شكرا اخوي نائل، تفضل.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير اخ نائل، هلا.
2: كيف حالك؟
0: هلا اخوي نائل، تفضل.
2: انا سايق تاكسي.
0: سايق تاكسي، نعم، حياك الله.
2: طلع معي شاب من نزال وديته على مستشفى الجامعه، نسي اغراضه بالسياره بالثاني، وفي فلوس وفي هويته وصراف وكذا، فبس بدي يعني اقدر اصل له بمستشفى الجامعه.
0: متى اليوم الصبح؟
2: اليوم الصبح يعني قبل ساعه.
0: قبل ساعه طلع معك من حي نزال لمستشفى الجامعه الاردنيه؟
2: من حي نزال لمستشفى الجامعه الاردنيه.
0: وشو نسي معه بالله مره ثانيه؟
2: المحفظة كاملة.
0: طيب اسمه ايش؟ اسمه بالله ايش اسمه على المحفظة؟
2: اسمه الشاب زيد حازم،
0: زيد
2: نايف ابو غزال، زيد حازم نايف ابو غزالة،
0: زيد حازم ابو غزالة، يعني ان شاء الله يكون حدا يسمعه منا. طبعا انت، انا كنت اقول قبل شوي اليوم عن الشريحة الكبيرة التي تمثل الصورة الايجابية من التاكسي الاصفر، وانت جزء من هاي الشريحة اخوي نائل، فبارك الله فيك. يعني موضوع احنا مش اول مره بنسمع عن سائق تاكسي يحكي معنا، يقولنا والله انا لقيت مبلغ مالي ولا تليفون خلوي ولا حدا ناسي اغراضه داخل السياره، فبارك الله فيك على امانتك يا سيدي.
2: الحمد لله،
0: الله يبارك فيك. واحنا يعني ان شاء الله اذا حدا تواصل معنا اكيد راح نعطيه رقم تليفونك، بس انت عارف يعني خلينا نقول من هون للظهر ما حدا تواصل معك من خلالنا أو من خلال طرف الأخ زيد، يعني إذا ما قدر يعرف رقم السيارة أو اسم المكتب، فيفضل أنك تسلمها للمركز الأمني. يعني
2: 236.
0: نعم يا سيدي، بارك الله فيك، بارك الله فيك،
2: الله يسلمك.
0: تسلم، وشكرا لصدقك وأمانتك أخ نائل، بارك الله فيك.
2: حبيبي حبيبي،
0: شكرا، الله يحفظك يا أخوان. أي حدا يعرف الأخ زيد حازم نايف أبو غزالة، يا يخبره يا يعني يتواصل معنا ونعطيه رقم تليفون، ويعطينا رقم تليفون الأخ زيد نتواصل معه احنا مباشرة. شكرا أخنا، إن شاء الله على التواصل. ما حكينا معك من هون للظهر مثل ما حكيت لك، أقرب مركز أمني، تمام أخنا؟
2: أشكرك.
0: الله يحييك سيدي، شكرا شكرا، وشكرا لكم. انتهى وصف. شكرا عدي القاضي بالعقبة، متى بيجي عدي؟ وشفاء شلول، مؤمنة معالي، محمود فتحي، عبد الله الجعفري، ومن يحدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في فرق كبير بين شخص بيبدأ الشغل وشخص بوصله للنهاية، الفرق اسمه المتابعة، وهي القاعدة من قواعد العمل الأساسية اللي راح نحكي عنها في حلقتنا اليوم. المتابعة هي اللي بتضمن إنه الشغل ما يضيع بالنص. كثير ناس بتبدأ مهام لكن ما بتتابعها فبتتأخر أو بتضيع أو بتنتسى. أرسلت إيميل، تابعه، طلبت شغلة من حدا، تأكد إنها انعملت، بدأت مهمة، لا تتركها مفتوحة. الموظف المحترف ما بترك إشي بدون إغلاق، كل مهمة عنده إلها بداية، إلها متابعة، إلها نهاية. وأهم نقطة في المتابعة، حدد موعد نهائي، ديدلاين. بدون موعد الشغل بتمدد ومع الوقت بيضيع، سواء منك أو من غيرك. عشان هيك اسأل دائما متى لازم تكون جاهزة، وتابع على هذا الأساس، واستخدم أسلوب التفكير اللي هو جزء من شغلك، لكن اعمله بأسلوب ذكي واحترافي. مثلا حاب أذكركم بالمهمة الفلانية، متابعة بسيطة بخصوص. التفكير مش إزعاج، التفكير إدارة. بدي أعطيك موقف عملي بسيط. لو انطلب منك مهمة، كيف تطبق قاعدة المتابعة؟ مثلا مديرك طلب منك إعداد عرض معين لعميل مهم، اشتغلت عليه ووصلت لمرحلة متقدمة بس ما تابعت مع المدير وما أعطيته أي تحديث. قبل يوم العرض المدير اكتشف إن الشغل ناقص وفي نقاط أساسية مش موجودة. النتيجة توتر، ضغط، تعديل في آخر لحظة، وانطباع سلبي عنك. على الطرف الثاني في موظف ثاني بنفس الموقف، طلب منه المدير يعمل عرض لعميل أيضا مهم. بعد ما بلش الشغل أرسل تحديث بسيط، وصلت لهون في العرض، حاب أتأكد إذا الاتجاه صحيح قبل ما أكمل. المدير راجع وعدل والمشروع كمل بشكل ممتاز. الفرق بينه وبينك مش المهارة بس، الفرق المتابعة. لو أنا كنت مدير وطلبت من أحد الموظفين تجهيز تقرير مهم خلال 3 أيام، ما بكتفي إني أعطيه المهمة وبس، بعد أول يوم برجع بسأله وين وصلت في التقرير؟ هنا ممكن يرد علي بلشت لكن في نقطة مش واضحة. دوري كمدير إني أوضح له من البداية وأوفر عليه وقت كبير. بعد يوم تاني برجع بتابعه مرة تانية، في أي عوائق في التقرير؟ ممكن يحكي لي في بيانات ناقصة، بساعده يوفرها مباشرة. شو النتيجة؟ الموظف يسلم التقرير كامل بدون تأخير وبدون أخطاء. أما على الطرف الثاني، لو كان في مدير أعطى نفس المهمة وما تابع أبداً، ضلوا يستنى لليوم الأخير واكتشف إنه الموظف مش فاهم المطلوب ومتأخر وفي أخطاء كبيرة، فصار في ضغط وتأخير وإعادة شغل. الفرق بينه أنا كمدير وبينه كمدير مش الخبرة بس، الفرق المتابعة. هذا بعطينا درس مهم، المتابعة كقاعدة ليست مسؤولية الموظف، المتابعة مسؤولية المدير أيضا. سواء كنت موظف أو مدير، الشخص اللي بيتابع هو الشخص اللي بينجز فعلا، أما اللي ما بيتابع رح يضل دائما متأخر خطوة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الحكومة توجه الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. واشنطن وطهران تقتربان من إبرام إطار عمل للسلام اليوم. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. كشف تعميم رئيس الوزراء جعفر حسان لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 عن توجيه حكومي للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل. وبموجب التعميم تلتزم جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2027 إلى 2029 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف تموز المقبل، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027. قالت مديرية الأمن العام إن خللاً فنياً أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح اليوم أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات. وأضافت المديرية أن الفرق الفنية تمكنت من معالجة الخلل على الفور. أكد مدير العلاقات العامة في مستشفيات البشيرة الدكتور زيد الفاعوري أن إعادة ترتيب عمل العيادات الخارجية يهدف إلى تنظيم الخدمة وتخفيف الازدحام وتقليل وقت انتظار المرضى، وقال إن التسجيل بدأ اليوم الساعة 7 صباحا بدلا من 8 صباحا لإعطاء المراجعين وقتا كافيا لإنجاز إجراءات التسجيل، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمراجعين الموجودين حاليا لتسهيل خدمتهم. وافق مجلس التعليم العالي على استحداث 13 تخصصا أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية، تشمل 5 تخصصات على مستوى البكالوريوس التقني وتخصصين في الدراسات العليا و6 تخصصات على مستوى الدبلوم المتوسط، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2027-2026، وذلك بعد استيفاء متطلبات الاعتماد الخاص وتسكين البرامج على الإطار الوطني للمؤهلات. أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشهر أيار الماضي عبر الشبكات الاعتيادية وأنظمة الخلايا الشمسية ل199 منزلا وموقعا بكلفة إجمالية بلغت 1,053,000 دينار. دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الوعود الشفوية لمندوبي مبيعات الاتصالات، وطلبت في منشور لها اليوم المواطنين ضرورة التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالاشتراك في العقد متضمن العنوان والاسم ورقم الاشتراك وتفاصيل العرض المتعاقد عليه، وذلك قبل توقيع العقد، مع ضرورة الحصول والاحتفاظ بنسخة من عقد الاشتراك الموقع عند الاشتراك بأي من الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصال. صعد المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره النمساوي عند 7 بتوقيت الأردن صباح الأربعاء المقبل 17 من حزيران على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، بافتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2026. وبالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ويرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 984 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3122 إصابة، فيما جرى انتشال 783 جثمانا. وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 7 فلسطينيين من بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة. وينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل حياة أف أم محمد زمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين، وأبدأ من هذا الخبر العاجل الذي تنقله القناة 14 العبرية، والذي يفيد بإصابة أحد جنود الاحتلال بجراح في عملية إطلاق نار في مدينة الظهرية جنوب مدينة الخليل الليلة الماضية، فيما تمكن منفذ هذه العملية من الانسحاب. قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة تقوم بملاحقة المنفذ في منطقة إطلاق النار. في بقية مناطق الضفة الغربية اقتحامات ومداهمات لعدة مناطق تركزت في محيط مدينة القدس المحتلة. في بلدة عنات تم اعتقال 7 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، وفي هذه الأثناء هناك اقتحام آخر لقوات الاحتلال لمخيم شعفاط القريب من بلدة عناتة. أيضا قبل قليل قدمت جرافات الاحتلال على هدم مساكن وغرف زراعية في بلدة مخماس شمالي مدينة القدس المحتلة في تجمع السدرة تحديدا، والذي اعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة قبل 4 أشهر. في بلدة جيت إلى الشرق من مدينة قلقيلية أقدم مستوطنون فجر هذا اليوم على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين ومهاجمة المنازل في هذه المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لهجمات من المستوطنين. أخيرا نحو 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح هذا اليوم بحماية مساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. وبالانتقال إلى آخر التطورات في الحرب الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق أبو هزيم. أهلا بك دكتور. بداية، الولايات المتحدة وباكستان تتوقعان إبرام الاتفاق اليوم، وإيران تستبعد أن يوقع الاتفاق اليوم. هل نحن أمام وقت قصير فقط لإبرام هذا الاتفاق، أم أن هناك عقبات معينة برأيك؟
2: أنا أعتقد مسألة الاتفاق يعني أصبح منجز، وبالتالي الاحتمال توقيعه هو قائم بقوة، وهذا مستند أيضا يعني إذا ما استبعدنا التصريحات الأمريكية و حتى الإيرانية. فنأخذ تصريحات الوسيط يعني ورئيس الوزراء الباكستاني أكد على مسألة أن حتى هو يعني لم يقل تفاهم، قال اتفاق، وبالتالي مسألة احتمال توقيعه مسألة واردة، ونسبة توقيعه حتى اليوم يعني هي تكاد تكون متوسطة. لكن قد يكون هنالك وجهة نظر أخرى للإيرانيين حتى يعني دائما يحاولوا أن يوصلوا رسائل إلى الداخل على أنهم يعني يريدون أن يعني يحققوا بعض الصورة التي تسوق على إنه إيران بمعنى هي صاحبة قرار، وبالتالي هي تذهب ضمن مصالحها. ولأجل ذلك الاحتمال الأقل والضعيف أن فعلا أن يتم التوقيع ليس اليوم لكن بمكتمل الأيام القادمة. لكن مسألة التوقيع هو مسألة يعني أصبحت من الواضح أنها منجزة ضمن اللي هي مذكرة التفاهم، ثم فيما بعد سوف يتم الذهاب إلى الشيء الأكثر شاقا، وهو اللي هي الدخول بالتفاصيل الفنية، وأعتقد أن الشيطان يكمل بذلك.
0: نعم، التفاصيل والقضايا البارزة، ما هي أبرز القضايا التي من المتوقع أن يتناولها هذا الاتفاق؟ وهل نحن دكتور أمام اتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران، أم أننا أو أنه مجرد تفاهم مؤقت لاحتواء التصعيد الحالي؟
2: هلا الهدف الواضح من قبل كلا الدولتين الولايات المتحدة وأمريكا أيضا من خلال وسيط أنها تسعى إلى توقيع اتفاق سلام، لأن المصلحة الإيرانية يعني من الواضح بالدرجة الأولى أنها أن تذهب إلى اتفاق، لأن هذا سوف ينعكس إيجابا على إيران بعد كل الظروف الاقتصادية وأيضا الحجم التدمير والخسائر الفادحة. ولأجل ذلك يعني المؤشرات واضحة إلى أنه سوف يذهبوا إلى مسألة مفاوضات، لكن هل سوف تكون تمر بسلام؟ هنا الأمر أعتقد من الصعوبة الحسم، لكن الآن التوجه الإيراني، التوجه الأمريكي، التوجه في المنطقة الوسطى باستثناء إسرائيل تريد أن تصل إلى اتفاق سلام، وبالتالي هذا الأمر سوف ينعكس بشكل. لأجل ذلك أيضا أقول أن مسألة رغم صعوبة يعني التفاصيل ومن ثم قد يكون هنالك إشكاليات، لكن في المحصلة النهائية سوف يتم الذهاب إلى اتفاق، لأنه ما عدا ذلك أعتقد أن الرئيس ترامب لن يقبل بمسألة المماطلة، وبالتالي ويريد اتفاق أكثر قوة وأكثر حضورا من اتفاق أوباما، وبالتالي هنا لدينا الحد الذي يجب أن يكون أعلى منه هو اتفاق اللي هو 2015، فلأجل ذلك. لكن كما تحدثت في البداية أن الشيطان يكمن في تفاصيل كل بند من البنود، وبالتالي سوف يعني يكون الاتفاق أكيد على البرنامج النووي وأيضا فتح مضيق هرمز، هذه الأشياء اللي هي الأساسية، وبالتالي من قبل الإيرانيين هم بحاجة إلى نقول الإفراج عن الأموال، ولكن يعني ضمن اتفاق يعني يتم الحديث عنه في مكتمل الأيام.
0: شكرا لك أستاذ العلاقات الدولية دكتور طارق أبو هزيم على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، يكون الطقس يومي أو اليوم وغدا صيفيا، معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.39، أسعار الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، أسعار الذهب الحالي للأونصة 4218، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 67.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل امنيات التوفيق من وينزل بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، طبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة أف أم.
2: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص. فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك؟ هيهات ذاك، وإن أراد بعيد منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد صرصق.

دائما بنحب نحكي انه بيت حواء او برنامج بيت حواء، بنؤمن انه البيت مش عبارة عن جدران، عن اثاث، عن كهربائيات، عن اكل، ابدا. البيوت عبارة عن قلوب، عن احترام متبادل بين أفراد هاي العيلة، بين الناس اللي عايشين بهذا البيت، بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. دائما معكم بيت حواء بمواضيعنا يلي بتمس كل فرد من أفراد المجتمع، وحتى المواضيع يلي بنطرحها بجلساتنا، يلي بنحكيها مع زملائنا، مع زميلاتنا، مع الجارات، مع العيلة. فدائما هاي المواضيع معكم وأبدا بإذن الله تعالى من بيت حواء. دائما بيحكوا لي إنه بيت حواء يعني هو بس للمرأة، لا بس لحواء، لا، هو للجميع، بداية من الأجداد، الجد والجدة، الزوج والزوجة، الأب والأم، الابن والابنة. فأبدا ما تحطوا ببالكم هيك موضوع.

أكيد بنحب نصبح على مستمعينا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية يلي عم بسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب، أو عم بيشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على حياة تي في عبر الاي بي تي في. وأكيد بحب أصبح دائما على أحبابنا ومشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي، على تلفزيون حياة، حياة اف ام تي في، على الفيسبوك. نبدأ بكومنتاتكم. عامر السيد: يسعد صباحك وكل أوقاتك يا عامر، يا هلا ورحب فيك. ميل بلبيسي: يسعد صباحك. مراد أحمد أبو ثابت: يسعد صباحك يا صباح الفل والياسمين. عمر أبو زيتون بقولنا: طاب صباحكم بالخير والمحبة وبداية أسبوع طيبة على الجميع، يا هلا ورحب يا عمر، الله يرضى عليك ويرضيك ويسعد صباحك. نانيتا بتقولنا: صباح الخير لمن قلوبهم كالسماء الصافية وأرواحهم كالأزهار العطرة ونواياهم كالمياه العذبة ومحبتهم كالنسائم العليلة التي تداعب خدود الورد، صباحكم سعادة تملأ قلوبكم. يسعد صباحك يا نانيتا. مأمون: يسعد صباحك. أبو العز العبادي: يا صباح النور. محمود أبو رستم: يا صباح الفل والياسمين. عمر بقولنا: عمر أبو زيتون: أحيانا لا يكون النقص فيما قدمناه، بل في المكان الذي وضعنا فيه قلوبنا، نتعب ونمنح ونغفر ونؤجل وجعنا مرارا، ثم نكتشف أن بعض الأبواب لا يفتح كل هذا العطاء، عندها لا يكون الرحيل قسوة بل كرامة، ولا يكون الغياب عقابا بل نجاة لما تبقى من القلب. طيب الله قلوبكم أحبتي في بيت حواء. يسعد صباحك يا عمر، الله يرضى عليك يا ربي.

صباح الخير أجمل وأرقى بيت حواء جميل أبو خليفة، يسعد صباحك يا جميل. خالد كامل يا صباح الورد والياسمين بتقولنا مي البلبيسي، أفتتح يومي بحياة اف ام، فهي تنسيني أو تنسيني ألامي وهمومي عندما أستمع إلى حياة وسمع صوتك العذب أخت رند وكادر حياة الذي لا غنى عنه. الله يرضى عليك ويرضيكي، وإن شاء الله دائما تكون أيامك خفيفة لطيفة وما يكون فيها هم بإذن الله تعالى. الله يرضى عليك ويرضيكي. ميساء غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم طارق ياسين بتقول صباحكم الله بالخير والفال الزين، يسعد صباحك يا أم طارق الله يرضى عليك يرضيكي. هيام يسعد صباحك، هيام عموري بتقولنا صباحكم نور يملأ دروب وراحة تسكن القلوب وتوفيق يرافقكم في كل خطوة، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباحك معطر بالمسك أخت رند، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا صباح الفل والياسمين والكادي وكل الروائح الجميلة يا حبيبتي.

ميساء غنام، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بجلنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين واكتب لنا من الأقدار أجملها. اللهم أمين يا ميساء، الله يرضى عليك. أم يوسف بتقولنا صباح الورد والياسمين يا غالية، يا صباح الفل يا حبيبة قلبي أنت، الله يرضى عليك. هيام جاد الله بتقولنا صباحكم معطر بذكر الله، يا صباح الفل والياسمين. أم سمير يا صباح الورد. فاطمة أبو غليون بتقولنا صباح النور والسرور والدر المنثور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعد صباحك يا فاطمة، يا هلا ورحب. هاجر بتقولنا صباح الخير لمن أصبحوا جزء من يومنا لا يمكن الاستغناء عنهم، صباحكم سعادة أخت رند والجميع. يا صباح الورد والياسمين، والله أنتوا السعادة والكلام الطيب هو

يعني البستنجي بتقولنا صباح الورد والياسمين والفل والجوري وهدات البال. الله على البستان اللي اهدتنا يا ام هاني، الله يرضى عليك ويرضيكي. سحر حمدان بتقولنا اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين، اسعد الله صباحكم بكل خير جميعا كادر حياه ومستمعات ومستمعين بيت حواء. يسعد صباحك يا سحر، الله يرضى عليكي، الله يخليكي يا ام يوسف الغاليه حبيبتنا. ام احمد تحكي لنا نحن دائما بخير حين نستوعب أن كل شيء وارد، والوارد هو ما اختاره الله لنا. كل شيء قابل للتعويض، وما لا يتم تعويضه يتم استبداله، وما لا يتم استبداله يمكن الاستغناء عنه والتأقلم مع غيابه. مهما بلغت حجم الخسارة تبقى الخيرة فيما اختاره الله لنا، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. صباحكم رايق وجميل أحبتي، نحن دائما بخير حين نستوعب أن كل شيء وارد. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أم أحمد، الله يسعدك ويبارك فيك. سميرة، أم سمير الله يرضى عليك، شكرا شكرا يا حبيبة عيونك الحلوين. جمال أبو حواس يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، ولنا أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وهناء وسرور وراحة البال، الله يرضى عليكم يرضيكم، يسعد صباحكم كل أوقاتكم. يعني الآن بستطيع أني أبدأ حلقتي بكل محبة بعد ما قرأنا كلامكم وحروفكم وعطائكم يلي بتعطونا إياه. ما شاء الله سبحان الله، المحبة اللي بتوصلونا إياها أنتوا بتفكرها مجرد كومنت؟ لا، هي محبة كبيرة ودافع حتى نبذل أفضل ما عنا ونعطي أحسن ما عنا في بيت حواء.

اليوم أعزائنا وأحبابنا رح نحكي عن موضوع جميل جداً وحساس في بعض العائلات. رح نحكي عن المغتربين، هل أحبابنا وصلوا وشفناهم بعد ما اشتقنا لهم وغابوا عنا هالسنة كاملة أو السنة الدراسية، أو لو نحكي الفترة اللي مرقت شفناهم الصيف الماضي وإجوا وصلوا على خير، لكن هل فعليا هم يستطيعوا انهم يكونوا موجودين دائما معنا، نقدر نوفيهم حقهم نكون موجودين معهم، لانهم بالاخر هم مجازين باجازه ونحن لسه مداومين، فهم كيف بيقدروا ينبسطوا ونحن كيف نقدر نقضي وقت معهم؟ فسؤالنا بالدردش اليوم بقول: اذا كنت مغترب كيف تستثمر وقت الإجازة مع الأهل والأصدقاء؟ وكذلك أنتم شاركونا بطقوس وأجواء إجازة المغتربين، شو رأيكم؟ كيف ممكن نحن نقضي أفضل وقت مع بعض بحيث عن جد نستفيد من كل لحظة من وجودهم بهاي الإجازة؟ بالآخر هم غايبين هاي الفترة، مش غايبين سياحة وسفر، كانوا يشتغلوا ويشقوا وشهور الوحدة اللي بيكون فيها بالغربة واشتياقا للأهل والأحباب هون بتكون عبارة عن سنين. فاحكي لنا آرائكم إن شاء الله بعد الفاصل. وفي حلقتنا لليوم رح نحكي عن موضوع جدا جدا جدا مهم: التبرع وزراعة الأعضاء. شو القصة؟ مين بيحب يتبرع؟ مين لا؟ شو الأسئلة اللي عنا؟ رح نحكي بهذه التفاصيل بإذن الله تعالى من ناحية شرعية ومن ناحية طبية إن شاء الله بحلقتنا لليوم. بس خليني أصبح آخر إشي على آخر كومنتات حتى ننتقل للفاصل. أم خالد ضمرة يسعد صباحك، بتقول لهم اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير ورزق وبركة وطمأنينة، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، اللهم آمين. أبو أسامة يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أبو أسامة، الله يرضى عليك ويرضيك. عزيزة بتقول لنا أحلى صباح مع بيت حواء ومذيعتنا المتألقة رند عناب. المغتربين عندنا بسبب شغلهم عندنا امتحانات توجيهي، الله ينجحهم ولا يضيع لهم تعب، اللهم آمين. يعني إن شاء الله مكملين معكم، رح نقرأ باقي التعليقات بإذن الله بس فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
3: خرب

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث إذا كنت مغتربا كيف تستثمر وقت الإجازة مع الأهل والأصدقاء، وكذلك أنتم شاركونا طقوس وأجواء إجازة المغتربين وحضورهم أخيرا بعد غياب على هواتف البرنامج 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020 أو عبر تعليقات الفيسبوك. ويا هلا ويرحب فيكم.

راتب بيقولنا في يوم الأحد: بحمد رب الواحد الأحد الذي جعلني أحبكم وأفخر بالانتماء لكم واحد واحد، دمتم لنا ولا يعلو عليكم أحد. شكرا يا رند، الشكر الجزيل لحضرتك يا راتب، الله يسعدك ويبارك بعمرك يا رب. منى: يا صباح الفل والياسمين، الله يرضى عليك ويرضيكي. شو بتحكي لنا هاجر؟ بالنسبة إلي من وجهة نظري، المغترب عشان يقدر يجتمع مع الكل ومن هم أقرباء له أن يعملوا رحلة جماعية في مزرعة أو أي مكان، هيك بيرضي نفسه بيرضي الآخرين برؤية بعضهم. يعني حلو الاقتراح، بحس هي واحدة من الفعاليات إنه لازم نجتمع كلنا نعمل رحلة مع بعض، نروح نغير جو. بس بنفس الوقت هو رح يكون المغترب جاي شهر تقريبا، شهرين أو يعني أقل حد رح يكون أسبوعين، مش معقول خلال الأسبوعين بس نلتقي مرة واحدة، هيك بتخيل. وبنفس الوقت يعني إحنا بنكون مشتاقين لبعض، عرفتي كيف؟ إنه مستحيل إنه بس نستنى بس مرة واحدة لحتى نلتقي، لازم نستغل كل لحظة مع الأحباب. أنا هيك بالنسبة لي، ما بعرف إذا أنا عاطفية زيادة عن اللزوم، بس لما يكون حدا أنا بحبه جاي من السفر وغايب عني طول هاي الفترة، رح أحب أكسب كل لحظة معه، لو بفرغ كل حالي وكل أشغالي بهاي الفترة أو أي التزامات بس لحتى أكون معه. أم حمادة بتقولنا: السلام عليكم لأحلى برنامج وقناة حياة، ادعوا لبنتي مروحة من قطر إلى عمان، اللهم سهل سفرهم، اللهم أمين، إن شاء الله بوصلوكي بالسلامة يا أم حمادة، الله يرضى عليك ويرضيكي. عامر بحكي لنا: كنا زمان ننتظر المغتربين على أحر من الجمر، ولكن اليوم الجميع مشغول والظروف الاقتصادية في صعوبة مستمرة، وحتى العلاقات الاجتماعية لم تعد كما قبل، واليوم بيجي المغترب وبيسافر ويا دوب بيقدر يشوف أهله وأقاربه مع هذه الظروف، الله المستعان. بتفق معك يا عامر بهاي النقطة، فعليا الحياة بتتغير أكيد، هو عنده مشاغل بكون دي خلص أموره، إحنا عندنا مشاغل، لكن إلا ما ننجح ونلتقي بوقت من الأوقات. شاركونا بآرائكم على التعليقات أو عبر هواتف البرنامج، كيف بتستقبلوا المغتربين وبتقدر تقضوا وقت معهم ولا لا؟

نانيتا بتحكي أنا لما رحت عند أهلي بعد سنتين غياب كان عرس أخوي والحمد لله شفت كل أهلي بالعرس. الله الله يديم عليكم المحبة يا نانيتا ويجمعكم بالخير وإن شاء الله والمناسبات الجميلة. قدي حلو نلتقي بالناس يلي العيلة الممتدة اللي هي العمام الإخوال أولادهم الجدود الناس القريبة يلي بنفس الوقت بعيدة يعني ما بتكون الأقارب درجة أولى ما بنقدر نلتقي معهم بفترة الإجازة. فقدي حلو إنه تكون في مناسبة نجمع كلنا مع بعض. جوجو بتقولنا بحطوا كل اللي حوشوه هدايا دكاترة علاجات. لا لا يا جوجو مع إنه هذا الواقع للأسف بس صح كلامك يعني هم بيحوشوا يا ويلي عليهم بيجوا بيجيبوا لكل واحد هدية حتى الولد اللي عمره سنتين لازم يجيب له هدية ولا الأم بتزعل وهات إبلش مع زعل الأم إذا زعلت الأم تجيبش البلد على

0: شريفة طباخي، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا صباح الورد والياسمين. الله يخليك يا نانيتا ويبارك فيك. معنا مشاركة عبر الهاتف. عمر، يسعد صباحك.
1: يا صباح الخير.
0: يا هلا يا هلا ورحب، كيف حالك؟ طمنا عنك. يسعد قلبك.
1: يا
0: هلا بيك، كيف أمورك؟
1: يلا يسعدك، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
0: الله يرضى.
1: لما نسمعك ونتابعكم بكون بخير.
0: الله يسعدك ويبارك بعمرك. الله يخليك يا ربي. احكي لنا يا عمر، اليوم كيف بنستغل الأجواء مع المغتربين؟
1: والله أنا لي قصص كثير مع المغتربين، لأنه أنا أنا صغير وأنا طفل وقضيها معهم. يعني كان في خالتي وكان في جرائم وشي. الآن أختي وابني مغتربين. فأنا يعني أنا بالنوع اللي بحب أستقبل، بحب أشودع. يعني فكل نقضي وقت معهم، هاي يعني فرصة زي ما تفضلت أختي رند حكيتي في يعني المغتربين مرات بيجوا جوز أسبوعين جازت وفيها ثلاث أسابيع. يعني مش قدر قديش مدة الإجازة، لكن إحنا الفترة اللي غبنا عنه خلال السنة هاي اللي هو غابوا عنا فيها نكون مشتاقين جدا لهم يعني. ولهفة خاصة إذا كان ابنك ولا أخ ولا أخوك ولا أختك يعني المختلف. فأنا بحاول أفرغ حالي قدر الإمكان لهم. لو كان على حساب مصلحتي يعني حساب شغلي يعني ما عنديش مشكلة، لأنه الشهر هذا بطير بسرعة، غمض وفتح له رايح الشهر. إيش والله بشوف ناكو زي الناس.
0: صح. صح،
1: وانا فعلا باش نعمل زي الناس.
0: صح، بتفق معك.
1: مش يعني لازم نعمل برنامج، انا بدي اسوي نعمل برنامج لازم يوميا اشوفه، خاصه انه ابني يعني جاي واختي لما تيجي جاي لازم اشوفهم يوميا يعني لو مسويه.
0: هاي الروح المطلوبة يا أخ عمر، والله هذا الكلام المطلوب. يعني بتعرف لا أخفيك، إحنا دائما الناس شو بتعمل، بصير تنزل على الفيسبوك بتقول لك المغتربين أو المغتربات، خلينا نخص الذكر السيدات الفاضلات لأنه بشوف الكومنتات لإلهم، بتكون تحكي لك والله إحنا إجينا بس ما حدا فاضيلنا وما حدا استقبلنا ما حدا ودانا وما حدا عمل لنا. يعني هلأ أنت أي نعم إنك أنت بإجازة، بس أنت إجيت عند ناس هم أساسا عم بيشتغلوا، مش مش مش مش مجازين، مش مفرغين. فلو نراعي بعض، صح احنا بنحب نلتقي بس نراعي ظروف بعض، نراعي انك انت مجاز جاي عندنا هون تقضي اجازتك، بدك تراعي انك انت برضه جاي عند اشخاص هم لسه عم بيعملوا.
1: صحيح صحيح، عشان هيك انا بقول يعني يعمل برنامج مش غلط يعني. بنبرمج حالنا يعني نضغط حالنا شوي بهالشهر حتى نشوف زي ما بقولها نملي عيوننا منهم
0: حبايبنا مش بعمل منهم. صح،
1: اللي جايين احنا يعني فعلا والله مرات بيجي والله ما بنشبع منهم.
0: والله كلام صح،
1: خاصه اذا كان معهم احفادنا يعني كمان يعني.
0: صح،
1: الواحد يعني بتكون يعني انا ما يعني بقعد ابكي لما اشوف انا قلبي رهيب. صحيح رجل مش لكن
0: ما ما هو ما دام صرت جد خلص ما فيها.
1: طبعا
0: ما دام انت جد
1: يعني وسائل التواصل اختي رند يعني الان يعني بجوز قربتهم منها شوي.
0: صح،
1: لكن مش زلمه يشوفهم على على على يكون جنبك تتحسس منه وتتلمس منه.
0: صح صح صح 100%. الله يحمي لك اياهم يا رب ويضل يجمعكم على الخير والمحبه والسعاده يا اخ عمر. الله يرضى عليك.
1: والله يجيب الجميع بالسلامه، ان شاء الله بالسلامه جميع مغتربين
0: يا رب. اللهم امين. شكرا جزيلا اخ عمر، الله يرضى عليك ويرضيك.

0: يعني هاي اللحظات اللي بنقعد فيها مع المغتربين بنضل طول السنة نتذكر فيها ونتطلع على الصور. تتذكروا لما عملنا 1-2-3؟ تتذكروا لما سوينا 1-2-3؟ قدي حلو إنه إحنا نستشعر بنعمة وجودهم لسه بهاي الحياة ولله الحمد، ولسه قادرين نلتم مع بعض، لسه قادرين نشوف بعض، لسه قادرين نشعر بهذا العناق الحار اللي باستقبالهم. أكيد رح تكون في دموع لما نودعهم، لكن هاي الفترة يلي بيكونوا معانا فيها لازم نستغلها يعني بأقصى درجاتها. أنا بحكيها عن تجربة، لما يكون حد مغترب راح أو جاي عندي على البلد أنا بفرغ حالي خلص بهاي الفترة، شهر 7 شهر 8 أو شهر 6 إذا يجوا بشهر 6 فقط مع المغتربين، لأنهم بيستحقوا نقضي معهم هذا الوقت. صح منخلص أشغالنا بس بنخلق وقت من تحت الأرض لحتى نقدر نقضي معاهم ونعيش معهم هاي اللحظات، لأنه اللحظة اللي بتروح ما بترجع. بس خلينا أنهي الموضوع. شريفة يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء غنام بتقولنا معنا مغتربين، كل إجازة نفس الروتين. وسحر حمدان بتقول أنا أتفق معك يا رندغل الغالية، لازم نستغل معظم الوقت مع بعض خصوصا لأنهم مغتربين ما بنقدر نجتمع طول السنة، وهذا رأيي كمان. الله يرضى عليك ويرضيك يا سحر يا حبيبتنا. يعني فاصل وراجعين بإذن الله تعالى لنحكي عن تبرع وزراعة الأعضاء. أي استفسارات شاركونا فيها لكن بعد الفاصل.
1: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الحكومة توجه الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل. الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق تعلن بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي في عمرة. مديرية الأمن العام تقول إن خللاً فنياً أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح اليوم أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات. جامعة البلقاء التطبيقية توافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديمياً جديداً في جامعة البلقاء التطبيقية اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026-2027. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال اليوم في محافظة خان يونس جنوب القطاع. قوات الاحتلال تقتحم اليوم سوق الخضار المركزي شرق مدينة نابلس بالضفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة
6: ماجيك واستمتع بصورتها.
5: الصورة
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردنز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم، موضوع ممكن نشوفه عناوين في الصحف أو مقابلات ولقاء على التلفزيون أو على الإذاعة، لكن الأغرب لما نشوف ناس بعيلتنا من الدرجة الأولى عم بيقوم فيه التبرع بالأعضاء. هذا المصطلح المخيف، وبنفس الوقت هو عبارة عن فسحة أمل للأشخاص يلي بيستنوا بعضو معين لحتى يقدروا يكملوا حياتهم ويعيشوا حياتهم على الأقل شبه طبيعي. للحديث حول التبرع وزراعة الأعضاء بنرحب في بيت حواء بالدكتور محمد حسان نبات، استشاري أمراض وزراعة الكلى والأستاذ المساعد في كلية الطب في الجامعة الهاشمية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك وكل أوقاتك.
1: الله يحفظك.
0: يعني دائما بتخيل ممكن تكون مركز جذب واهتمام أول ما تكون موجود في مكان، صرت تسألك عن الموضوع هذا لأنه هو مجهول بالنسبة لإلنا.
1: نعم صحيح، الحقيقة زراعة الأعضاء أصبح يعني من على الأقل من أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي أصبح خيار للمرضى اللي بيوصلوا لمرحلة الفشل الأعضاء، وهذا الفشل الأعضاء احنا نتكلم عن الأعضاء اللي أساسية زي الكلى، الكبد، القلب، الرئتين، حتى في زراعة البنكرياس والإشي الشهير أيضا زراعة القرنيات. لما يوصل العضو إلى مرحلة الفشل بمعنى غير قادر على القيام بوظائفه، يعني أنت بتحاول طبعا خلال فترة العلاج أنه تبطئ الوصول لهذه المرحلة، لكن في الأخير رح يوصلها عدد من المرضى. بيكون في بعض الأمراض زي الكلى مثلا في عندنا بديل اللي هو الغسيل، ولكنه أثبتت الدراسات أنه ما بيعوض كل الوظائف، لذلك بيكون في هذه المرحلة زراعة عضو جديد هو الخيار الأمثل من ناحية يعني أعمار بيد الله عمر للشخص، لأنه في بعض الأعضاء لما يوصل الإنسان للمرحلة النهائية الفشل للأسف بيكون يعني احتمالية الوفاة عالية، زي يعني فشل القلب أو فشل الكبد أو حتى الكليتين. الخيار طبعا زي ما قلت لك في بالكلى في عنا خيار مثلا غسيل الديلز الدموية أو غسيل البطن، لكن الأعضاء الأخرى للأسف ما في تعويض، فهو بيكون الشيء الأمل اللي بيعيشوا عليه المرضى. الآن نوعية المتبرعين، وهذا الشيء المهم اللي نحكي فيه، وهو التبرع من الأحياء خاصة للأعضاء اللي موجود فيها بديل زي الكلى. سبحان الله، ربنا وهبنا كليتين، فإحنا بنقدر نقدم واحدة منهم إذا كان في شخص، طبعا في شروط معينة ممكن نحكي عنها من خلال الحديث، أو الكبد بحكم إنه هو عضو قادر على إنه إعادة إنتاج نفسه، ممكن إنه يأخذ من حي جزء من الكبد ويتبرع فيه لشخص مصاب بالفشل الكبد. الآن الأعضاء الأخرى للأسف ما بتقدر، يعني القلب ما بتستطيع أنك تأخذ القلب من شخص حي، ولذلك بيكون الاعتماد بشكل كبير على هاي الأعضاء من الأشخاص بعد الوفاة. وإحنا هون لما نتحدث بعد الوفاة بنتحدث بشكل دقيق عن الوفاة الدماغية، وهنا أحيانا بيصير في خلط بين الوفاة الدماغية ومفاهيم أخرى عصبية زي مثل الغيبوبة أو غيرها. الوفاة الدماغية فعليا هو تعريف نهائي، يعني وهي وفاة نهائية. طبعا لذلك احنا في له شروط ممكن ايضا نحكي عنها
0: نتطرق لها باذن الله تعالى. يعني دكتور لا اخفيك وانت عم تتحدث يعني دغري مخي راح على صورة فانتازيا، هي فرانكستاين، كيف عم بخيط الانسان، كيف كذا، يعني هذا هو المفهوم البسيط اللي نحن ممكن نشوف بهاي الطريقة، لكن هو ولله الحمد هو علم وجد لحتى اشخاص تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي. يعني انا لا اخفيك هذاك اليوم عم بشوف كم بوست على الفيسبوك، لأنه بحكم إحنا بنقضي وقت على الفيسبوك، صبية بتقول تقدم لي شخص عم يزرع عم يغسل كلى بقدر أتزوجه أو لا، فتخيل إنه هذا الموضوع صار معيق لإله حتى إنه يقدر يتزوج يعمل أسرة، على الرغم إنه ما ممكن ما بيمنع هذا الشيء.
1: يعني احنا بحكم تخصصنا بنتعامل مع المرضى اللي بيعانوا من امراض الكلى واللي بيوصلوا في لحظه من لحظات الفشل الكلوي في الاخير فعلا بيكونوا على جهاز الغسيل. للاسف فعلا يعني نوعيه الحياه انه بيقضي 4 ساعات لمده 3 أيام بالاسبوع، وطبعا قبلها تعب وبعدها تعب، يعني فعلا بتحرمه من ممارسه حياته الطبيعيه. اغلبهم بصراحه بيفقد عمله، اغلبهم بيفقد النوم السليم، بتعرفي التناول للطعام والاكل غذاء بيكون مقيد، حتى في قدرتهم على يعني بتعرفي الزواج وخصوبتهم تتأثر. لذلك بيقول دائما انه فعلا الغسيل ممكن يعوض بعض الوظائف، لكن الزراعة فعلا زي ما تفضلت، واحنا عندنا قصص كثيرة يعني امهات او سيدات كان حلمهم انه يكون عندهم اطفال، للاسف اصيبوا بامراض في مرحله مبكره بالكلى وفقدوا هذه، ما كان في قدره على الانجاب، لكن سبحان الله بعد ما زرعوا طبعا بعد فتره معينه من الزراعه استعادوا القدره على الانجاب، وفي عندنا قصص جميله جدا ومفرحه انهم فعلا ربنا رزقهم بذريه ان شاء الله تكون طيبه. فالشاهد من الحديث انه نعم الزراعه بالذات احنا بنحكي عن الكلى هون يعني بتستعيد الانسان يعني حياته بشكل غالبا طبيعي، لكن بيحتاج طبعا انه يلتزم ببعض الارشادات بالادويه بده يلتزم فيها بشكل دوري، متابعات دوريه بالعياده، لكن في النهايه فرق كبير جدا انه يحتاج يروح على الغسيل لثلاث مرات لاربع ساعات في الاسبوع.
0: نعم بلا شك. دكتور يعني لا نخفيك ولا يخفى عليك او على المستمعين اليوم اللي عم بسمعونا، موضوع التبرع وزراعه الاعضاء في جانبين او ثلاث جوانب. جانب اهل المتبرع هم اساسا بكونوا بحاله حزن شديد، لكن في نفس الوقت
1: احنا بنتحدث اذا بعد الوفاه.
0: نعم بعد الوفاه اكيد طبعا. نعم
1: بس انا حتى اوضح احنا بالاردن مثلا زراعه الكلى من الاحياء موجود، وبسنويا بنزرع حوالي 200 ل 300 كليه بالسنه، الكبد عدد اقل.
0: نعم.
1: الاعضاء الاخرى لما يتوفر متبرع. نعم. متوفي. ف يعني حتى يفهموا الاخوه المستمعين انه احنا زراعه الكلى مثلا بنزرع من الاحياء. نعم. احنا الحديث انه القضيه انه احنا اعداد المرضى اللي بيوصل للفشل الكلوي عم بتزيد. عندنا تقريبا حوالي 6000 الى 7000 مريض سنويا بيجي، برضه بيزيدوا طبعا بتوفى بعضهم، لكن الرقم الكلي قاعد بيزيد. لذلك احنا لما نزرع بس 200 احنا بنحاول نزيده، سواء من متبرعين احياء. كثير من المرضى بيكون عنده متبرع لكن في اشكاليه انه مش متطابق، او المتبرع عنده مشكله، فلذلك دائما بنحكي، وهذا يعني عالميا عم الان الكل توجه باتجاه الاستفاده من الاعضاء بعد الوفاه الدماغيه.
0: نعم نعم. يعني وهذا الشيء اللي ممكن نحكي ممكن يثير مشاعر طبعاً. الحزن والخوف والقلق، لانه بالاخر لما نحكي عن بعد الوفاه ذكرك داخل على غرفه مظلمه انت مو عارف شو فيها، فهي مجهوله طبعاً. ففي عندك طرف المتبرع، اهل المتبرع، طرف اهل المستقبل او بحاجه لهذا العضو، والجانب الطبي. كيف تتعامل مع هؤلاء الاطراف؟
1: طبعا اول شيء الوفاه الدماغيه لابد انه نوضحه. الوفاه الدماغيه هو تشخيص طبي نهائي، يعني احنا مثلا بالاردن في شروط حتى نعرف الوفاه الدماغيه، يعني ما بكفي حتى ما بنكتفي بطبيب واحد يعرفه.
0: نعم.
1: لانه بيحتاج صراحه يثبت انه يعني فعلا الوفاه الدماغيه من خلال فحوصات سريريه معينه، انعكاسات معينه تثبت انه جذع الدماغ، وهذا النقطه اللي بدي اوضحها. في عندنا بالدماغ في تركيبين، في قشرة الدماغ وفي جذع الدماغ.
0: نعم.
1: قشرة الدماغ مسؤولة عن الوظائف أو العمليات الواعية، يعني واحد بده يرفع إيده، واحد بده يلمس شيء، واحد بده يسمع شيء أو يشوف شيء. الجذع الدماغ مسؤول عن العمليات حيوية غير واعية، مثلا التنفس، محافظة على درجة حرارة الجسم، أشياء معينة. لما يتأثر جذع الدماغ فهذا بيعني أنه فعلا هاي أولى خطوات الوفاة، يعني هاي فعلا في النهاية سينتهي بالوفاة خلال فترة قصيرة. وهذا بالمناسبة مفهوم لم يكن معروفا إلا مثلا بنهايات الستينيات والسبعينيات. نعم. مع تطور التخطيط والصور الشعاعية للرنين المغناطيسي وغيرها فعلا كنا نلاحظ هاي النقطة. لذلك أول شيء هو تشخيص والتأكد فعلا من التشخيص، يعني في عنا إحنا تشريعات ناظمة لهذا الموضوع، لأنه بترتب عليه بتعرفي هذا الوفاة.
0: نعم.
1: بترتب عليه إعلان الوفاة، يعني في أشياء متعلقة بالورثة وغيرها وغيرها.
0: نعم.
1: يعني أشياء كثير كل ما يتعلق بالوفاة هو مرتبط بهذا التشخيص الدقيق. لذلك إحنا بنقول إنه أول شيء في طبيب مثلا أعصاب، في طبيب جراحة أعصاب، في طبيب التخدير الموجود في الآي سي يو، هذول كلهم بدهم يجتمعوا ويقرروا من خلال معايير معينة أنه فعلا هذا الإنسان تشخص. وفي حتى في شرط أحيانا في الأمور، يعني في الحالات اللي بيكون فيها أشياء جنائية ممكن يكون في طبيب أيضا شرعي ينتدبه الوزير، يعني الموضوع مش سهل. لذلك إحنا بالعكس احنا بنطالب انه يتخفف شوي لانه بدنا نستفيد اكثر من الاعضاء، لكن عموما جيد انه يكون في صراحه.
0: نعم.
1: تحوط دائما عند المشرع انه ما يصير في تساهل في الامر. اذا هو لما يتشخص هذا الامر احنا عاده صراحه يعني مفروض ننظر الى انه هل هذا الشخص كان عنده رغبه او لا، هل
0: نعم.
1: ابدا رغبه في اثناء حياته، واحنا في عندنا جهات ممكن يسجل من خلالها.
0: نعم.
1: في عندنا جمعية الاردنيه لتشجيع التبرع بالاعضاء، في اكثر من جهه، احنا حتى الان عم نسعى ان شاء الله انه يكون في عندنا جهه مركزيه في من خلالها يكون التسجيل للاشخاص اللي بيرغبوا.
0: نعم بس بدي أقاطعك دكتور.
1: نعم.
0: يعني هلأ أنت ما ممكن تأخذ الموافقة الشفهية، يعني واحد حكى لأهله أنا بوصيكم تتبرعوا بأعضائي بعد الوفاة،
1: هذا
0: يجب أن يكون شيء مسجل ولا تكفي التوصيل؟
1: هذا بيعتمد، هل هذا بيعتمد على يعني رغبة الأهل، وهو أبدى لهم رغبته وبدهم ينفذوا رغبته، هذا عادي.
0: نعم.
1: ممكن نأخذ به، لكن إحنا المشكلة أنه إذا الشخص أبدى أحيانا الأهل وقت الوفاة بيرفضوا، يعني هذا ممكن يحصل وللأسف احنا قانونيا ما بنقدر نلزم الأهل الأمانة. هاي النقطة بتحتاج تناقش مجتمعيا وقانونيا. ما دام شخص عنده هذه الرغبة وأبداها وسجلها وكتبها في جهة رسمية هو يرغب بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، فبالتالي الأصل انها يعني حتى شرعيا انها تنفذ هذه. لكن افرض انه شخص توفى والأهل قرروا انه يعني الأهل بنقصد المسؤولين عنه يعني الدرجة الأولى قرروا انه فعلا هو كان عنده رغبة، او احنا بنعتقد انه لو سئل كان راح يكون عنده رغبة برضه ايضا يستفاد من هذا. احنا مشكلتنا بالأردن ما زال صراحة هذا الأمر يعني ما زال في خطواته الأولى. احنا بنأمل ان شاء الله في جهود كبيرة صراحة. يعني انت لما بتفتخري لما نقول في الأردن احنا زرعنا اول كلية من متوفى بال71 قبل كل المنطقة. كل أشقائنا في الدول الآن للأسف يعني مش للأسف يعني أقصد أقول إنه سبقونا. إحنا دائما بنقول إنه بدنا نلتحق بالركب في هذا المسار، وإحنا عندنا الإمكانات وعندنا التشريعات المبكرة وعندنا الرغبة، وإن شاء الله في الإرادة أيضا القرار الرسمي إنه فعلا يكون عندنا مركز ينظم هذه العملية. فلذلك في جانب اللي متعلق بالأهل أول شيء لازم يتأكد التشخيص الوفاة الدماغية، ثم بعد ذلك يتم الحديث مع الأهل. ودائما نحكي انه صعب انه نحكي معهم في مرحله الدينايل بنسميها انه ممكن لفكره لا اول شيء لازم يتاكد انه فعلا هاي المرحله اجمع الان الاطباء الفريق اللي ذكرته انا انه فعلا هاي حاله وفاه دماغيه. الان بنصير ممكن يحددوا هم ايش الاعضاء. في بعض الناس ممكن انه يرغب بتبرع بالكليه مثلا والكبد فقط او القرنيات، القلب مثلا في له نقاش خاص. فبعد ذلك بياتي فريق الجراح المفروض انه ينتزع هاي الاعضاء وتوزع حسب قوائم الانتظار المنظمة حسب يعني معايير العالمية الأخلاقية وطبية.
0: نعم دكتور، من هو المتبرع الذي يتم رفضه؟
1: هلا شوفي احنا يعني عادة انت يعني الرفض بيكون متعلق بعضو معين. هلا في بعض المرضى مثلا المرضى اللي عندهم امراض معضلة زي مثلا السرطان مثلا، هذا عادة يعني نحاول ما بناخذ منهم صراحة اعضاء لانه لو في احتمالية ولو قليل جدا جدا جدا انه ينتقل بعض الخلايا المريضة. في بعض الناس اللي عندهم مثلا التهابات مزمنة زي مثلا السل او كذا، العضو كل عضو يقيم بتقييمه. يعني مثلا افرض احنا اليوم إنها بدنا نأخذ الكليتين تقيم هل الكليتين سليمات، هل الإنسان هذا كان عنده سكري مثلا وكان مؤثر على الكلى في تسريب زلال. يعني بمعنى أقصد أقول إنه يعني يقيم بكل عضو حسب يعني وظائفه في لحظة الوفاة. فما في شخص يرفض تاما إلا اللي عنده زي ما قلت لك أمراض يعني معضلة أو أمراض التهابية أو إذا العضو كان فيه إشكالية. لكن ممكن اللي لا نستفيد مثلا من الكلية ممكن نستفيد من الكبد مثلا أو القرنيات أو غيرها.
0: ما هي أكثر المخاوف يلي بتواجهوها والاستفسارات اللي بتواجهوها من أهل المتبرع كونه المتبرع قد يكون توفى الله ولا يوجد عنده استفسارات؟
1: يعني أنا بعتقد في ثلاث أشياء يمكن أساسية إذا سمحتي لي.
0: تفضل.
1: أول شيء هو الرأي الشرعي. الناس بتعرفي في مجتمعنا بيسألوا كثيرا عن هذا الرأي، والآن إحنا يعني طبعا مش مفتي لكن إحنا بننقل آراء اللي خلينا نسميها الجمعية. يعني ما بنقول رأي فردي لفلان أو لعالم مقدر ومحترم، لكن إحنا بنقول ماذا تقول الاجتهادات الجماعية. يعني هي مجامع الفقه وحتى إحنا عندنا دائرة الإفتاء. ماذا تقول؟ الأمر مباح بل يعتبرونه جزءا من الصدقة الجارية على الإنسان. فهذه النقطة الأولى اللي نتحدث عنها. النقطة الثانية إنه هل الجسد سيتأثر؟ هل سيتغير الجسد؟ احنا بنقول لا، الجراح اللي بده ياخذ الاعضاء سيكون حريصا انه يسلم الجسد بحيث يكون يمكن ان تنفذ عليه كل الـ يعني الغسيل والتكفين وكل الاشياء. فخاصه انه عرفنا انه هذا الجسد اصلا يعني هو في النهايه انتهت الحاجه له لهذا الشخص. تخيل ان يكون اخر شيء يقوم به الانسان هو هذا التبرع بهذه الأعضاء. ف يعني هذا آخر أعماله في الدنيا أقصد. فهذا بيسألوا عنه الناس جدا. الأمر الثالث وهو أنه لمن تذهب هذه الأعضاء. عادة إحنا بنطمنهم أنه لا، في قوائم انتظار ما فيها معايير طبية فقط ومعايير أخلاقية، بمعنى من بدأ الغسيل أولا، من أصيب أولا في المرض، زمرة الدم إلى أشياء أخرى. هلا بصراحة عادة في النظم المتقدمة يعني بتجنبوا أنهم يعرفوا المتبرع صراحة بالأسف المستقبل من الذي أعطاه. يعني في فيها إلها نقاش أخلاقي معين. لكن هذه الثلاث أشياء الأساسية نحاول نطمن الناس فيها. أول الرأي الشرعي واضح، الجسد أيضا له حرمته زي حرمة الحي. يعني نعم. الجراح اللي بده يدخل زي ما هو بده يدخل مثلا ينتزع زائده، هو نفس الشيء بده يدخل ياخذ الكليه بطريقه جراحيه سليمه جدا زي كانه حي، وايضا الامر الاخر انه توزع بطريقه يعني سليمه والمستحقين حسب معايير الانتظار المعروفه.
0: نعم، وايضا واحده من المخاوف يعني لا اخفيك كونه بالعيلة وبين الناس بنطرح هذا الموضوع اللي هو التبرع وزراعة الأعضاء، وخصوصا شفنا حالات متكررة في الآونة الأخيرة إنهم بيوصوا قبل ما أتوفى أو بعد ما أتوفى تبرع بقرنيتي أو بالأعضاء اللي موجودة عندي، أو أشخاص يعني بالرغم من حزنهم الشديد على أحبائهم اللي توفاهم الله، الله يرحمهم يغفر لهم يا رب، بيقرروا بالتبرع بالأعضاء من باب إنها هي أيضا صدقة جارية عن أرواحهم. صريح كولك رند شو بدك بهالسلافة، ما هو إذا دخلت في غيبوبة ما خلص ما رح ينقذوك، رح تبرع بأعضائك، يعني بهاي المصطلحات التخوفية إنه أنا خايف عليك.
1: يعني إحنا من حق الناس إذا تسأل ومن حق من واجبنا إنه نوضح إنه لا، إحنا موضوع التفريق بين الغيبوبة اللي هو فيها الإنسان شخص حي لكن غايب عن الوعي، بمعنى المنطقة قشرة الدماغ هي التي تأثرت، هذا نتعامل معه كحي، لا يمكن لا يدخل في تعريف الوفاة الدماغية، لا يمكن أن يؤخذ من عضو، يأخذ كامل حقه في العلاج وفي الحصول على الإجراءات المطلوبة والأدوية وغيرها. حتى الوفاة الدماغية بالمناسبة يعني أنت في حتى ما يصير في اللي هو يعني conflict of interest اللي هو يعني التضارب المصالح، إحنا بنقول إنه الشخص اللي مشرف على المريض في الـ ICU قبل ما يعرف كتعريف وفاة دماغية هو بالتأكيد هو حريص أن ينقذ مريضه، فبالتالي لا يدخل في عملية تقييم للوفاة الدماغية. شوف هاي النقطة دقيقة، يعني معنى أنا طبيب مسؤول عن هذا المريض، دخل لي إجا مثلا بنزف دماغي، أنا راح أبذل كامل، ما ليش علاقة بموضوع التعريف الوفاة الدماغية، راح يجي فريق آخر، أنا ما بصير أصلا أدخل في هذه العملية حتى نضمن أنه ما يكون هو يعني متحيز أنه والله بده يعرفه يعني حتى تنتفع بأعضائه. لا، دائما يعني انت في النهايه يعني التشخيص ممكن يقع فيه اخطاء، لذلك احنا تشددنا في موضوع التشخيص، يعني احيانا ممكن نضطر انه نعمل صور حتى نثبت هذا او تخطيط لكهربائيه الدماغ. طبعا لازم نستثني الاشياء اللي ممكن تسبب غيبوبه او تاثر لجذع الدماغ، زي مثلا ارتفاع مثلا بالكالسيوم، بعض الاملاح، نزول الجلوكوز الى اخره. النقطه اللي انا بدي احكي لك اياها يا اختي رند، انه تخيلي انت بالزاويه الاخرى، يعني انت دائما ما ننظر فقط لجهه واحده، انت تخيلي انه الاف المرضى اللي بيعيشوا على امل ان انتظار لهذا العضو، الشخص الواحد يمكن ان ينقذ 8 أشخاص، يعني صح هي وفاة مثلا حادث سير مؤسف شبابنا نتألم عليهم، لكن أنت تستطيع أن تحول هذا الحزن وهذا الألم اللي حدث بعد يعني وفاة بعد حادث سير شاب فجأة، نحول هذا إلى حياة في 8 عند 8 أشخاص في 8 بيوت.
0: نعم.
1: مثلا طفل يستعيد نظره بالقرنية، شخص كان يعاني من الفشل عضلة القلب، وأتعرف فشل عضلة القلب يعني إحنا ليش نتكلم، لأنه إحنا بنشوف هذول المرضى واللي عايش مريض من هذه الابتلاءات بيعرف شو اللي بنحكيه. هذا الشخص اللي عنده فشل في عضلة القلب هو يدخل بغرق متكرر في رئته، انت تخيل شخص يغرق في بركة، هذا يغرق داخل رئته، يعني معاناة شديدة. أيضا مريض الكبد، استسقاء متكرر في البطن، دائما سوائل بيدخل بيسحبوا له سوائل وإبرة بدها تغزه حتى تسحب هذه السوائل، فهذه معاناة، كيف نستطيع أن نخلصه أن يحصل على هذه الأعضاء؟ لذلك لابد دائما أن نستحضر هذا الأمر. إحنا مجتمع عندنا موضوع الإيثار، العطاء، حب الخير للآخرين، يعني هذا متأصل فينا، فلذلك نحن أولى من كل الأمم الأخرى. أنا باعتقادي من الأمم الأخرى في موضوع تبني هذا الأمر، وأن يكون ثقافة حقيقة يعني فعلا تنقذ الآخرين. وأنا إذا بتسمحي لي في جزئية بسيطة بحب أني دائما يعني فضل. أوصلها، وهي فكرة حقيقة يعني يمكن بدي أحاول أني أوصلها للإخوة. أحيانا أنت حينما تقرر أن تتبرع، مش أحيانا بل دائما، حينما تقرر أن تتبرع بعضو بعد الوفاة الدماغية، فأنت تقرر في الحقيقة أن تتبرع لنفسك أو لحد بتعزه. كيف بدي أوضح لك إياها؟ احتمال أن يصاب الشخص في المجتمع بمرض يؤدي إلى الفشل الأعضاء، أي شخص فينا أن فينا معادلات ممكن نحسبها، والله أقول لا سمح الله الشخص الفلاني احتمال أن يصاب مثلا بأحد الأعضاء أن تفشل عنده خلال حياته، والله الاحتمال مثلا لنفترض 1 بالألف مثلا، 1 من كل 1000 سيصاب بفشل. طب كم احتمال؟ أنا بدي أقول لك عن إسبانيا اللي هي أكثر دولة أفضل دولة في موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية. الرقم الذي يتفخرون به هو مثلا 60 إلى 80 لكل 1,000,000 لكل سنة. يعني بمعنى آخر يعني انت حطي احنا قلنا واحد بالالف يعني نعم. الف بالمليون، هون احنا بنتكلم يدوب توصل لمية بالمليون. بمعنى اخر ان احتمال ان تحتاج كل واحد فينا، انا بتكلم نفسي انا نعم. انا كشخص انا محمد، احتمال ان احتاج عضوا او احد لا سمح الله الله يعافي الجميع من احبائي لعضو هو اكبر من احتمال ان اكون انا متبرعا. لذلك لما احنا نقرر ان نتبرع فعليا احنا نتبرع لانفسنا ولاحبابنا. لذلك من هذا المنطلق احنا بنحكي للاخوه ولاخواننا ولاهلنا جميعا انه هذا طبعا انا بعرف بصعوبه الامر، احنا بحاجه انه نبدا مع الناس من زي حط يعني ما شاء الله عليكم ومشكورين على جهودكم في هذا الامر، من المدارس، من التحديث للاطفال، واحنا هذا بدانا للامانه عندنا حمله اليوم احنا في عندنا فريق مدرب من طلابنا وبعض الاطباء الامتياز خريجين الجامعه الهاشميه نزور مدارس في عمان خاصه وعامه من اجل نحدث الاطفال في الصف التاسع والعاشر عن هذا الموضوع ونلاقي صراحه تجاوب كبير جدا.
0: جميل ما شاء الله تبارك الرحمن، وان شاء الله هذا بينعكس على كل المجتمع وبنرفع الوعي عند المجتمع واحنا كمان نتخلى عن الخوف من المجهول يلي هي بالاخر انا بستطيع اني انقذ يعني جسد انتهت مهمته لكن استطيع انقاذ 8 اشخاص في هذا الجسد. شكرا جزيلا. شكرا ما شاء الله تبارك الرحمن دكتور، بكفي تسلسلك والطمأنينة يلي بتبثها بقلوبنا لهذا الموضوع قد ايه مهم. شكرا جزيلا الدكتور محمد حسان ذنبات استشاري امراض وزيره الكلى واستاذ مساعد في كليه الطب في الجامعه الهاشمية، شرفنا في بيت حواء، شكرا جزيلا لك. أما أنتم مستمعين الكرام بعد الفاصل رح نحكي عن الرأي الشرعي والفقه الشرعي بما يخص الزراعة والتبرع بالأعضاء، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت

0: جوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

0: أهلا وسهلا فيكم لجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الزراعة والتبرع بالأعضاء، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور إبراهيم الجرمي المستشار الشرعي لإذاعة حياة اف ام. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: حياكم الله جميعا.
0: يا هلا ورحب دكتور. اليوم ونحن عم نحكي عن موضوع التبرع وزراعة الأعضاء، بداية ما هي النظرة الشرعية للتبرع وزراعة الأعضاء؟
1: بارك الله فيكم. هذا الموضوع والله هو شعار قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، ما دام هذا ينفع المريض فيتعافى العضو ويؤدي عمله، ولذلك هي هذه الفكرة العامة. إنما بعد ذلك في قضايا يعني مهمة، وهو سلامة يعني المريض وسلامة المتبرع. إحنا ما بدنا ننفع إنسان ونضر إنسان، بدك في رقابة رح تكون طبية صارمة، إنه هل هذا الذي تبرع بالعضو تبرع طبعا هل ينفعه أم يضره؟ إذا كان يضره لا، ما بصح الآن يعني إحياء شيء على حساب شيء، إنما إذا كان ينفع هذا ولا يضر ذاك صراحة النظرة الشرعية تقول لا مانع، لكن بالشرط المعتبر هذا تبرع، لأن هذا الجسد لا يخضع للتجارة، ليس تجارة إنما هو لله وديعة. بعض أهل العلم يعني كان في هذا المجال على غاية من الدقة وقالوا ما بيجوز أصلا حتى بعض بالهبة، لكن لا، الرأي الأخير المستقر عند الفقهاء المعاصرين أن التبرع والهدية يجوز، ولا يجوز أن يكون مقابلها ولا شيء حتى تكون خالصة الله تعالى. فإذا ضمننا ذلك هذا ينفع المريض إن شاء الله، ويؤجر صاحب العضو المنقول، يؤجر خير واحد والله أعاد الإبصار لإنسان، عاد السمع لإنسان، فهنيئا للجميع إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. دكتور، هذا في حال كان المتبرع والمستقبل كلا يعني المتبرع على قيد الحياة، لكن فيما بعد الوفاة اليوم في أشخاص بيقوموا بتوصية أو بالتبرع بأعضائهم، بحيك أنا بدي أتبرع بأعضائي ما بعد الوفاة، هل هذا أيضا جائز شرعا؟
1: الحقيقة نعم. أولا حق الإنسان صاحب الجسد، إلا هو صاحب الجسد مؤقتا، والإنسان أن يتبرع في حياته، يوصي أنه تبرعوا بقرنيتي مثلا بعد وفاتي مباشرة، أنه بدأ إجراءات طبية سريعة، أو إذا فاته ذلك بكون الولي الشرعي وليه والده أخوه ابنه، يعني الولي الشرعي. إذا إما أن يتبرع الإنسان في حياته فيضع بذلك وصية وهي واجبة التنفيذ، وإما أن يتبرع ذووه وعصبته وقرابته. فمش الموضوع والله ثالث أنه كل واحد، وخاصة بعض الناس قد يكون له أحد، إذا ما كان له أحد بصير يعني ولي الدولة هي وليته بصراحة. أنا ولي من لا ولي له، وهذا قد يحصل أنه يموت إنسان غريب لا معروف من وين ولا أصله ولا له فرع، مثل الدولة هي صاحبة القرار في هذا. إن أذنت جاز، وإن لم تأذن لا يجوز.
0: نعم، لكن اليوم دكتور قد يوصي بعض الأشخاص بالتبرع بعد الوفاة بأعضائهم، وبعد الوفاة الأهل بيرفضوا التبرع بأعضاء هذا الشخص، من الذي يقدم شرعا؟
1: إذا كان قد أوصى فبصراحة وصيته نافذة، وذلك إذا أوصى الإنسان بشيء مشروع ولا يعارض الشريعة فهو واجب التنفيذ، هذه وصية. أما الآن إذا ما في وصية بصراحة بصير الحق للورثة.
0: نعم.
1: بيصير حق لهم، مش حابين يشوهوا جثة ابنهم حقهم في ذلك. أما إذا أوصى فحقه تنفيذ الوصية
0: حتى لو كان بشكل شفهي.
1: حصل عذرا أنه كان في عدة حملات وفي ناس كان يوصوا بالقرنيات وموثق ومشهود عليه، هذا واجب التنفيذ الصراحة.
0: نعم، حتى لو كان شفهيا، يعني أنا قاعدة مع عائلتي وصيت أنا بعد وفاتي تبرعوا بأعضائي، حتى لو كانت هذه الوصية
1: واجب التنفيذ. واجب التنفيذ. إنما الآن خليني نتكلم بكل وضوح، لو أن جماعة قدروا أنه والله مش مناسب ما عليهم إثم شرعي، لأنه هاي مسألة خلافية. هلا في وصية أحيانا بتكون ذات

0: الآن هذه القضية خلافية بين أهل العلم. في من أهل العلم اليوم المعاصرون من لا يرون أصلا جواز التبرع بالأعضاء، حتى التبرع لا يرون، يعتبروا الجسد ملك لله ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. هذه نظرة شوي يعني في، إنما الحقيقة في حالات نجاح رائعة ضمن الانضباط الشرعي وضمن الانضباط القانوني حتى لا يصبح تجارة. فبصراحة ما في إثم، ما في إثم. يعني لو كان في وصية شفوية والأهل قالوا والله ليس من المصلحة، ما عليهم شيء، لأنه المتبرعون كثر والخير موجود في هذه الأمة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الجرمي المستشار الشرعي لإذاعة حياة FM، شكرا جزيلا وتحياتنا.
0: حياك الله.

0: ما أجمل أنه يضل الخير فينا وإحنا بنفكر حتى بأصعب اللحظات يلي ممكن يمر فيها أحبائنا، أو حتى اللحظات يلي بنشعر أنه حتكون مؤلمة لإلنا. إحنا مجرد ما نتخيل أنه إحنا رحنا عن هاي الدنيا، صرنا نتخيل حال الناس من بعدنا، لحالها هاي اللحظة قد تكون مؤلمة وقد نبكي عليها، خصوصا إحنا الستات. هاي اللحظات جدا مؤثرة بالنسبة لإلنا، فتخيل يكون فينا الخير حتى بهاي اللحظات الصعبة. جسد واحد يستطيع إنقاذ حياة 8 أشخاص، سبحان الله. وهذا الشيء جائز شرعا، ببساطة أنت عندك ملكية مؤقتة زي ما بنحكيها للجسد، وبالتالي بتوصي بالتبرع بهاي الأعضاء. صح إنها حتكون مؤلمة لإلنا التفكير فيها إن انتهت حياتنا، لأنه نحن منخاف أساسا من المجهول، فما نحكي بمثاليات، إحنا كلنا منخاف من المجهول، منخاف منفكر إنه رح نعيش بعتمة القبر، بنفكر هاي الشغلات الهواجس اللي بتكون موجودة عند أي شخص، لكن بنفس الوقت بتكون عبارة عن فسحة أمل لثمانية أشخاص إنهم يعيشوا حياة على الأقل شبه طبيعية، يمارسوا حياتهم طبيعية. أطفال عم بدرسوا بالمدرسة بصفوف صف 9 10، وممكن يكونوا أقل، بيستنوا قرنية، بيستنوا كلية، بيستنوا جزء من كبد، قلب، وما إلى ذلك. فخلينا نفكر فيها من هذا الباب. أما لهون أعزائنا المستمعين، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أنا بعتذر للكومنتات اللي ما قدرت ألحقهم، لكن بسبب الوقت وضيق الوقت ما رح أقدر أقرأ كل الكومنتات. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم كل أوقاتكم. بدي أودعكم، كنت معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، نلتقي غدا بحلقة جديدة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفعوري.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، بتتجاملوا، مرحبا كيف الحال، تمنى آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه أصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة يدفعهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود، معاذ الله. لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده، للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلف فيها، مثل ما قلت، نستطيع أن نحسم الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله ممطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف. إذن للناس والحج، بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية اللي أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، التقوى في القلب، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا، لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
5: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق تعلن بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي في عمرة. المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم يعلن عن إتاحة كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين 11 و12. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في خان يونس جنوب قطاع غزة. آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً إلى سكان 29 بلدة في جنوب لبنان مطالباً إياهم بإخلائها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق مع إيران مباشرة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لازلت أقول إن أخطر شيء في الدين سلامة العقيدة، ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان. فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول، وقد خلق للجنة، وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها، كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً، وعلى طاعته ثانياً، وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً. فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين، عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الابتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. هذه حقيقة كبرى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناءً بل هي القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين العطاء والأخذ، صراع بين العدل والظلم. هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران. فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم. استمع إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن لا يكفي أن تقول آمنت بالله، لا يكفي أن تفهم الأمور فهما نظريا، لا يكفي أن تستمع إلى خطبة فتقتنع بها، لا يكفي أن تقرأ كتابا إسلاميا فتسر به، لا يكفي أن تسمع شريطا فتعجب بقائله، لا بد من عمل، لا بد من منعكس لهذا الفهم. لذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الإخوة الأحباب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سنة الله في خلقه أن يبتلي عباده المؤمنين لأنهم مؤهلون. الصبي خارج المدرسة لا يمتحن، ليس له مستقبل، من المشردين. أما إذا دخل المدرسة فلا بد من امتحانات. فحينما نوطن أنفسنا على أننا اخترنا الله ورسوله واخترنا الدار الآخرة، إذن لا بد من الامتحان ولا بد من التمحيص. فالامتحان له هدف تربوي وهدف كشفي إن صح التعبير وإن صح القياس، يكشف حقيقة الإنسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءه نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. آية ثانية: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. آية ثالثة:
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سهل جداً أن تقول ما شاء، وأن تمدح نفسك كما تشاء، وأن تصف إيمانك كما تريد، لكن الله متكفل أن يحجمك، أن يضعك في خانتك الصحيحة، أن يضعك في حجمك الحقيقي. فلذلك يقول الله عز وجل في آية بليغة، وكل كلام الله بليغ: إنا كنا مبتلين. وما هذه الأحداث الجسام التي يمر بها المسلمون في العالم إلا من هذا النوع: إنا كنا مبتلين. أيها الإخوة الكرام، لماذا في مناهج البحث يعتمد المنهج التاريخي كمقدمة للبحث؟ لأن التاريخ يضيء الحاضر، التاريخ يضيء الحاضر. أنا أضعكم أيها الإخوة مع بعض الأحداث التاريخية التي قد تلقي ضوءاً كاشفاً على ما يعانيه المسلمون في هذه الأيام. قتل أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وأحرقوا فيه المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن الله جل جلاله على من أثنى في هذه الآيات؟ أثنى على الذين احترقوا وثمن عملهم ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. وعلى من غضب؟ على الذي فعل هذا. فما هو النصر الحقيقي؟ أن تكون في سخط الله أم في رضوان الله؟ النصر الحقيقي أن تكون في رضوان الله، وأن تكون ثابتاً على المبدأ، وأن تكون صحيح العقيدة، سليم المنهج، مؤمناً بالله، متوكلاً عليه، راغباً فيما عنده، تخشاه ولا تخشى معه أحداً. هذا هو الإيمان الحقيقي. وكما قلت قبل قليل، معركة الحق والباطل أزلية أبدية، قديمة قدم الإنسان، ومستمرة مع الإنسان إلى نهاية الدوران. والدليل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لماذا؟ إن الإنسان أوضعت فيه الشهوات، والشهوات يقتضي أن يمارسها الإنسان بلا قيد ولا شرط، هذا طبع الإنسان. لكن المنهج يضع له حدوداً، والحدود يظنها الجاهل قيوداً، ويفهمها العالم ضماناً لسلامته. فما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قنوات نظيفة تجري خلالها. لكن أهل الكفر والفسق والعصيان والفجور وأهل الدنيا يريدون ممارسة شهواتهم بلا قيد ولا شرط. يا أيها الإخوة الكرام، الأمور واضحة وضوح الشمس. كان هناك ألوان لا تعد ولا تحصى رمادية، الآن أبيض وأسود، حق وباطل، ولي وإباحي، ظالم ومنصف، محسن ومسيء، أخروي ودنيوي، رباني وشيطاني. الأمور توضحت وضوحاً لا شك فيه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يريدون الطرف الآخر، الطرف الآخر يريد أن يمارس الشهوات بأوسع زاوية لها من دون قيد أو شرط. منهج الله يضع حدودا. ما من شهوة أودعها في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، هذه القناة ضمان لسلامته في الدنيا وسعادته في الآخرة. أهل الكفر والفجور لا يريدون هذه القنوات، يريدونها مياها سوداء، يريدونها قنوات مالحة فيها كل شيء.
فلذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. بربكم أيها الإخوة، لو أن إنسان وقف في رابعة النهار وتوجه إلى الشمس وأراد أن يطفئ نورها بنفخة من فمه، أين مكانه في حياتنا المدنية؟ في مستشفى المجانين. فإذا كان الإنسان عاجز عن إطفاء نور الشمس فلأن يكون عاجزاً عن إطفاء نور الله من باب أولى. أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يطفئوا نور الله لا يستطيعون. إن هذا الدين العظيم من يحاول أن يقمعه كمن يطفئ النار بالزيت، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم، ويبقى الإسلام متألقاً. لماذا كل هذا الضغط على الإسلام؟ لأنه منهج إلهي. هناك مئات الديانات الأرضية الوضعية، أتباعها بمئات الملايين، وليس هناك مشكلة إطلاقاً حولها. السبب ليس معها منهج، معها طقوس، تمتمات وحركات وسكنات لا تقدم ولا تؤخر. أقم هذه الطقوس وافعل ما تشاء. مثل هذه الديانات لا يمكن أن تثير مشكلة في الحياة، لكن الإسلام منهج الله، فيه افعل ولا تفعل، فيه قيود، أو في الأصح فيه حدود لسلامتنا. لذلك الذين أرادوا التفلت من أي قيد يحاربون هذا المنهج بكل ما عندهم من قوة، وهذا ليس جديداً إنما هو قديم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الشيء الذي لا يصدق أن محنة الحق والباطل أزلية أبدية، وأن معركة الحق والباطل أزلية أبدية، وأن المؤمنين دائماً يدفعون الثمن باهظاً لأنهم يدفعون ثمن الجنة، وفي النهاية الانتصار للمؤمنين. اقرأوا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين نصروه وعززوه ودافعوا عنه ونشروا دعوته، أين هم في التاريخ؟ هم في لائحة الشرف. أيها الإخوة الكرام، قل للذين كفروا ستغلبون. زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية، لكن للباطل جولة، للباطل جولة ثم يضمحل. إن الباطل كان زهوقا. زهوق صيغة مبالغة، تعني مهما يكن الباطل كبيرا زهوق، ومهما يكن متعددا زهوق. المبالغة تعني الكم والنوع. إن الباطل كان زهوقا، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون قوة عاتية جبارة طاغية ظالمة، وأن تخطط لمستقبلها ومستقبل أبنائها على حساب بقية الشعوب، وعلى حساب كرامة الشعوب، وعلى حساب حرية الشعوب، وعلى حساب ثقافة الشعوب، وأن تنجح خططها على المدى البعيد. نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله، بل مع وجوده، مع وجوده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون إن كنتم مؤمنين، الإيمان الذي أراده الله. أيها الإخوة الكرام، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. كل بطولتك أن تحقق جنديتك لله عز وجل، أن تكون جندياً للحق. إن كنت كذلك فأنت المنتصر ولو بعد حين. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء. أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟
أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. من المنتصر؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سمح الله لهم أن يعتقلوه، وسمح لهم أن يوقدوا نارا عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير، جعل الجو مناسبا لتألق هذه النار، وسمح لهم أن يأخذوه وأن يلقوه. وفي آخر الحلقات قلنا يا نار كوني بردا، لو قال بردا لمات من البرد، وسلاما، ولو قال بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار بردا وسلاما. هذه أشد حالة يتصورها الإنسان. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 91.
1: باب من أنظر موسرا. الحديث 1002 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. الحديث 1003 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. الحديث 1004 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب موكل الربا. الحديث 1005 عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الحديث 1006 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ذكر القين والحداد. الحديث 1007 عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. باب ذكر الخياط. الحديث 1008 عن أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله

0: عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب شراء الدواب والحمير. الحديث 1009. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادع لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. باب شراء الإبل الهيم. الحديث 1010. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا من رجل وله فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له: إن شريكي يباعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. باب ذكر الحجام. الحديث 1011. عن أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. الحديث 1012. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصغير.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

منجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. البنك الأردن والبنك الدولي يناقشان أولويات التعاون ودعم مشاريع الطاقة والمياه. وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى دمشق، يرافق وزير المياه ووزير النقل ووزير الصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة. وزارة الصحة في غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و16 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزارة الخارجية اللبنانية تقول إنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني أدت لمقتل عسكريين. وأخيرا القناة 12 الإسرائيلية تفيد بسقوط وانفجار مسيرة قرب قاعدة عسكرية بالجليل الغربي دون وقوع إصابات. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا مع محاور عدة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحول الدين النصيحة، وحول قضايا هي متكاملة وفي مجملها هي من واجب البيان عن الشريعة الحكيمة. هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام بأن نبلغ الخير، بلغوا عني ولو آية، ورب مبلغ أو عام سامع. بهذا الأمة تبقى في وهج الدين ويبقى جذوة الإيمان. أما أن يتنازل الناس عن هذا الكلام فعند سندخل في متاهة، منكرات، مخالفات، ابتعاد عن أمور الدين، ولا وازع ولا مذكر ولا آمر ولا ناهن، وهذا غير صحيح. الأمة يجب أن يكون لها موقف. طبعا الصمت ليس بموقف، السلبية غير مرضية في هذا، بمعنى بدك تكون إيجابي وتتكلم، وتتكلم بعلم، وتتكلم بحكمة في سبيل أن يحاصر الشر، أن تحاصر المخالفات. وأوردنا حديث حول حديث السفينة، حديث السفينة حديث عجيب، لكم أن تتخيلوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين بلغت. صورت المجتمع أنهم في سفينة أعلى وأسفل، ولا يجوز لأحد أن يدعي الحرية المطلقة، هكذا يدعون أنه له أن يفعل ما يشاء لأنه حر. لا، أنت لست حرا، أنت فرد في المجتمع. ما في مجتمع على وجه الأرض يسمح بالحرية المطلقة إلا أن يمنع حرية المشي في الطريق، حرية مزاولة العمل. طيب كيف تكون تلك الدول تحترم خصوصيتها ولا تريد منا أن نحافظ على ديننا؟ وذلك لاحظوا أن هنالك من أشرار الأرض وهم اليهود، هم الذين يقولون مثلا لا تنفقوا على من عند الرسول حتى ينفضوا، بعدين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. حرية الكفر، حرية الإلحاد، لا، هذه الحرية المزعومة ستصيب الأبرياء، ستؤثر على الناس. من هذا الباب الكرام لازم الأمة يكون لها لسان ناطق، هذا صواب نباركه، هذه مخالفة ندينها، ومن باب النصح. أما إذا وصلت الأمور لا سمح الله أنه ما أحد، المهم أن لا يصل إليه السوء، فبكون هذا بداية خلل كبير. ولكن مجتمعنا طيب، وإن شاء الله يبقى فيه الطيب، وأن نحاصر الشر حتى لا يزيد. طيب، كان في سؤال حول قضية من كان متوضئا ثم طرأ عليه الشك ماذا يفعل. هذه المسألة عالجها العلماء، عالجها علماء الأصول، عالجها علماء القواعد الفقهية مثل الإمام القرافي والعز بن عبد السلام، إنه ما الذي يرتفع؟ اليقين لا يرفع بالشك. الآن إذا كان الإنسان شاكا، إذا كان متيقنا الطهارة، فالشك الآن في الحدث لا قيمة له. لكن العكس، لو كان إنسان متيقنا في عدم الطهارة ثم جاء على خاطر لعلي توضأت، قل له لا، اليقين الأول هو المعتمد، يقين الطهارة يبقى ويقين عدم الطهارة يبقى. هذه قضية، وحتى أشار إليها بعض من كتب وبعض من نظم في قواعد العلوم، قال خمس محررة قواعد مذهبا للشافعية فكن بهن بصيرة: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والظن لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت حبورا. بارك الله فيكم. طيب شيخ بيقول زوجي حلف يمين، إذا الأردن تخسر بالمباراة راح يرجعني على بيت أهلي. يا جماعة حرام عليكم، يعني خلي اللهو في الحياة، لكن ما تقلب اللهو والعبث إلى مؤسسة الزواج. والله أنا قرأته أمامي، ما ما بصح يعني، هذا خطأ الكلام يعني. إذا كان الرجل تكلم بهذا يعني هذا ففي عنده بصراحة خلل، وعنده استهزاء بالدين بصراحة. شو عندنا علاقة باللي بيلعبوا رياضة باستقرار البيت؟ يعني بدك تحرض مرتك لأجل تربح الأردن وتخسر الأردن؟ كلام كلام كلام مالوش معنى، كلام إطلاق ما له معنى. الرياضة إلها عالمها، عالم الرياضة عالم اللهو، عالم اللهو المباح طبعا، عالم الاستمتاع. استمتع مش حاكين إشي، شجع لكن ما تقلب. وأنا ولعلكم تلاحظون ماذا حصل في الأجيال الحديثة من هذا التعصب اللي كانوا سواء أو في مصر كنا نتكلم حتى أيام الشكشك رحمة الله عليه بالسبعينات والثمانينات كنا نستمع إليه، وهذا الزمالك وهذا أهلاوي وصرعات وكذا. يا جماعة كلام. على كل حال اللهو يبقى في مكانه ولا يجوز أن يصل إلى حياتنا، لأنه هذا حرام ما بصح. مثل هذا يتقي الله وكفر كفارة يمين. طيب إنسان بيقول أنه مسافر من عمان إلى إربد وراجع بنفس اليوم، هل يمكن أن أجمع وأقصر للصلاة؟ والله إذا غادرت عمان فأنت مسافر، لك أن تأخذ بحكام السفر ولك أن لا تأخذ بها، والله أعلم. طيب معنا اتصال كريم من أخينا أبو السيد. أبو سيد تفضل سيدي.
2: أبو سيف.
1: أبو سيف
2: السلام عليكم.
1: أهلا يا أبو سيف، تفضل يا سيدي.
2: احترامي دكتورنا.
1: ولكم ولكم يا حبيبي، أهلا وسهلا، تفضل.
2: إذا تحرمت فضيلتك الله يبارك لك وخليك أولادك، بنتي هي تخرجت وأحيانا بطلب صارت تشتغل يعني شوية صالون في البيت يعني، فأحيانا بيجي بطلب منها تركيب رموش، وللأسف تركيب الرموش طبعا هي طبعا مجدية ماديا، بس أنا بدي أسأل هي شرعيا صحيحة ولا غلط؟
1: هلا ما عليها شيء، هي كمقدمة خدمة عادي. الآن بصير مهمة تلك المرأة كيف الآن تطلع فيه، ما غايتها، ما لناش علاقة فيها.
2: أنا سؤالي هيك بالضبط، أنا هيك سؤالي، الله يجزيك الخير.
1: ما لناش فيها. هي مقدمة خدمة في الصالون، تقدم خدمة للنساء، كل واحدة ستسأل عما فعلت، ما غايته من ذلك، إن شاء الله ما عليها شيء. لكن هي تنصح، بس بدي أنبه إلى شيء، إنه ما يكونش تركيب الرموش على كل الجفن، على كل لا الشعر، لا لا لا. على الرموش، حتى يبقى جزء للوضوء والطهارة على جزء منه.
2: خلص. هذا كان السؤال. نعم.
1: ما فيها شيء، ما فيها شيء، عملها ما عليها شيء بإذن الله تعالى.
2: الله يكرمك ويجزيك الخير يا دكتور.
1: أشكرك يا أبو سيف. طيب الفكرة من أين جاءت لك؟ أنه يجوز للمرأة أن تتزين، يجوز. ولذلك بعض النساء في ذاك الزمن احتمال كانت تزين لنفسها، اليوم صارت المرأة تحتاج إلى غيرها حتى يزينها، ما في حرج على مقدم الخدمة ما دام ما ارتكب أي حرام، ما عليه شيء، بصير المسؤولية على الطرف الثاني، وهذه المسؤوليات كثير هامة يا كرام. احنا اليوم لو بدنا نفتح هذا الباب وكل إنسان بدي أحمله مسؤولية من يشتري مني ومن أبيعه رح تنتهي الأمور، وعندما يكون وقال الناس في حرج. يا يعني اليوم إذا ذهبت لتشتري ملابس بدي يسألك والله لمين دك تلبسه، أو المرأة بدها تشتري ملابس هل لها أن تسأل والله هاي دك تلبسه لمين؟ ليس لنا علاقة. واحد بده يشتري مني جهاز كمبيوتر أقول والله كيف ستستخدمه، كل هذا ما له علاقة، إلا إذا علمت بغاية خسيسة عندها لا أساعد عليها، وهذا موضوع ما لناش علاقة فيه. يقول ما حكم استخدام بطاقة باص عمان التي توزع لكبار السن من قبل شخص آخر، يعني طالب علم يستخدمها بدل جدته غير محتاجة؟ غير صحيح، لأنه هذا مخالف للقوانين. يعني من وهب هؤلاء كبار السن مثل هذه البطاقة لو علم أن فلانا غير المستحق استعملها أكيد رح يحاسبه، كاستخدام بطاقة التأمين لغير المشترك ولغير المنتفع لا يجوز. وذاك الإكرام سنبقى في متاهة فوضى حياتنا حتى نلتزم بالقوانين، والقوانين شعارها ممكن تندرج تحت قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة الاتفاق، أو حديث المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم. فمن هذا الباب هذا بالنسبة لي قطعا غير صحيح. كانوا في سؤال إذا قضية الجمع والقصر الكرام ليست بملزمة خيار، لك أن تأخذ هذه الرخصة ولك أن لا تأخذ بها. في سؤال حول جوزة الطيب يقول أنه قرأ أن فيها آراء، وهو كذلك المسألة مسائل الخلاف، منهم من منع منها مطلقا ومنهم من منع من أجاز القدر اليسير منها. يعني إذا اطمأنت النفس القدر اليسير افعل، إذا أحببت تحتاط لدينك فابتعد عنها أحسن وأفضل. يقول: لو سمحت أنا بصلي يومين 4 ركعات ضحى، وبنويهم ضحى واستخارة. طبعا جائز. الاستخارة ممكن أن تكون بعد أي صلاة نفل، بل يمكن أن تكون حتى بعد الفرائض، لكن بعد النوافل يعني هذا الوارد فيها. تصلي نافل والضحى من النوافل، فتصليها ثم تدعو بدعاء الاستخارة وتسمي حاجتك ولا حرج، حتى لو قمت تصلي السنة البعدية في أي صلاة لك أن تتبعها بدعاء الاستخارة، ما في حرج. طيب أخي أكرم، تفضل سيدي أكرم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك يا دكتور؟ شو أخبارك؟
1: الله يديمك ويرضى عليك. تفضل
3: الله
1: سيدي.
3: يحفظك يا رب. تفضل. تفضل. دكتور، بعد إذنك، حماتي عندها بيت.
1: بالله كمان مرة ارفع الصوت شوي.
3: حماتي حماتي عند حماتي حماتي عندها بيت.
1: نعم.
3: ال ال البيت هي ما عندها ورثة غير بنتها، يعني غير بنت واحدة، وطبعا عندها عندها اخوان. هلا هي بدها تسجل البيت باسم بنتها عشان تحرم اخوانها على هاي النية.
1: انت شو رأيك؟
3: انا عارف انه حرام، انا بعرف انه حرام، بس خليني اكمل لك.
1: تفضل.
3: مرتي بتعرف انه هذا حرام، تحكي لها عشان نيتك هاي انا بشتري منك البيت، فبتحكي لها ماشي، فطلبت منها مبلغ رمزي انه يعني حق البيت. بصير هذا الحكي
1: وبلا. هي نفس الفكره صارت.
3: إيه؟
1: هي في النهايه آلت الى الحرمان، صح؟
3: نعم،
1: آلت الى الحرمان. يعني هلا اللي هي زوجتك بنتها، صح؟
3: نعم.
1: صارت بدها تشتري منها البيت بثمن رمزي حتى ما يتبقاش للأخت أي مبلغ، ما حد يرثه، صح؟
3: نعم.
1: على كل حال بهذه النية حرام. إنما الآن إذا هي والله باعت بيتها لبنتها بهذا بدون نية الحرمان جاج. شوف الفرق.
3: ما هو المشكلة إنه نيتها مش راضية تتغير، يعني
1: هي هاي مشكلة.
3: حكينا لها وحكينا لها إنه حرام وحكينا لها ما بصير، بس خلص هي براسها إنه بدها ما بدها هذا
1: من الكل. الأصح من هذا إنها تبيعها بثمن ممكن تراعيها فيه وتأخذ هذا المبلغ وبعدين هي تتصرف فيه بحكمة. طيب سأعطيك بعض التفاصيل، إنما بدي أسأل حول إخوانها وأخواتها، أوضاعهم المادية كيف؟
3: والله لا مش كثير.
1: طيب أليس قوله عليه السلام أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع معالة يتكففوا للناس؟
3: إيشي أكيد مية.
1: بارك الله فيك أكرم، أنا بشكرك يا حبيبي، أشكرك. أبا عوني تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حك الله.
4: سيدنا هلأ في محل ذهب، لما بدك تشتري ذهب من عنده بياخذ البطاقة الائتمانية. تمام.
1: كيف حلو. يعني كيف بياخذ البطاقه اللي تبي؟ يعني تدفع انت بالبطاقه،
4: مثلا اشتري انا ب 500 دينار بحط البطاقه بيحجز 500 دينار وبقسط لي اياهم من غير فايده.
1: لا اصبر شوي، هلا حجز مش حجزهم، هو اخذهم خلص بالبطاقه، الان صار نزل في حسابه ال 500، صح؟
4: لا، السيستم هذا عنده غير، يعني بينحجز على ال 500 وكل شهر بياخذ منهم، بنسحب مثلا 100 دينار او 50 دينار.
1: كيف حجز؟ هلا انت بالبطاقه الائتمانيه انت مش بتدفع فيها من خلالك وبنزل في حساب البائع مباشره؟
4: نعم، هذا بس بيتعامل مع بنك معين، بطاقه خاصه.
1: إذا, إذا, إذا, اذا بنك، اذا بنك ليس اسلامي.
4: لا وبس ما في فايده ولا في غرامات.
1: مين اللي بيقسط لك المبلغ، البنك ولا محل الذهب؟
4: البنك.
1: محل الذهب وصل المبلغ كامل؟
4: وصلوا إلا بالتقسيط
1: من البنك.
4: من البنك
1: نيابة عنك.
4: حجز على المبلغ وضمن حقه.
1: طيب ماشي، تكرم يا أبو عوني، سأجيبك عون الله. أشكرك يا سيدي، سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة
6: ماجيك واستمتع بصورتها.
5: الصورة
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية، وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
4: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
8: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا استمعت كرام إلى أسئلة الناس في قضايا الميراث، والله يا سيدي من باب قول الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز لهذه البنت أبدا أن تفعل ذلك، أن تشتري البيت بثمن رمزي في سبيل أن تحقق نفس النتيجة. الأم تتحرم أخوان خواتها والبنت راح تساعدها في هذا، لا تفعلي أبدا، خلي الأمور كما هي. هذا يا جماعة ما بصح، ما بصح نتلاعب بنظام الميراث الذي أعطاه والله. يعني من الذي يعلم أن فلانة إلها بنت وفلان عنده ولد وفلان محروم وفلان محجوب وفلان حجب حرمان وحجب نقصان؟ الشريعة غاية في الدقة، هذا الكلام لا يجوز، فلا تعينه على ذلك أبدا. أبعوني في هذا الصورة اللي ذكرتها، ما بصح هذا الكلام، لأنه صاحب الذهب لازم يستلم مبلغه كامل. إذا والله بهذه البطاقة أخذ مبلغ كامل بعدين أنت قسطت عليك بنفس المبلغ، هنا ممكن دفع عنك بالنيابة عنك، هذا يجوز. أما بالطريقة اللي ذكرتها الحقيقة أن هذا غير جائز أبدا. بقول ما السبب الذي يجعل من هو ملتزم بالدين ينسى دينه عند الغضب أو في سبيل كسب مال؟ من قال لك ذلك؟ من قال لك؟ يعني ليش سوء الظن بالناس؟ لا ما بصح. لما تقول ملتزم بالدين، لا انت لعلك بتكلم بجوز السائل عنده مشكلة مع واحد متدين، احتمال اخلف بالمواعيد، كذب عليه، ممكن ما هي الناس في البيوت، ما هي الازواج، كلاهما على خير، كلاهما يصلي وبينهما خلافات كثيرة. لا انما اكيد يعني عيب الانسان الملتزم رح يكون يعني اكثر من عيب غيره، لان الاصل في دين كما ورد في حديث الايمان قيد الفتك، الإيمان هو اللي بيقيد الاعتداء على الناس، الفتك هو الفتوة والاستطالة على الناس إما بالقول وإما بالفعل. من الذي يقيد هذه القوة في البطش؟ الإيمان. ما الذي يمنع الإيمان؟ فاستعن بالله وإن شاء الله الله يحقق المنى، إنما ما في داعي لإدانة الناس بهذا. حكم المشاركة بالسحوبات تقوم بها بعض الشركات ووضع كوبون بالمنتج والسحب عليه في حال الفوز، هل هذا المال حلال أم حرام؟ طيب الآن هذا الكوبون هل هو مجاني؟ هل هو مبذول مجاني ولا له قيمة؟ هذا سؤال مهم. إذا كان مبذولا بالمجان لا شيء في ذلك، بشرط أن يكون سعر المنتج كما هو، ما يكون سعره 5 دنانير واللي حاطين في الكوبون صار 6 دنانير، هذه زيادة بدل الكوبون، هذا قطعا حرام قمار وميسر. إنما الآن إذا كان له قيمة حرام، وإذا كان مبذولا بالمجان جائز، والله وكيل عليهم، لأن نحن ما بنعرف، ولكن هذا باختصار. طيب إذا كلام غريب والله، إدخال يعني قضايا اللهو والعبث لتهديد البيوت، والله الزوجة بده يطلقها، قال إذا خسر الأردن، الكلام كلام ما له معنى صراحة. كان هنا في سؤال حول اللباس، لأن سامعين بعض الناس ممن يتكلمون حول تشكيك المرأة في لباسها، هو اللباس فقط؟ اليوم هنالك من يشكك في يعني المعلوم من الدين بالضرورة، إما في العقائد وما في الشرائع، ما رأيكم؟ أنا أترك ديننا لأجل هؤلاء الهواة، لأجل هؤلاء الذين يتلاعبون؟ راح تسمع وبعثوا لي المقطع، كلام فارغ طبعا، لأن هذا الرجل لا يمتلك علما ولا فهما للنصوص. على فكرة كل من أتي، بدي أتكلم الآن بحسن ظن مش بسوء ظن، إن أحسنت فيهم الظن أنهم ما في جهات تحركهم، فإنما أتوا من سوء الفهم والتأويل، أحيانا تضحك عليهم وأنت بتسمع لهم. أما إذا كانت هنالك قوة تحركه فهؤلاء أشرار، والله أعلم. في النهاية رح يؤدي نفس الفكرة، لأنه ما بيصيح لإنسان يكون يسيء تأويل النصوص وبعدين ينشرها على الملأ، فضلا على أن يكون بوقا لغيره. فديننا واضح المعالم، ما لا يمكن أن يكرم، لا يمكن لهذه الأم أن تضل مئات وألاف السنين، ويجي واحد ابن اليوم بده يرجع الأمة، هو اللي فهم أول فهم صحيح، هذا كلام غير صحيح. الله لا يضل الأمة، كل عصر في لله قائمون بالحجة يشيعونها بين الناس. وذلك ورد في حديث الله جعلنا إياكم منهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا بدنا ننتبه اليوم، أنا بسمع لمين اليوم يا جماعة؟ أنت الآن مضطر أن تسأل عن الطبيب المخلص والمهندس المخلص والميكانيك المخلص، وما بدك تسأل عن العالم الدين المخلص؟ يعني غريب صراحة. كان في سؤال حول العمل في شركات تأمين. على كل حال يعني هذا في فتوى لذات الإفتاء يجزون ذلك بناء على يعني حاجات الناس، يعني إذا الإنسان ابتعد عنها وكان له بديل بكون أحسن أفضل، ما في بديل مضطر لهذا. سؤال حول قضية الذهب، في يعني قيمة أو في وزن ذهبي كان مأخوذا قرضا ثم جاء موعد السداد، بأي سعر يسدون؟ بالسعر القديم ولا الحديث؟ طيب سأكون مع حضرتك بعد الاتصال. أخي حمزة تفضل. سيدي حمزة معنا؟ طيب يعود إلينا حمزة إن شاء الله، أعوذ الله له الخير. هذه قضية الكرام الناس تستهين فيها. لما بندين الناس بدي أعطيه مبلغ أقول له هذه 5000 ترده 5000. طيب افرض أنا أعطيته قطعة ذهبية وزنتها عليه ب50 غرام، بدي أقول له بصريح العبارة بترد لي 50 غرام، عنده هو ملزم، ملزم بالسداد، ملزم بالسداد قيمة بقيمة ووزنا بوزن. وذاك الآن مثل هذا صاحب المبلغ حقه أن يسترد الوزن تماما بتمام مهما كان السعر منخفض أو أقل من ذلك. طيب أخي ما عندك، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله. تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: والله متحيز الفريق كامل. والله أنا بالنسبة لي بسم الله على بركة الله، يعني أنا قبل فترة الدكتور إبراهيم يا أخي حلمت بحلم أصوات مرعبة ومخيفة.
0: ما دام الحلم مخيف لا تخبر فيه يا دكتور معين، لا تخبر فيه الحلم.
1: نعم،
0: ما دام مزعج ما تخبر فيه أحسن. طيب
1: والله أنا وياك، بس في السؤال الثاني أنه يعني حلمت كمان حلم أنه قبل فترة أنه أمي صحة يعني صاحت سياح وقالت لي شربني مي. طبعا شو عملت؟ شريت كرتونة مي، كرتونتين مي وحطيتهم بمسجد من المساجد. هل هذا
0: كويس صحيح؟ ممتاز ممتاز. والدتك موجودة ولا ميتة؟
1: لا والله متوفية
0: رحمة الله عليها وبارك الله فيك يا معني. شكرا يا سيدي. أم أحمد تفضل يا ستي.
2: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
2: أهلا
0: وسهلا،
2: بارك الله في جهودك.
0: وفيكم يا ستي، الله يرضى عليك.
2: دكتور بدي أسأل، شاب متزوج من أردنية، هو بريطاني الأصل، حديث عهد بالإسلام يعني من سنتين تقريبا، هو عايش في بريطانيا بيجي زيارة.
0: طيب
2: هلأ الزيارة لشهر، هي البنت مع ابنها قاعدة عند أهلها، يعني هو ما إله بيت هون، بيجي الشهر وبيروح وبيرجع. هلا بالنسبة للصلاة، هل الصلاة يجمع فقط
0: أو يعني هو مقيم ولا عادي؟ يعني هو عازم على الإقامة شهر.
2: بقى
0: خلص،
2: إن شاء الله
0: ما دام أكثر من 4 أيام لا يعد مسافرا أبدا.
2: نعم، حتى لو ما كان في بيت،
0: حتى
2: يعني
0: لو كان، ولكنه مستقر في مكان، ما يأخذ بيت، مستقر. مستقر، هذا ليس مسافرا يا ستي.
2: لا يجمع ولا يقصر.
0: لا لا لا جمع ولا قصر، حكم حكم أهل
2: شكراً
0: البلد.
2: دكتور بارك.
0: شكرا يا سيدة الله يرضى عليك. أخي حمزة تفضل. حمزة تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وسلم. تفضل.
3: بدي أسألك شو حكم تأخير رواتب الموظفين لعشر الشهر و11 الشهر و9 الشهر؟
0: في ضرورة عند المؤسسة؟
3: لا ما بتكون في ضرورة، يعني في ضرورة ببدي مصالح الشخصية على الموظف.
0: الأصل لا، الأصل لا، يعني الموظف بصراحة حقه أن يأخذ أجره كاملا في الوقت المحدد، إلا إذا تعسرت المؤسسة وما عندها نقد يقدر، أما مصلحته الخاصة ما بصح، ما بجوز.
3: مشكور.
0: أشكرك يا سيد، أشكرك. وهذا قضية الكرام تحكم عدة قواعد، تحكم قاعدة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة الأجرة تحكمها قاعدة نبوية، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بصراحة ما دام أنه أدى العمل، إنما الآن أنا أدري أن بعض المؤسسات تتعثر تتأخر، النقد غير موجود، الموظف بده يقدر، ولو صدق صاحب العمل الناس بتحمله. أما والله هو مرفه نفسه أحيانا وبيشتري أشياء عقارات وكذا، وإنتوا على السحوبات النقدية البسيطة، لهذا ظلم أمسح. أخي عبد الله تفضل سيدي.
4: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضلوا.
4: الله يجزيكم خير برنامج.
0: وأنتم يا سيدي الله يرضى عليك، تفضل.
4: دكتور بعد إذنك، هسه يوم تكون سلعة مسعرة بربع دينار مثلا قزازة مي.
0: طيب.
4: يوم ما إحنا قاعدين بنشوفها مثلا في محل، بقول لك والله أنا بدفع تبريد بزيد سعر شوي. واحد ثاني مثلا بقول لك والله أنا أجاري أغلى تبيع اكثر. واحد
0: اكثر بكم يعني؟ كم الزياده
4: يعني؟ في شيء والله بعض الحلات تزيد الضعف نص الشيء ببيعها بدينار، مواقع سياحيه وغيره.
0: لا السياحه دعنا منها، السياحه لها اسعارها الخاصه، انما الاسعار العاديه
4: هسه المولات مثلا، المولات ارضيه المولات هي غاليه، فبتروح ندفع اجرات غاليه، فاحنا بنزيد بالسعر. فهل هذا شرعا اللي قاعد مثلا بناء على نحكي مصروفات ووضعه يزيد؟
0: طيب ماشي يا عبد الله،
4: هذا حلال
0: تكرم يا حبيبي، سأجيبك بعون الله. إذا أسئلة كثيرة كرام سنجيب عنها بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصحيح.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا موضوع الموظفين أيها الكرام لازم ينصفون ويعطون رواتبهم في موعدهم المحدد إلا إذا في ضرورة لهذا. سأل عبد الله سؤال يعني بصراحة قد يقع إنه في أشياء من السوائل من الماء من العصائر إلها سعر ولكن بالتبريد بتزيد. بصراحة ما في مانع من الزيادة ولكن الزيادة القليلة

0: ولا انت بتبيعه وبتربح اصلا. لا مانع بس ضمن المعقول، يعني هو بيقول له ربع دينار يا سيد خليها 30، زيد 5 قروش، وبشرط يتم الاتفاق، والله انا زياده لاني ببرد. الان انا لي الخيار ان اخذ ولي الخيار ان لا اخذ. المسلمون هنا لازم يتفقوا. في كمان سؤال حول قضيه الذهب، بالذهب نفس الكلام، الاسهم. يعني ردت علي قضيه امس ان فلان له اسهم عند فلان وقيد باسمه وبده يسترجعها بأي مبلغ، والله إما أنه يعطيه أسهم يقيد له إياها، مثلا 500 سهم يقيد له إياها، أو يأخذ قيمتها السوقية. هذا عادل يكرم حتى لا يظلم واحد واحدا. ما كفارة يعني دعس القطط؟ أكيد هذا غير متعمد، لأنه السائل بيقول هذا خطأ وليس عمدا. ما دام خطأ معفو عنه، الاستغفار. وذلك الكرام، يعني تعمد إيذاء الحيوانات قطعا حرام. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها. تخيلوا إيذاء الحيوانات، وكيف الزمن هذا إيذاء البشر، إيذاء ملايين من الناس، إذا إما بالقتل وإما بالتهجير وإما وإما، عليهم من الله ما يستحقون. طيب عودا لاتصالاتكم الكريمة، الأخت أم أحمد تفضلي.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام حك الله، تفضلي.
1: دكتور بدي أسألك إذا سمحت، زوجي في له نظام الشركة بيقدر ياخده ويسحب الادخار كل 5 سنوات.
0: نعم.
1: فهو بدي يسحب الادخار، السؤال هل عليهم زكاة مبلغ الادخار؟
0: هو ناوي يتصرف فيه مباشرة ولا بده يدخره؟
1: لا بده يتصرف فيه مباشرة، يعني يدخره في شغله.
0: ما علي شيء، لو بده يعني يستثمره إن شاء الله ما علي شيء، إنما الآن لو بقي معه بده يزكي مع زكاة ماله.
1: حال عليهم.
0: نعم، لما يأتي موعد زكاة المال، إذا كان المال لا يزال بإيده بده يزكي مع أمواله، أما إذا اشتغل فيها أو اشترى شيء ما عليه شيء.
1: شكرا، الله يجزيك.
0: جزاك الله شكرا يا سيدتي. وهذا سؤال الكرام ممكن نعمم في الظاهرة، مثل والله مكافآت الموظفين في آخر الخدمة. الآن إذا زكي مباشرة بكون أفضل، ولكن تجب زكاته بصراحة عند مجيء الحول. وذلك مجيء الحول احنا أخذنا بمذهب الأحناف، وهو مذهب ميسور وأحسن للفقير وأحسن للغني، للفقير للمال والغني الثواب، وهو كل مال مستفاد يأتيك يضم إلى المال الذي معك، فلما يأتي موعد الزكاة، وهذا رأي الإمام مالك كذلك، يزكي زكاة واحدة، هذا أعذن. إنما أنا لو أخذ المبلغ 5,000 و10,000 وراح اشترى فيهم سيارة أو دفعهم قصة شقة، ما عليه إن شاء الله. فمن حالة إلى حالة يختلف. طيب كان هنا في سؤال، طيب حول قضية الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الحفلات العائلية، هل يمنعنا إن نحضرها أم لا؟ سأكون مع هذا، ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
2: سيد الشيخ، أنا اشتريت على أكثر من فترة، يعني في البداية كانت الهدف الادخار اللي هو ذهب من نوع الليرات.
0: نعم.
2: بعدين قالوا لي يعني هيك أشاروا علي إنه ليش ما تعملهم عقد ويخلوا للزينة حتى يعني نخرج من باب الكيف، لأنهم على أكثر من
0: سامحهم الله، يعني دلوك على حيلة. صح، هي حيلة.
2: نعم.
0: طيب هل زوجتك يعني تعطيتها لزوجتك تلبسه؟ وبدأت تلبسه ولا ما لبسته؟
2: لسه ما لبسته.
0: يعني هي الفكرة انه صار على صورة ملبوس. حتى ما تطلع زكاة. طب أليس الأول أخرج زكاته حتى الله يبارك؟
2: طب خلينا نحكي انه الآن يعني حتى لو أنا بدي الرأي،
0: لأنه هذا المشترى منك مش من زوجتك، صح؟
2: نعم.
0: لأنه بصراحة زكاته أولى.
2: تمام.
0: لأنه أنت المشتري، إلا إذا بدك هذا العقد تعطيه لزوجتك هدية، بتصير إذا اقتنته هي مع لها الزكاة، هذا المخرج.
2: وفيما سبق هذا الأفضل تذكي. يعني.
0: والله أحسن أفضل. نعم يا سيدي.
2: نعم.
0: أحسن، أكرمك الله. أنا بشكرك على حسك الديني، وبشكر الإخوة الذين يلتزمون، لأنه العبرة الكرام من الذي اشترى؟ اشترى الرجل. هل الرجل يلبس ذهب؟ لا، إذن هذا ادخار. الآن إذا والله وهب زوجته هذا حقيقة، بعدين صار يعني زينة مقترن إن شاء الله، ما عليه شيء بعون الله. قضية الحفلات، نعم في توسع عند النساء فيها، توسع في الملابس أحيانا، نعم حتى بين النساء، ولا يجوز، لازم يكون في لباس في نوع من الأدب والحشمة، وفي توسع في الموسيقى، توسع بالرقص، مشكلة. ولذلك أما قطعا إذا كان في اختلاط، هذا قطعا لا يجوز الاحتفال ولا المشاركة في

0: إنما إذا كان هذه المشاركة الطفيفة احتفالات نسائية وأدت الواجب واجب عليه، إن شاء الله أرجو أنه ما يكون عليها شيء بإذن الله تعالى. تخيل يا كرام إلى يوم الناس هذا، إحنا تكلمنا بيشككوا في العقائد، الآن بيشككوا في في في القرآن، في علم التجويد. جهلة بصراحة، جهلة، وأعطيت لهم منابر مجانية ليتكلموا من خلالها وينفثوا سمومهم. كلام باطل هذا. من ذا الذي يشكك في علم التجويد، العلم الذي يحافظ على كلمات الله تعالى كما تلاها المصطفى عليه السلام؟ وذلك نقول لهم لما نزل قول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، معناها فإذا قرأه جبريل بأمرنا فاقرأه يا رسول الله. طب هل نزل القرآن متلوا من جبريل عليه السلام على سيدنا محمد عليه السلام بكيفية ولا بدون كيفية؟ إن قالوا بدون كيفية مصيبة، إذا بكيفية. هذه الكيفية هي علم التجويد، وهو علم أصلا لغوي، ولكن اكتسب الأمر الشرعي من ممارسة النبي عليه السلام له. فكلام باطل، لأن الإخلال بقواعد التجويد يا كرام رح أدي إلى كوارث كوارث، ولكن من فضل الله الله يحفظ كتابهم. في حديث بتكلم، هل في حديث عن سيدنا الحسين أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا يعني الحسين، وأتاني بتربة من تربتي حمراء؟ موجود الحديث، الحديث وارد، حسنه بعض العلماء، صححه بعض العلماء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ليس عن هذا فحسب، حدثنا عن كثير مما يحصل من مستقبل حياة الأمة من باب التحذير، وتكلم عن ابن واحد من أبنائه يصلح الله بين طائفتين كان الحسن، حدثنا عن آخر الزمان، حدثنا عن خراب يثرب، عن عمران بيت المقدس، فما أحد يعني يستغرب هذا. طيب، يقول إذا على المصلي سجود سهو ونسيه ماذا يفعل؟ والله وهذا قد يحصل. المهم أن الشيء المتروك أتى به، يعني لو أنه مثلا فاته وركع فأتى بها ونسي سجود السهو، صلاته صحيحة إذا أدى الفريضة بكامل ركعاتها. أما إذا والله هو نسي سجود السهو ما جابش الفائت منه، لا، الصلاة باطل بدو يعيدها. وسؤال كان يقول إنه إلى متى أنا ممكن أستدرك على نفسي بسجود السهو؟ ما دمت في منطقة قريبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرباعية ركعتين قام الصحابة هابوا ما تكلموا، لكن قام ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فسأل الصحابة قالوا نعم صليت ركعتين، فقال قوموا. في هذه المرحلة في ناس طلعوا، في ناس تكلموا، العهد قريب، لا يزال قريب، جالسين في المسجد. أما إذا طال البعد، طال البعد يعني خرج من المسجد، فلا، إعادة الصلاة أولى أفضل. يتساءل إنه هل نكبر في سجود السهو؟ طبعا كان عصام يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض وفي كل رفع كان يكبر عليه الصلاة والسلام، هذا كلام صحيح. التكبير يا كرام لا يعني رفع اليدين، رفع اليدين هي سنة، إنما الآن للقول هذا من ضرورات الأمر. طيب، بتكلم عن مبطلات الوضوء. والله مبطلات الوضوء يعني كثيرة، ولكن أهم وخروج شيء من السبيلين زوال أو غياب العقل بنوم أو جنون أو سكر مثلا، الردة كذلك، وفي النوم الثقيل، نوم الثقيل، نوم الثقيل أو نوم غير متمكن، يعني اللمس بشهوة في محل خلاف. في بعضها القي بعض الناس اعتبروا، يعني هذا صعب الجواب فيه. ليش؟ لأن بدك تتكلم على المذاهب كثيرة فيها، ولكن في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلف فيها، والأمر يسير إن شاء الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول قضايا الميراث، إلى متى راح يتلعب فيها الناس؟ والله مش الميراث، الناس يوم يتلعبوا بكثير من العقود، زواج، يتلعبوا قضايا الإيجار، قضايا اتفاقات الشركات التي بينهم. وبصراحة حتى الحديث، حتى الناس يتبايعون لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة. هي القضية مش متعلقة في الميراث، لكن يجوز الميراث له خصوصية صعبة، أن الله تعالى فصله تفصيلا، هذا المفصل المبين الموصى به يتلاعب به الناس، فكيف غيره؟ فبصراحة كلام خطير. فالقضية مش والله بدنا نهون جانب على جانب كله، ولكن أخطار ذاك في كتاب الله لما قال يوصيكم الله في أولادكم، وبعدين بعد وصية يوصي بها أودين، وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ولذلك يا كرام من باب النصح، من باب الأمانة كذلك، كما أننا نقيم الحجة الآن بكلامنا، بدنا نقيم الحجة بفعلنا. أين التاجر الأمين والمهندس الأمين والمحامي الأمين والصانع وكل الناس الذي يؤدي بفعله الأمانة حتى يكون قدوة للناس؟ وذلك لما نتكلم حول الأمر بالمعروف والنصح لكل مسلم، ونتكلم عن البيان ونقل ما فهمناه إلى من لم يبلغ الرسالة، بدنا بأفعالنا نبين ذلك. شوف أفعالنا اليوم كم فيها خلل في كثير من القضايا، ولكن إن شاء الله الأمل بإذن الله تعالى معقود. الله تعالى أنه يكرمنا بهذا. معنى كأنه اتصال أحمد. طيب على كل حال، إذن قضايانا كثيرة يا كرام، المهم أن ننتبه إلى النصح لكل مسلم. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن والبنك الدولي يناقشان أولويات التعاون ودعم مشاريع الطاقة والمياه. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و16 إصابة. مسؤول إيراني كبير يقول لوكالة رويترز إن طهران وافقت بموجب مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية. إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه اليوم المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. وجرى خلال اللقاء بحث أولويات التعاون والشراكة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية في المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة التي تجمع الأردن ومجموعة البنك الدولي، مثمنا دور المجموعة في دعم جهود المملكة لتنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية. من جهتها ثمنت بيردي الجهود الاقتصادية والتنموية التي يبذلها الأردن، مؤكدة دعم مجموعة البنك الدولي للمشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه ودعم التعليم والصحة والرقمنة، إلى جانب برامج بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم السياسات الاقتصادية التي تسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها. بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم زيارة رسمية إلى دمشق. يرافقه وزير المياه ووزير النقل ووزير الصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني. ويجري الوفد مباحثات مع نظرائه من الجانب السوري تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم بدأ الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، تحضيرا لبدء الأعمال الإنشائية بداية عام 2027، في خطوة تمثل البداية الفعلية لتشييد صرح رياضي وطني هو الأكبر في المملكة وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وبيّنت الشركة في بيان أن الاستاد يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1000 دنم بطاقة استيعابية تبلغ 46,000 متفرج، ومن المخطط له الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاح نهاية عام 2029. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قوات حرس الحدود وإسقاط هذه الطائرات داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. أعلنت صحة غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و16 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة، فيما تواصلت خروقات الاحتلال لوقف النار في عدة مناطق بالقطاع. انضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله، أطلعنا على تفاصيل ما يجري اليوم في القطاع في ظل الخروقات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: بالفعل محمد، الخطير في الأمر أن هذه الخروقات الناجمة عن قيام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافات متواصلة لأنحاء متفرقة من قطاع غزة ينجم عنها شهداء وإصابات خلال 24 ساعة الماضية. رصدنا 6 شهداء بينهم شهيدين التقوا متأثرين بجراحهم في حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصفه واستهدافه وإطلاق النار. كان أبرز هذه الاستهدافات محمد هو استهداف عدد من المواطنين في منطقة غرب خان يونس، ارتقى لأثر ذلك مواطنين تم تشييع جنازتهم ظهر اليوم من مسجد أو أحد المساجد في مدينة خان يونس. كذلك ارتقى طفلين متأثرين بجراحهم بفعل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي للنار. الخطير أيضا محمد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار من المواقع التي يسيطر عليها في المناطق الشرقية لقطاع غزة باتجاه المناطق الغربية، حيث رصدنا عدد كبير من الإصابات خلال الساعات الماضية في المناطق الإنسانية وفي عمق تلك المناطق. هذا ناجم عن كما قلنا قيام الاحتلال من خلال الرافعات العسكرية بإطلاق النار الذي يصل إلى مديات بعيدة في عمق المنطقة الإنسانية. الخطير أيضا محمد نشاط متزايد للميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي كان آخرها قبل قليل في مواطن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يعني اقتحموا عدد من الخيام المتواجدة بجوارهم مدرسة، مما يعني أربك الطلبة وكذلك المدرسين وعمل على إخلائهم. قاموا هؤلاء الميليشيات وفق مصدر خاص لنا باعتقال أحد المواطنين واقتياده إلى المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. واقع إنساني محمد صعب، يتحدث عن انعدام المياه الصالحة للشرب وكذلك المياه العادية اللازمة للحياة اليومية في قطاع غزة بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي ومنعه إدخال السولار والوقود اللازم لتشغيل المحطات، كما هو الحال في المنظومة الصحية التي تشتكي وتعاني من افتقارها لكافة المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. استشهد اليوم الأسير عماد راجح سرحان البالغ من العمر 47 عاما والمنحدر من مدينة حيفا في سجن جلبوع. وأكد خضر سرحان شقيق الأسير أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت العائلة باستشهاده بنوبة قلبية، موضحا أنها تنتظر حاليا الإفراج عن جثمانه. من جانبها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن الأسير عماد سرحان معتقل منذ 15 من أكتوبر لعام 2001 ومحكوم بالسجن مدى الحياة، حيث تعرض خلال سنوات اعتقاله الأولى لتحقيقات قاسية وطويلة رافقتها أساليب تعذيب ممنهجة وعزل انفرادي متكرر. وبينا أن ما تعرض له الأسير ترك أثارا صحية وخطيرة وممتدة على جسده أدت إلى إصابته بأمراض مزمنة في القلب والشرايين والأوردة وارتفاع ضغط الدم، حتى اضطر في السنوات الأخيرة إلى التنقل بواسطة كرسي متحرك نتيجة التدهور الحاد في حالته الصحية. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران وافقت بموجب مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت بموجب مسودة المذكرة على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران على أن تتم مناقشة آلية ذلك خلال 60 يوما المقبلة. وأشار المسؤول إلى أن مسودة المذكرة تنص أيضا على رفع الولايات المتحدة العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة، بما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائداته. وبحسب المسؤول الإيراني فإن مسودة المذكرة تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام جميع السفن التجارية مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن إيران.

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها قدمت شكوى من إسرائيل إلى مجلس الأمن لاستهدافها آلية عسكرية للجيش اللبناني، ما أدى إلى مقتل عسكريين، بالإضافة إلى رشها مبيدات قاتلة فوق قرى جنوبية حدودية. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل هجوما على أهداف تتبع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت حسب ادعاء الجيش. وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك: شن الجيش الإسرائيلي هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في حي ببيروت ردا على إطلاق النار من قبل الحزب على الأراضي الإسرائيلية. وأضاف البيان: لن تتسامح إسرائيل مع إطلاق النار على أراضيها. بحسب البيان هذا، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط وانفجار مسيرة قرب قاعدة عسكرية بالجليل الغربي دون وقوع إصابات. وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الغربي إثر رصد مسيرة من لبنان. قالت وزارة الخارجية اللبنانية إذن إنها قدمت شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن لاستهدافها آلية عسكرية للجيش اللبناني، ما أدى إلى مقتل عسكريين، بالإضافة إلى رشها مبيدات قاتلة فوق قرى جنوبية حدودية. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس ويعاد في تمام 9:30 مساء. عاد ملف الإصلاح الاقتصادي إلى الواجهة مجددا بعد تقرير حديث للبنك الدولي تناول عددا من القضايا المرتبطة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإدارة المياه وكفاءة الإنفاق العام. التقرير فتح باب النقاش حول الأولويات الاقتصادية وكيفية التعامل مع التحديات المالية والخدمية، كما أعاد طرح تساؤلات تتعلق بأثر الإصلاحات على حياة المواطنين ومدى قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاجتماعي. فهل تكمن المشكلة في الإصلاح نفسه أم في طريقة تطبيقه؟ وكيف يمكن الاستفادة من التوصيات الاقتصادية بما يتناسب مع الواقع المحلي؟ نناقش هذا في حلقة اليوم من استوديو التحليل، وأرحب بضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور بشار الحوامدة، كما أرحب بالصحفي المختص بالشأن الاقتصادي فايق حجازين. أبدأ معك دكتور بشار، كيف قرأت تقرير البنك الدولي وما أثاره من جدل خلال الأيام الماضية؟
1: مساء الخير. يعطيك العافية وشكرا على الاتصال. يعني أنا كمواطن يعني مزبوط لي علاقة بالتكنولوجيا والاقتصاد، لكن يمكن هذا الموضوع لما طرح وأخذ يعني حيز كبير في في في في الصحافة في السوشيال ميديا. اليوم أنا قرأته كمواطن أردني حريص كل الحرص على أن يكون اليوم القرارات الاقتصادية نابعة عن تحرك حكومي ونابعة من فعليا يعني تغيير القوانين وتحفيز القوانين من أجل يعني راحة المواطن، ويكون قراراتنا نابعة من حس وطني خالص.
0: نعم.
1: اليوم النقاط اللي أنا أثرتها في هذا البوست، اللي أنا ما توقعت يأخذ هذا الحيز الكبير، مع أنه ربما أي شيء بمس حاجة المواطن بيأخذ صدى أكبر من المتوقع. أنا دائما وصار في تواصل مع الحكومة، مع شخص معني في الحكومة، طبعا مش أذكر اسمه اليوم لحساسية الموضوع، لكن أنا عجبت بشكل كبير بأنه في تواصل صار بهذا الاتجاه. اليوم الحكومة عم تتواصل مع سواء كان الخبراء الاقتصاديين أو المواطنين أو حتى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان الهم واحد واليوم الهدف هو الأردن والاقتصاد الأردني والمواطن الأردني.
0: نعم.
1: التواصل تم، أنه صار في نوع من التأكيد على النقاط اللي أنا أتكلم فيها، لكن التأكيد كان ماخذ منحنى آخر، اللي هو نعم صحيح في تغيرات على الضمان الاجتماعي، لكن هذا نتيجة الدراسات الاكتوارية اللي بتصير في الأردن وليس طلب مباشر. أنا كان تركيزي على نقطة واحدة، أنه إحنا في الأردن اليوم بهمنا نغير القوانين وندرس ونعيد ترتيب التشريعات والقوانين بناء على مصلحة وطنية وليست إملاءات من البنك الدولي.
0: تمام.
1: اليوم أنا لما أقرأ في التقرير أو أتابع أنه والله في ديدلاين أو في شروط مسبقة أو في مثلا وقت محدد من أجل تغيير القانون، أنا هون بنزعج كمواطن أردني حريص على مصلحة الوطن.
0: طيب سنتحدث في تفاصيل دكتور بشار، لك اسمح لي يعني أرحب أيضا مرة أخرى بالصحفي المختص بالشأن الاقتصادي فايق حجازين. مرحبا بك سيد فايق. استمعت إلى المخاوف التي تحدث عنها الدكتور بشار، كيف تنظر إليها من منظور اقتصادي اليوم؟
2: يعني أولا بحييك وبحيي الأستاذ بشار، وأنا تابعت المنشور اللي تفضل فيه وأيضا تابعت التقرير.
0: نعم.
2: شوف بشكل عام يعني المؤسسات الدولية بعد 2009 بعد الأزمة المالية العالمية هي تبدي توصيات ولا تفرض إجراءات، تغيرت سياستها. هناك نقاش يدور بين البعثات التي تأتي خصوصا من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي مع المسؤولين المحليين للاتفاق على أفضل الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى نعالج موضوع معين، إن كان موضوع الضمان أو موضوع العجز أو موضوع المديونية، وبالتالي يكون هناك اتفاق حسب الظروف والمعطيات التي تعيشها الدولة. فما في وصفة جاهزة ونحن ملزمون بها مثل تعليمات أستاذ وطالب بده ينفذها. موضوع الضمان الاجتماعي وقانون الضمان مثل ما تفضل الأستاذ بشار وأنا بحترم رأيه، هو حاجة وطنية. هناك تعديلات، آخر تعديل كان بعام 2014-2010 كان محدود على بعض المواد، اليوم في متغيرات كثيرة نحن بحاجة إلى أن نعدلها. وإذا نظرنا للقانون مش مسودة القانون التي تم سحبها من قبل الحكومة، ولو هناك في شرط بالزمن من قبل البنك الدولي كان إحنا ما سحبنا مشروع القانون وظل موجود في مجلس النواب يتم مناقشته بالدورة اللي فاتت. طيب. لكن هناك مواد كثير إيجابية، منها عملية توسيع الشمول، وهذا مطلب اجتماع اقتصادي. هناك تهرب من بعض المؤسسات في شمول الموظفين، في رواتب متدنية في حوالي 30% من المشمولين بالتقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي، سيتم تعديل رواتبهم بموجب التعديل المقترح. وبالتالي أنا بأكد أنه البنك الدولي أو أي منظمة دولية هي تتوافق مع الدولة على إجراءات محددة لتحقيق أهداف معينة حسب الظروف حسب المعطيات. وإن كان هناك إعاقة في ظروف خارجية تعيق تحقيق هذا الهدف، أيضا لا يوجد سيف مسلط على رقبة أي دولة لتنفيذ توصيات الصندوق أو البنك الدولي.
0: طيب دكتور بشار، يعني استمعت إلى الأستاذ فايق يقول أنه البنك الدولي لا يفرض أي إجراءات، وبأنه سياسة يعني السياسة تغيرت، وبأن يعني أي قرارات تتوافق تكون مع الدولة على أهداف معينة. هل تتفق مع الأستاذ فايق؟
3: يعني أنا مع كل الاحترام والتقدير أخوي وصديقي الأستاذ فايق، إذا كان هو من يعني بيحكي من منطق من منطلق حكومي، ما بعرف أنا منين المعلومات حصل عليها، لكن أنا اللي حسب المعلومات اللي موثقة عندي إنه كان في ديدلاين لتعديلات التشريعات الضريبية، عفوا الضمان الاجتماعي، بشهر 6، والحكومة طلبت تتأجل لشهر 9، وأكدت أكد البنك الدولي وتقريره إنه لازم تنعمل بشهر 9، فبالتالي في ديدلاين وتم سحبه من مجلس النواب وطلب من البنك الدولي إمهال الحكومة الأردنية لشهر 9، وهذا كلام موجود في التقرير. الموضوع الثاني، أنا عادة يعني موضوع بدنا نحكي عن شمولية التأمين الصحي، أنا اللي وصلني إنه التأمين الصحي يتم يعني استثناؤه من القطاع العام وتحويله القطاع الخاص بشكل جذري، فهذا اللي شوي اللي يعني بخوفنا أكثر كمواطنين، إنه هل فعليا تحويله القطاع الخاص راح تكون أسعار مختلفة والشمولية مختلفة تماما. أنا يا صديقي مع إجراء التعديلات، أنا على فكرة عشان تكون بالصورة أنا مع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لأنه بداش الأردنيين نصحى بعد كم من سنة وما نجامل بعض إنه نلاقي إنه ما فيش ضمان وما في مدخرات للضمان، فأنا مع تعديله وكتبته بشكل واضح في فترات سابقة. لكن اليوم أنا كل عتبي وكل مثلا زعلي إنه هل هي إملاءات، هل هي فيها ديدلاين وتواريخ محددة ولا ما فيها. العدادات اللي يعني عدم مؤاخذة لما نحكي عن عدادات المياه، مظبوط ممكن موجودة في الحكومة الأردنية وفي الخطة الشمولية أنه تتعدل العدادات، لكن طب يعني ليش البنك الدولي يعطينا هاي هذا
0: سؤال مهم دكتور بشار.
3: يعني أسألك سؤال، يعني ما دام احنا عارفين وعندنا فقد في المياه وعندنا مشكلة في المياه، ليش ما تعدلت من زمان موضوع العدادات المياه؟ يعني طيب. لما الحكومة كانت بتسارع أنها تحط كاميرات مراقبة على الطرقات وتخالف المواطنين والآخره وتعمل مثلا إيراد معين من هاي الكاميرات، نقدر احنا كمان بنفس الوقت نحط العدادات الذكية، وعندنا تحول رقمي، احنا دائما نحكي عندنا تحول رقمي والأردن في أولى الدول تتعامل في هذا الموضوع، لكن لما يكون في عندك قضية وفيها قضية شائكة موضوع المياه في الأردن، ليش ما نعمل هذا الموضوع بدون ما يكون في توصيل بنك الدولي؟
0: هذه نقطة مهمة دكتور بشار، لك اسمح لي أسألك اليوم، لماذا يثير أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة بعد أن قلت يعني كذلك إن الأردنيين يقبلون اللقمة المغمسة بالدم ويرفضون الاستيك الأمريكي وإملاءات البنك الدولي؟
3: شوف أحكي لك شغل، اليوم أنا عندي وجهة نظر يمكن ما تعجب الكثيرين وحكيت فيها. احنا لما قبل بدايه السنه يا صديقي حكينا عن موضوع اليو اس ايد والدعم الامريكي راح يتوقف، انا كنت من الناس اللي بشجع على يتوقف كل موضوع اليو اس ايد، وانا متاكد اليوم اذا كان في مصارحه حقيقيه من الحكومه الاردنيه، واحنا معها على فكره، احنا مش ضد الحكومه ولا ضد الاجراءات اللي بتصير اذا كان في هناك نوع من الشفافيه، واللي بنقل الحديث عن الحكومه الاردنيه يكون شخص موثوق الناس بتقدر تسمع منه بشكل كبير، او حتى يكون شرط يكون من الحكومه، لو كان صدقني شخص اليوم اقتصادي له وجهة نظر ينقل لوجهة النظر الحكومية بشفافية ويشكي وين الإيجابيات والسلبيات، صدقني الشعب الأردني بيقدر يقتطع من راتبه حتى لو كان مديون جزء من المصاري، ولا حتى يكون في عندنا سلطة أمريكية على شهادة الشعب الأردني.
0: نقطة
3: عشانك بحكي دائما أنا الستيك هذا الأمريكي وكذا مش كثير مقبول عند، يعني مين بعرف الستيك الأمريكي في الأردن، يعني جزء معين من الناس بيعرفوه، لكن اليوم الأردنيين إذا تقدر تصارحهم تحكي معهم بمكاشفة وحقيقة ويكون في ثقة بالحكومة والقرارات الحكومية، صدقني شعبنا الأردني طيب وبرضاش يكون ينضغط عليه بأي طريقة من الناس.
0: هذه نقطة مهمة يمكن كثيرا ما تحدثنا عنها، لكن سيد فايق اليوم يعني هذا سؤال يسأل، لماذا ركز التقرير على ملفات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمياه على وجه التحديد؟
2: احنا لا شك انه هاي النقاط هي نقاط ساخنه ومقلقه، مقلقه للحكومه اولا قبل ان تكون مقلقه للبنك الدولي، لكن انا بعود باكد لك انه هاي المنظمات الدوليه تقدم توصيات ماخوذه او بناء على البيست براكتسز افضل الممارسات في كل العالم، بنقلوا لنا التجارب. عطفا على الكلام السابق انه هل انت متاكد انه القرارات هذه ما بيتم تنفيذها او هي مجرد وصفات، في 2015 البنك الدولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدموا توصيه للحكومه الاردنيه بتخفيض بعد النظر في ضريبه المبيعات من 16%، اعطوهم اكثر من سيناريو من 12 ل 8% والحكومه الاردنيه ما قبلتها. وبالتالي انا باكد لك انه هذه مجرد تفاهمات. انا بايد قبل لا اجاوبك على سؤال بايد الاستاذ بشار، احنا يجب ان نعتمد على مصادر تمويل ذاتيه، انا ضد التمويل الاجنبي بالكامل، الاعتماد على الذات هو الاساس، ومثل ما تفضل إذا كان في هناك شفافية مع المواطن الأردني يستطيع أن يشد الحزام على بطنه وأيضا يستطيع أن يدفع من مدخراته، لكن مقابل أن نحافظ على كرامتنا. أنا ضد التمويل الأجنبي بالمطلق ومع الاعتماد على الذات بشكل كامل. لكن لماذا هذه النقاط الثلاثة هي نقاط مقلقة لنا؟ وقانون الضمان الاجتماعي بحاجة إلى بحث موضوع المياه وترشيد استهلاك المياه والفاقد في ملف المياه، يعني البنك الدولي أنفق على موضوع صيانة الشبكات ولا زال هناك سرقات ولا زال هناك تعدي على المياه، فهذه نقاط ساخنة أصلا تعاني من الحكومة ومن النقاط الشائكة التي هي بحاجة إلى حل. ولتأمل إذا كان في هناك توصيات صارمة وتضبط سرقات المياه وتضبط التعدي على المياه وتوزعها بشكل عادل أنا معاها. أي البنك الدولي أصلاً طول عمره بنتقد بالأردن على موضوع ارتفاع تكاليف الإنفاق على التعليم والصحة، بالمقابل مستوى الصحة لا يصل إلى مستوى النفقات التي كان هناك أكثر من تقرير، وبالتالي بعتقد أنه هذه نقاط ساخنة تعني الأردن قبل لا تعني البنك الدولي.
0: دكتور بشار اليوم يعني
3: أخطائك، بس في ملاحظة، وأنا بشكرك على الشفافية وأنا معك بالاعتماد على النفس والذات، وهذا جلالة الملك قبل 10 سنين حكى فيها وواضح أنه الناس بتستوعب الموضوع لاحقا. لكن في شغلة كثير مهمة، ليش البنك الدولي ما يعطينا أفكار خلاقة تنموية بدل ما يتعتمد على جيب المواطن ودائما يا رفع ضريبة يا تخفيض ضريبة مبيعات يا رفع ضريبة الدخل يا نشيل تأمين صحة أو دعم الخبز؟ يعني هل هي الأفكار فقط البنك الدولي، كل عباقرة البنك الدولي فقط حلولهم هي جيبة المواطن؟ ما في أفكار مثلا خلاقة إبداعية ابتكارية نعمل إيراد مختلف للدولة؟ يعني هذا بعد مرات لما تفكر فيها والله أنا عقول أكثر من عقول في البنك الدولي، يعني وانت عارف الصحيح يعني
2: صحيح، بس الأصل إنه إحنا كحكومة نقدم أفضل ما عندنا من وصفات حتى نشوف ما يتوافق معها مع النموذج اللي بخصه الأردن. وبالتالي بعتقد أنا إنه مطلوب منا إحنا اللي أدرس مشاكلنا إحنا نقدم وصفات يعني
3: حقيقية
2: كبيرة
3: على المشكلة
2: اللي بنواجهها.
3: كل وصفات البنك الدولي،
0: اسمحوا لي يعني دكتور بشار، اسمح لي سيد فائق. دكتور بشار اليوم يعني عندما تعطى التوصيات من قبل البنك ونرى بأنها يعني تذهب باتجاه إصلاح الاقتصاد مثلا أو الذهاب نحو مصلحة المواطنين بالمجمل، ثم لا نرى أي حكومة تقوم بتطبيق أي قرار، وإن طبقت قرارات تطبق على يعني بشكل مخجل أو على خجل، هل اليوم أيضا هذا يعني اليوم أيضا نحمل المسؤولية للبنك الدولي؟
3: لا أنا ما بحمل المسؤولية للبنك الدولي. أنا بالنسبة لي مش مفروض أصنع كثير من البنك الدولي، المفروض يكون عندنا في حكومة بتقدر تخطط وتعمل تنمية، وإذا في تخفيض للضريبة ولا رفع ضريبة ولا نشيل تأمين ولا نغير قوانين ضمان اجتماعي تكون نابعة من الحكومة، يعني نابعة من حس وطني وليس إملاء بنك دولي، ولا حتى أقول لك أنا بالنسبة لي حتى اقتراح بنك دولي. تنساش إنه في حكومات عندنا روحت صديقي العزيز بناء على إنه ما تطبق تعليمات البنك الدولي، وحكومة الملقي ليست بعيدة، يعني احنا ساتنا عايشين التجربة وفاهمينها. ضريبة الدخل ما طبقت وكانت شرط بنك دولي وحكاها في رؤساء، قال لك انا ما بقدر انه البنك الدولي ضاغط علينا. يعني احنا اليوم كمان ما نعتبر انه والله هاي عبارة عن توصيات مش املاءات، انا بشوفها اكثر املاءات اكثر ما تكون توصيات. وانا بتمنى من مرة اخرى انه حكومتنا الحالية حكومة للأمانة عملت قرارات كويسة، وانا مدحته قبل فترة بسيطة على مواضيع العلاقة بالترخيص والاخره. يعني احنا مش اليوم هدفنا انتقاد الحكومة، انا بشوف هاي الحكومة من افضل الحكومات، لكن شوي بدها شوية شجاعة تعتمد على الناس الموجودين في الحكومة، وعندنا ناس مبدعين بيقدروا يعملوا كثير أحسن من توصيات البنك الدولي، وبيقدروا يكونوا في صف المواطن والوطن قبل البنك الدولي.
0: طيب سيد فايق، اليوم يعني الإشكالية إنه ما عندنا اليوم قرار مثلا قرار حقيقي يتصدر اليوم من أجل حل هذه الإشكاليات، ننتظر يعني كما تفضل الدكتور بشار ووصفها بالإملاءات. اليوم أنا كمواطن أسأل، ما هي الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تتصدر أي برنامج إصلاح خلال المرحلة المقبلة؟
2: شوف، عندنا خبراء وعندنا حكومة قادرة، والحكومة الحالية أثبتت أنه هي قادرة أنها تعمل وتعالج. أهم أولوية بالنسبة لنا اللي هي زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، اللي إذا إحنا مجرد زيادة النمو ستؤدي إلى حل مشاكل هيكلية عديدة، أهمها مشكلة البطالة، ويجب أن تكون أولوية لدى النواب ولدى الحكومة. زيادة التصدير، يعني أقول لك إذا زدنا الصادرات الوطنية من السلع والخدمات بنسبة 2-3% فنستغنى عن كل المساعدات الأجنبية كعملة أجنبية. وبالتالي إحنا عندنا فرص زيادة القاعدة الإنتاجية، زيادة الصادرات، تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وبالتالي معالجة مشاكل هيكلية أهم البطالة، وارتفاع

0: اقتصادية أساسية يجب أن تتصدر كل المشاريع الاقتصادية، وبعتقد أنه خطة التعزيز الاقتصادي أهم هدف فيها اللي هو الوصول للنمو بنسبة 5%، وإن شاء الله نستطيع من تحقيق هذا الهدف.
1: طيب دكتور بشار، أستثمر الوقت المتبقي لبضع أسئلة بشكل سريع. هل يحتاج الأردن اليوم إلى إصلاحات اقتصادية جديدة أم إلى تحسين تنفيذ السياسات القائمة؟
2: لا هي ما فيها، على فكرة ما في كونفليكت بينهم، حتى لو كانت ريكومنديشن جاي من دولة صديقة ملهاش علاقة بنك دولة أو غيره. أنا بحكي أنا ضد الإملاءات، اللي الحكومة تحتاج إلى مضبوط والإصلاحات فعلا حقيقية وجوهرية، منها الضمان الاجتماعي ومنها أنك تركب عدادات مي والآخرية وتدخل بكل هذه منها التحول الرقمي الحقيقي في الأردن، وليس يعني فقط نعد على حالنا خدمات إلكترونية. اليوم في فرصة لتعديل التشريعات، إصلاح حقيقي للاقتصاد الوطني، تشجيع الصادرات والملكية الفكرية والمنتج المحلي. 1,000,000 فكرة صديقي موجودة، لكن أنا كل الفكرة من هذا البوست أنه يكون القرار نابع من حس وطني وليس من إملاءات بنك دولي.
1: سيد فايق، اليوم يعني كيف من الممكن أنه ننفذ إصلاحات دون أن ينعكس هذا الأمر سلبا على المواطنين؟ لأنه دائما عندما نتحدث عن إصلاحات دائما المواطن أيضا يعني ربما يعني ينعكس عليه الأمر بشكل سلبي.
0: سيدي لا يعتبر إصلاح إذا كان بمثل المواطن. الإصلاح المفروض يكون هدفه النهائي تحسين مستوى حياة المواطنين، توفير فرص عمل، زيادة الدخل، تخفيف الأعباء الضريبية عليهم. إذا كان إصلاحه بالأخير بده يمس حياة المواطن، هذا ليس إصلاح، هذا اسمه تدمير. وبالتالي الإصلاح يجب أن يكون هدفه الأول تحسين مستوى حياة المواطن، والمواطن الأردني بيستحق.
1: طب اليوم إيش الإصلاح الأكثر إلحاح اليوم؟ إيش هو؟
0: اليوم أنت بدك تصلح سوق العمل، بده إصلاح. قانون الضمان الاجتماعي جزء أساسي من سوق العمل، الاستقدام العمالي وعدم ضبط استقدام العمالي وتنظيم العمال الوافدي، هذا مهم جدا. سوق العمل فيه مشاكل كثيرة إحنا بحاجة لحلها، بحاجة لنفتحها. البيروقراطية المقيتي أيضا مشكلة، مثل ما تفضل الأستاذ بشار، الحلول التقنية، جلالة الملك من كل كتب التكليف السام لآخر 15 سنة بتأكد على الوصول لحكومات إلكترونية. عندنا إنجازات جزر معزولة، لكن أنت بحاجة إلى أن يكون النظام كله مؤتمت وتكون الخدمات سهلة جدا تقديمها. أنت بحاجة إلى أن تسهل حياة المواطنين، تسهل مراجعة الدوائر الحكومية. في قضايا عديدة إحنا ممكن نشتغل عليها تؤدي إلى معالجة خلل وتحسن مستوى الأداء وتحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
1: طيب دكتور بشار، إذا يعني لو حضرتك اليوم كنت في موقع القرار، ما هي أول خطوة إصلاحية ستتخذها خلال العام المقبل؟
2: أنا بصراحة هم ثلاث مواضيع مهمة في الأردن أنا بطلع عليهم بشكل كبير. طبعا ننسى إذا بنحكي عن ضمان اجتماعي، مزبوط فيه شوية قوانين لازم تتعدل تتضبط بشكل سريع، دعم الخبز، إذا بنطلع على شغلات محددة. بس أنا بحكي اليوم نطلع أولوية أعلى، أنا بحكي اليوم رقم واحد إصلاح التعليم، الصحة، ومن تم التحول الرقمي. التحول الرقمي صديقي هذا ممكن يكون إرادي كبير للأردن إذا اشتغلناه بطريقة سليمة. وأنا بحكي التعليم هو أكثر إشي خلانا نتراجع في الفترة الماضية، هو التعليم. التعليم لازم يرجع بشكل طبيعي، والمواطن الأردني إذا بتعطيه تعليم وبتحاول تشتغل عليه بشكل مجاني، صحة مجانية، صدقني 70-80% من مشاكل المواطنين تنحل. لكن نحن اليوم إذا بنحكي عن قوانين محددة، فأكيد أكيد القانون الضمان الاجتماعي يمكن أول إشي بشكل سريع لازم يعني يتعدل يترتب، وهذا أهم موضوع عندي.
1: سيد فايق، نفس السؤال، لو كنت في موقع القرار، ما هو أو ما أول خطوة إصلاحية تتخذها خلال العام المقبل؟
0: يعني خطوات عديدة، لكن التعليم أكيد أساسي جدا، دعم التعليم، التعليم التقني، التعليم المهني، الاهتمام فيه أكثر، لأنه هو اللي بزيد القاعدة الإنتاجية، وإعادة النظر في مخرجات التعليم الجامعي حتى يتوائم مع احتياجات السوق.
1: إذن اتفقتم على ما يخص إصلاح التعليم. على أي حال شكرا لك الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي سيد فايق حجازين، والشكر كذلك موصول للخبيرة الاقتصادية دكتور بشار الحوامدة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. وزراء الخارجية والمياه والنقل والصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يعقدون مباحثات موسعة في العاصمة السورية مع عدد من وزرائهم السوريين. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و16 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يقول في بيان مشترك مع وزير دفاعه لن تتسامح إسرائيل مع إطلاق النار على أراضيها. هيئة البث الإسرائيلية تعلن أن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية نفذته طائرتان حربيتان أطلقتا 4 صواريخ موجهة. وأخيرا مسؤول إيراني كبير يقول إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع أمريكا تغطي مجموعة من القضايا كبرنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم وغفر الله لكم. كنت أود وبكل صراحة وبكل حب أنا أتحدث معكم عن موضوع الهجرة النبوية، لكن والله وأنا جالس بالسيارة قبل ما أطلع للاستوديو بالباركينج تحت في مواقف السيارات وصلتني رسالة والرقم لا أعرفه، جديد علي، يعني فتوى جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز لي ألا أكلم ولدي، أقاطع ابني؟ فأنا جبت عطول، قلت الابن لا يقطع، فعلمت أنه أم أو أب، ما قرأت الاسم، فقلت أن الولد لا يقطع، إنما ينصح ويدعى له، يعني هذا ابنك، منك وفيك، من لحمك ودمك، ما بزبط نزته بالشارع، ولو غلط ما بزبط نقاطعه. لكن كان الرد الآتي: أنا أم، قام ولدي بالبصق علي وحلف يمين بعدما بصق أنه لن يكلمني مرة أخرى. أنا طبعا كنت بحكي بواد وسرت بواد ثاني، دخلت والله على أخونا وحبيبنا الدكتور فريد مدير البرامج، قلت له لو سمحت أنا كنت أتود أن أتكلم عن الهجرة، لكن هل تأذن لي أن أتحدث عن الأم؟ لأنه أنا شايف أنه بعضنا زودها كثير، بعض البيوت بطل فيه احترام للأم، بطل فيه تقدير للأم، بطل فيه حنان على الأم، بطل فيه تواضع وتذلل بحضرة الأم. أنا في أسبوع سابق تحدثت أيضا عن فتوى وصلتني من سيدة فاضلة تطلب مني أن أدعو الله لولدها، فقلت لها أبشر يا حج إن شاء الله ربنا يصلحه ويجعله من البرين. قالت تدعي كثير يا شيخ، والله ابني يؤذيني. فأنا قلت يعني خبري زوجك. قالت أنا أرملة. وبعد البحث يعني قلت لها مدام أرملة شوفي إخوة، قالت لي هو الكبير بالأولاد، خاله عمه، قالت لي ما حدا بيمون عليه، وإن قبرتم رح يضربني، والله الذي لا إله إلا هو. الأسبوع الماضي أم تقول ابني يضربني، والآن قبل ما أطلع على الاستوديو أم تقول ابني بصق علي. هذول الأولاد هل هم من أهل النار؟ هل هؤلاء العاقين، هذا الذي يضرب أمه ويبصق على أمه ويحزن قلب أمه، هل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء ممن يقرؤون القرآن ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هل هؤلاء يقرؤون القرآن؟ ألا يسمعون خطب الجمعة؟ ألا يسمعون مقاطع الريلز على الفيس والإنستغرام التي تدعو الإنسان لأن يكون بارا ويعلم أن حلاوة الحياة وتوفيق الحياة إنما ببرك لوالديك؟ والله أنا لا أتصور ولم أكن أتصور في حياتي أن أسمع إلا يكون الولد مجنون، عفوا لا عقل عنده، يعني ولد مجنونا بدون عقل، فهذا ابتلاء لوالدي، يصبران ويحتسبان، فهذا لو ضرب أبوه لو سب لا عقل عنده، غير محاسب غير مؤاخذ. والثاني أنه يكون متعاطي، يعني شارب خمر أو متعاطي مخدرات، وهذا أيضا ذهب عقله بحكم المجنون. لكن نصل انه الولد، يعني انا لما اقرا عن ابن الجوزي رحمه الله عليه، الف كتاب وكان عنوان كتابه بر الوالدين، وعندما يعني بحثت في سبب تاليفه لهذا الكتاب، والله الذي لا اله، سمعت انه الف هذا الكتاب لانه سمع صبيه صغار، اسمعوا سمع صبيه صغار يرفعون اصواتهم فوق صوت والديهم فحزن قلبه وانكفأ على نفسه يؤلف كتابا يؤدب فيه الشباب عنصر الحياة والحيوية في المجتمعات لأن يلتفتوا لحقوق والديهم. هاي أمك وهذا أبوك، فالأصل أن تحترمهم وأن تقدرهم وأن تنفق عليهم بحب وأن لا تبخل عليهم وأن تتابع شؤونهم. والله مهما صنعت من أعمال البر والخير لن توفيهم أجرهم. فنحن قد وقفنا في يوم الأيام مع فتوى لابن عمر، ذاك الذي حمل أمه من اليمن على ظهره وطاف بها حاجا البيت الحرام، زاده الله تعظيما وتشريفا، وسعى بين الصفا والمروة ثم جاء ليسأل: قد وضعت لها ظهري فراشه ووساده أديتها حقها، يعني جبتها من اليمن حاملها على ظهري وحجيت فيها، أديت إلى حقها لأمي؟ قال ابن عمر والرواية مشهورة، قال لا والله ولا طلقة من طلقاتها. ما أدري كيف اليوم بعض الناس مد يده على أمه بضرب أمه، هذا مش إنسان، هذا مريض نفسيا، هذا مجنون، هذا متعاطي، في شيء، في خلل، في خلل. حتى لو كانت أمك سيئة، حتى لو كانت أمك ظالمة، لا يجوز لنا أن نرفع اليد. إن كان رفع الصوت بحضرة الأم والأب عقوق، فما بالك بمن يرفع يده؟ فما بالك بمن يشتم أمه وأبوه؟ فما بالك بمن يبخل عليهم؟ يا ناس، إن أردت توفيقا في هذه الحياة فبعد عبادة الله الذي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قالوا القضاء فرض وطلب وليس على سبيل التخيير أو الندب، إنما على سبيل الوجوب ألا يعبد إلا الله، وأن يحسن للوالدين فرضا وليس استحبابا. الموضوع مش متروك لك اجتهد، لا، الموضوع أدنى درجات البر أن تكون مرضي عنك، تسمع الله يرضى عليك، الله يوفقك، بعد ذلك أبدع، دلحهم، دللهم لوالدك ووالدتك. يعني أذكر أن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، وهذه أنا يعني وقفت عليها جديد والله، أنه سئل هشام بن حسان، سأله قال له أتعاهد القرآن، أتعلم القرآن في الليل، يعني بعد ما ننتهي من المسجد من العشاء بحفظ بالقرآن وبقرأ بأسباب النزول وكذا، وأمي تريدني أن أترك القرآن وأن أتعشى معها، أتناول العشاء معها، فماذا قال الحسن البصري؟ قال الحسن البصري اسمع رضي الله عنه ورحمه الله، ونقل ذلك في بر الوالدين ابن الجوزي في كتابه، قال له لأن تتعشى مع أمك عشاء يقر عينها به أحب إلي من أن تحج حجة تطوع. نعيد، قال له لأن تتناول العشاء مع أمك وتفرح أمك وتسعد أمك أحب إلي من أنك تقول لي أنا رحت حجيت حجيت حجة تطوع في الإسلام. فينبغي علينا أن ندرك أيها الأحبة وأن نوقن أن السعادة كل السعادة والتوفيق كل التوفيق إنما ببرك لوالديك، فلئن كان برهما يرضي رب العالمين ويعلي شأنك ويرفع درجتك. بل أيها الأحبة، ذكر عن عمر، وهذه تلك فتوى لابن عمر، ذكر عن لعمر رضي الله عن عمر أن رجلا قدم من خراسان من جهة إيران وأفغانستان، خراسان هي على الحدود الغربية لإيران والشرقية لأفغانستان، قدم بأمه وحالة الأم صراحة صعبة، قال له أمي يعني شبه يعني عندها وضع صحي تعبان جدا، شبه مشلول اليوم، لا تقضي حاجتها إلا إن تمددت على ظهري، يعني لازم أكون مع أمي أجلكم الله لما بدها تقضي حاجتها. وتخيل عاد يعني الأمور لك أن تتخيل، يعني قال ويبقى ظهري سند لها إلا أنني أشيح وجهي عنها، ما عمري أحرجتها ولديت عليها أو نظرت لها، ما دام بعرف أمي بدها تقضي حاجتها بظل قاعد قاعدة معينة متعبة يعلم الله فيها. فجاء لسيدنا عمر يقول له هل وفيتها؟ قال لا والله ما وفيتها. يا إخوان، هذا أمه مشلولة، حط ظهره فرش لأمه، وتخيلوا ما في حمام أجلكم الله ولا مقعد فرنجي زي اليوم أنت، وبأخذ أمه وبخلي أمه تستند على ظهره بجلسة معينة حتى تستطيع أن تقضي حاجتها، وهو قاعد مع أمه، ولما تخلص بعينها على الغسل والاستنجاء، ثم بعد ذلك يعود بها، وما ثاقل من أمه ولا شتم أمه ولا سب على أمه، علشان يشوف اليوم شباب الله أعلم وزلام متزوج، هذا متزوج، هذا المسج لم تمسح عندي بعد، والله دخلت وأنا يعني الله يعلم، قلت لهم أنا بدأ أتكلم عن الأم، أنا أرى أنه بعضنا اليوم أصبح يتمادى على والد ووالدته. يعني أنا قبل فترة بحكي معي شاب يقول لي أبوي عمره 70 ولا يصلي، الله يهديه الله يصلحه، طيب قال لي والله يا شيخ بخلع كل بهدلة وأختي الثانية، ما لا يجوز، حتى لو كان والدك لا يصلي، يا أخوان القرآن صور لنا صورة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لو أبوك أمك بدهم يخرجوك من الإسلام ويحثوك على أن تترك هذا الدين، ينبغي أن يعاملوا معاملة حسنة، إلا أنهما لا يطاعان في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مطلوب حتى لو الأب والأم غير مسلمين وسيئين ومش حابين لك هذا الدين واترك الإسلام وادخل في ديانة أخرى، ينبغي أن نبرهما وأن نحسن إليهما. وانت فكر موضوع البر هذا موضوع سواليف وقصص، لا. رجل يأتي من اليمن ماشيا، ويأتي غيره أيضا من جزيرة العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له أريد أن أجاهد مع المقاتلين مع المسلمين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أحي أحد والديك؟ واحد منهم حي عايش؟ قال نعم. قال كيف تركته؟ قال تركته يبكي. قال ارجع له أضحكه، وفي رواية أضحك أمك كما أبكيتها وفيها فجاهد، فثمة الجنة عند قدمي والديك. وين رايح أنت؟ أنا من اليوم بختصر لك كل معاني التوفيق. لمن أراد العزة، لمن أراد التوفيق، لمن أراد التيسير، لمن أراد الله يبارك له في زوجته، في أولاده، في ماله، في سيارته، في وظيفته، في صحته، بر والديك. هذا الباب من أعظم الأبواب. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رضا الأب في رضا الرب، ورضا الرب في رضا الأب. أبوك راضي ربنا راضي، أبوك ساخط ربنا عليك ساخط. فينبغي على الإنسان أن يوازن في حياته. وهذا والله دين، أنا لازلت أقول وأتمسك أن البر دين. لكن أيها الأحبة، لا يتصور تحت أي ظرف، لا تقول لي أنا كنت معصب، كنت زعلان، كنت تعبان، لا يتصور تحت أي ظرف أن يشتم الأب أو الأم، أو أن يضربان، أو أن يبصق على وجوههم. إخوان الواحد يعني في القلب آهات، لكن بعد هذا الفاصل نواصل، انتظرونا إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000. كرم

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سلام الله عليكم مجددا عبر أثير حياة. حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من البارين الصالحين الطيبين. أيها الأحبة في الله، من لم يعرف قيمة الأب والأم لم يعرف دينه بعد، ولم يفقه سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم. فما من موطن إلا وكان صلى الله عليه وسلم ينبه لمكانة الأم وعظيم قدرها ومكانتها مع الأب. فالأب والأم أو الوالد كما نسميه ذكرا أو أنثى أحد أبواب الجنة أو أوسط أبواب الجنة، من شاء فليحفظ هذا الباب ومن شاء فليضيعه. فالموضوع متروك لك اليوم، لكن أنا كما قلت لا أتصور حتى لو كان الأب سيء أو الأم عصبية أو حتى ظلموا بعض أولادهم أن يقوم الولد كردة فعل لا سمح الله يضرب أمه أو يمد إيده على أمه أو يبصخ على أمه. والله أذكر في يوم من الأيام كنت عبر فضائيا فضائيات، وكان أيضا الحديث عن بر الوالدين، فاتصلت الأم على على على الهاتف مباشرة وكانت تتكلم بنبرة البكاء والحزن وتقول أنا علقت على موقف مع أولاد إلي اثنين جالسين مع زوجاتهم عندي بالبيت، فصدمت إنه واحد من أولادي قام أمام زوجات أولادي وبقول لي يما أنت وحدة ما بتفهمي، والله إنه الحذاء اللي برجل زوجتي بفهم أكثر منك، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، يمكن بتظلك مريض شهر من هذا الكلام. إنه ابن يحقر من مكانة أمه ويسفه برأي أمه ويقول لها إنه حذاء اللي بقدم زوجتي بفهم أكثر منك، يعني والله أنا بأكاد أقول حرام هاي التربية اللي ترباها، حرام التعب اللي تعبت عليه. يا أخوان حملته وهنا على وهن وكرها على كره، والله الأم ضعيفة وبالحمل تزداد ضعفا، الأم مسكينة يعني أعان الله عظامها وخصرها ورحمها، ومع ذلك تجوع ليشبع، تبرد ليكون دفيان. وأنا لما أقرأ، يمكن قرأت كثيرا في سردية الأم ومكانة الأم عندما في بعض بيوت كبار السن والعجزة، عندما أرسلوا لأحد الشباب إنه أمك تحتضر ويعني يلزم حضورك، لم تزرها منذ زمن بعيد. يعني في ناس كثير اليوم ذات أمه مليانة، ترى دور كبار السن للعلم تفكروها فاضية، تفكر كل الناس زيك طيبين محترمين يخافون الله في أمهاتهم، لا، في ناس كثير اليوم للأسف أضاع هذه المكانة وفقد البوصلة، مش عارف وين يروح، رايح ورا الدنيا لا بيحترم لا أب لا بيحترم أم لا بيحترم جلوسهم لا بيحترم الأكل معهم إلى آخره. فإحدى الأمهات طلب إليها ولدها على أنه يعني حالتها المرضية تستدعي حضورك سريعا، ترك شغله بالفعل وحضر لبيت كبار السن، وهذا الكلام قديم. فلما دخل على أمه شعرت بوجوده، دمعت العين وبكت وكانها تسأل وينك يما، وينك من زمان، لا شفتك ولا سمعت صوتك ولا شميت ريحتك إلى آخره. كثير اليوم احنا مقصرين مع أبانا وأمهاتنا. فطلبت من أمه طلبين، من ابنها طلبين، طلبت الأم من ولدها طلبين. الطلب الأول يما بدي تحط لنا ثلاجة، الأم تموت أيها الأحبة، الأم تحتضر، الأم في لحظات النزع، حط لنا يما ثلاجة بهون ببيت كبار العجزة، لأنه بالليل يما لا نجد طعاما، الطعام بخرب والواحد بجوع أحيان فما بلقى شيء يأكله. وبدنا كمان تركبنا مكيف لأنه كمان الجو حامي، أحيانا الواحد من كثرة الحر وشدة الحرارة ما بيعرف ينام. الابن على طول شعر بالحرقة وشعر بالألم، وليش يما ما خبرتيني من زمان، كان جبت لك أحلى ثلاجة أكبر ثلاجة وركبت مكيف هون. كانت الإجابة صادمة أيها الأحبة والله. تقول الأم ما أردت الثلاجة والمكيف لنفسي، إنما أردت الثلاجة والمكيف لك أنت، فأنا على يقين إنه بعد زمن أولادك سيأتون بك لهذا المكان، وبعرفك يما ما بتعرف تنام من الجوع، فأنا بدي تحط ثلاجة علشان بكرة إذا جيت هون تلقى أكل بالثلاجة، وبعرفك بتعرفش تنام والجو حامي، فركب مكيف عشان لو أولادك جابوك لهذا المكان تعرف تنام. حتى والأم تفارق الحياة وتغادر الحياة لا زالت تحمل لمسات الحنان على وليدها، على ابنها، على ضناها. ياريت اليوم نعرف كيف نتعامل معهم. والله يا أحبة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لا تنفضن الغبار بحضرة والديك. والله غبار، غبار على ملابسك، على ثوبك، لا يجوز بل من العقوق إنك تكت الغبار وأبوك وأمك قاعدين. أتعلمون لما؟ خشية أن يطير الغبار ويأتي على ثوب أبي أو أمي. عبد الله بن مسعود يوصي أحدهم: لا تنظرن لعرق لحم بين حضرة والديك. أوعك تمد يدك على قطعة لحم وأبوك وأمك قاعدين حتى يمدوا إيديهم. قال له ليه؟ قال: لعله تمناها أو اشتهاها فتأتي أنت وتأكل ما يحب أبوك وأمك، وهذا عقوق. اليوم ينبغي أن نتأدب بحضرتهم أيها الأحبة، ينبغي أن نكون على وعي كبير بأنه رضا الأب والأم يعني رضا رب العالمين. يعني لما تقول لك أمك روح الله يرضى عليك، روح الله يوفقك، روح الله ييسر أمرك، اعلم يقينا أن الله يحميك. كثر من الناس والله تغيرت أحوالهم، تغيرت حياتهم لما مات أبوهم وأمهم. والله كثير من الناس قال لي: يا شيخ كانت أبواب الدنيا كلها مشرعة لي، كان الرزق لا تعلم من وين بيجي. تعرفوا ليش؟ لأنه كان دائما يستوصي خيرا بأبي وأمه، كان يتفقدهم دائما. وإحنا لازلنا بنحكي اليوم، قولوا يا إخوان وإنت مروح إذا أبوك وأمك قراب منك بنفس العمارة بنفس الحي على طريقك، شو بحب؟ يعني لو مرة بالأسبوع أبوي شو بحب مثلا؟ بحب اللحم بالحمص، بدي أقول للمدام اسمعي بدي أجيب حمص جاطين، وبدي أعزم أبوي يوم الجمعة، بدي أجيبه يفطر عندي، وبدي أجيب لحمة وسمن بلدي وصنوبر، وبدي أدلي أبوي، بدي أروح، بديش أجيب كنافة على البسطة أشيلها وأروح، لا بدي أروح أوصي كنافة خاصة توصاي، بدي أخليه يحط الصنوبر فوق وتحت، الفستق فوق وتحت، والجبنة هيك هيك، بدي أحمل الجبنة لأنه أبوي بحب الكنافة الناعمة أو أمي بتحب الخشنة. دائما حاول أن تسعدهم ما استطعت، فوالله أن إسعاد والديك هو سبب لإسعادك أنت من الله. تخيل أنت تكرم أبوك وأمك، واللي يكرمك رب العالمين، واللي يعطيك رب العالمين، واللي يجازيك رب العالمين. وربنا بيقول: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. حتى أنه وصل يوم بأحد الصحابة جاء يشكو ذنب، أنه اقترف ذنب، وقع في معصية، وقال: يا رسول الله أذنبت ذنبا فهل لي من توبة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ما سأله، ما قال له شو أذنبت شو عملت شو سويت، قال له: ألك أم؟ عندك أم؟ قال: لا. يعني علم أن أمه ميتة الله يرحمها. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فعلم أن بر الأم يكفر الله به الذنب. حتى نصل اليوم لبعض النقاط وبعض الصور المحزنة والمبكية، إنه واحد يضرب أمه وبتحكي لأمه، أنا بحكي لها بالتواصل بالواتساب: حجي خبري خواله إعمامه حتى الولد يعني يتأدب معك ويعرف قيمتك، بتقول لي إذا خبرت خاله أو عمه رح يضربني مثل ما ضربني المرة الماضية. سكت ولم أكمل الفتوى مع الأم لأنه انتهى. يعني إذا حكت لواحد من إخوانها أو إعمام الولد رح تنضرب الأم. ونصل اليوم إنه الأم بتقول لك: أنا بدي أقطع ابني، هل علي إثم؟ فقلت لها: لا يقطع الابن، لا يقطع ابنك، هذا من لحمك ودمك. طبعا ما كنت قلت لك ما كنت أعرف إن المتصل أب أو أم. فقالت: يا شيخ بصق علي وحلف ألا يكلمني. ما شاء الله، الولد هو اللي بصق على أمه وحالف يمين كمان ما تحكي معها. أنت رايح للهاوي، والله رايح لظنك في الحياة لن ترى مثله ما دمت عاقل. والله العاق لا يوفق، العاق لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، العاق لا يرى بركة لا في ماله ولا ولده ولا صحته. اصحوا يا ناس، معي أخين فاضلين، نأخذ الأخ سمير ثم بعده عمر. أخي سمير السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام دكتور خالد، كيف الحال؟
0: يلا يحييك ويسلمك ويسعدك.
1: والله إني أنا دائما بحب إني أحكي معك، ولكن اليوم زبط الاتصال.
0: شرف إلي والله يا حبيبي، الله يرضى عليك. الله يرضى
1: عليك. الزواهر معك والله، يعني أنت قمة ما شاء الله عليك في حسن الأداء وحسن الحديث.
0: الله يتقبل
1: ما شاء الله عليك وبارك الله فيك.
0: حبيبي سيد سمير الله يحميك يا حبيبي، تفضل.
1: آمين. بدي أحكي معلش بس شوي، أنا راح أكون صريح شوي عن اللزوم.
0: لا تفضل سيدي، بسم الله.
1: الله يبارك فيك. سيدي العزيز.
0: نعم.
1: أنا مشكلتي ما بغض الأمور بعاطفية نهائيا.
0: أها.
1: أوكي. تمام. كلامك عاطفي وبيخلي الواحد يعيط من وراء. أوكي. لكن أنا عندي العكس والله.
0: تمام.
1: كما تدين تدان. احتمال ان الام او الاب كانوا مع امهم وابوهم علاقتهم سيئة فيطلع الولد سيء مصري. كما تدين تدان. في نقطة هاي بس صح ولا لا دكتور؟
0: أنا معك سيدي سامعك، أنت تتكلم ممتاز. عن الآن موضوع الدين، كما تدين تدان،
1: كما تدين تدان،
0: أنت كويس بيجيك كويس، لكن أحيانا قد تشذ هذه القاعدة، بكون كويس بيجيك ابتلاء سيء.
1: يعين عليك، يعني هذا
0: نعم.
1: أنه الابن اللي بصق على أمه، احتمال هاي الأم بصقت على أمها وأبوها، جاهز
0: بظل احتمال جاهز. صحيح موجود صحيح. صحيح.
1: طيب السؤال الثاني، إذا ما كانت كما تدين تدان احتمال يكون ولدها ابن حرام، أنا هيك قاعدتي أو هيك أنا توصلت إله.
0: يعني إحنا مصطلح ابن الحرام ما نروح فيه للطعن بالأنساب، لكن أنا بروح فيه للطعن بالأخلاق والتربية، إنه أهملوا تربايته أو رفقاء سوء، كما تعلم اليوم كيف بتغير، بكونوا رواد مساجد حفظت قرآن فيصبحوا سيئين بعضهم لا سمح الله.
1: حتى مش في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يصلوا في مسجد ودخلت الكرة من الأولاد، كانوا يلعبوا برا ودخلت الكرة، ما حدش رضي يفوت إلا واحد، فات على المسجد يأخذ الكرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا ابن حرام، أبوه قاعد، فأبو الأبو ما ناقش الرسول على أمه مباشرة، قال الرسول وقال هيك هيك هيك هيك، قالت له إني أنا حطيت الإبرة في حبة رمان ومصيتها وأنا أتوحم فيه، لاحظ كيف؟
0: أنا والله لم أقف على هذا الحديث، لكن يعني احتمال هلا إنه زي ما قلت لك، خلينا نحكي ابن حرام، نحكي إنه لم يربى تربية سوية، وهذا الاحتمال بظل بعيد يا أخوي يا سمير، يعني احتمال
1: ماشي.
0: لكن احنا بنحكي عن صور اصبحت كثير موجوده في المجتمع، والام ما كانت تحكي يا اخوي سمير، اول كان ابنها لا سمح الله لو رفع صوته لو قال كلمه كانت تكتم، لكن الام صارت تطلع الان لان الامور صار فيها تمادي.
1: ممتاز، انا احمد الله واشكره
0: الحمد
1: لله. ليل نهار وبسجد لله تعالى
0: الحمد لله.
1: الحجه عندي توفت
0: الله يرحمها،
1: ترضى علي احنا 11 واحد
0: الله يرحمها،
1: ترضى علي انا ومرتي واولادي، وتوفت، ولما توفت قلت أشكر الله وأحمد الله إنها ماتت وهي ترضى عني،
0: رحمة الله عليها، رحمة الله عليها، نيالك
1: أشكر الله
0: نيالك.
1: الآن أولادي أطباء ما شاء الله،
0: ما شاء الله لأنك أنت كويس، وزي ما تفضلت في بداية القاعدة فإن شاء الله أولادك بيطلعوا بارين زيك.
1: أشكر الله أولادي ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله،
1: لا عندهم لا يمين ولا عندهم شمال،
0: الحمد لله التوفيق من الله،
1: حافظ القرآن، والبنت عندي حافظ القرآن كامل،
0: تبارك الله
1: ما شاء الله، والأولاد نفس العملية، أشكر الله، هذه أكبر نعمة من عند الله سبحانه وتعالى.
0: الله يحفظ لك إياهم يا حبيبي، الله يحفظهم ويجعلهم من الصالحين.
1: وأنا سعيد بالاتصال معك،
0: وأنا والله أسعد حبيبي أخوي سمير. أخونا سمير كلم كلام يعني أنا بحاول أني أروح معه بزاوية جميلة. أول شيء موضوع البردين، وهذا متفقين عليه، الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، لكن قد أختلف معه بموضوع ابن الحرام. هذا الحديث صراحة أول مرة بقف عليه، راح أرجع وأراجعه، لكن أنا أعرف أنه يعني الوليد بن المغيرة صار فيه كلام، لكن موضوع أنه قد يكون الأب والأم كويسين، طب يجيهم ولد سيء أنهم سيئين؟ لا، أنا بعرف في آباء، يعني كانت تحدثني أمي الله يحفظها ويحفظ أماتك ويرضى عنها، إنه أبا كانوا كويسين ورزقوا بأولاد سيئين، هذا بكون باب الابتلاء، قصرنا بجانب معين، أخذهم الشارع، ربتهم رفقة السوء فطلعوا لأولاد سيئين، هذا موجود وواقع، وما يعني لا أخفي هذا الأمر، لكن مش شرط يكون ابن حرام لا سمح الله وابن زنا، مش شرط، وقد يكون بصورة يمكن واحد بالمليون، وهذه لا يقاس عليها حقيقة. خلينا نأخذ أخوي عمر، أنا الجهاز عندي بحاول أفتح حتى أشوف. أخوي عمر السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سامحنا طولنا عنك حبيبي.
2: لا عادي والله، أنا مستمتع بالسماع لك.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي، تفضل يا أخوي يا عمر.
2: يعني قد ما نتكلم احنا مش راح نتكلم ربع نتكلم انت دكتور، انا
0: لا لا نتعلم منك سيدي، الله يرضى عليك، بالعكس يعني الواحد بيستفيد منك، بيسمع شيء زائد، بتعدلوا مسار نظره، بالعكس الواحد والله بيتعلم وبيستفيد حبيبي، تفضل.
2: الله يكرمك والله، يعني انا يعني حديثك يعني زي ما قلنا ذو شجون، يعني فتح شهيتنا للكلام لهذا الموضوع المهم جدا جدا جدا صراحه، اللي احنا بنعيشه كمجتمع وكأمة
0: يعني
2: وكأفراد.
0: ما كنت اتصور بيوم واحد ان واحد يضرب امه، ممكن نسمع ب 100 سنه بس مش عندنا، يعني باقوام اخرى بدول اخرى نقول يعني ضرب امه ما عرفت ربيه، لكن كون تعبت عليه ويضربها او يبصق في وجهها لا سمح الله، والله صعبه صعبه يعني، الله يعافينا.
2: يا سيدي شوف
0: حبيبي،
2: انا يعني بتكلم هاي الزاويه يعني من ناحيتين، يعني منها يعني
0: تفضل
2: بدي اتكلم عن نفسي قبل غيري، يعني النصيحه الي
0: تفضل
2: يا اخوان.
0: نعم
2: والله ثم والله ثم والله، وجزء الدكتور خالد ببعيد فيها، انه ما انسان موفق بحياته او تعيش بحياته اما بنظر الوالدين او بغضب الوالدين.
0: اي والله انا متفق معك،
2: لانه ربنا قال ذلك، ربنا قال مش احنا يعني ربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
0: اي والله
2: يعني زي ما بيقولوها رضا الرب رضا الوالدين.
0: صحيح هذا حديث رضا الرب في رضا الاب. نعم. وسخط الرب في سخط الاب. صحيح.
2: لذلك انا يعني انا بعد قصص كثيره من الناس اللي ناجحين بحياتهم والله كانوا يقولوا والله
0: البر سر
2: التوفيق من الله ثم بر الوالدين.
0: صحيح البر سر.
2: وفي ناس سيدي يعني متعتسين ومعصرين بحياتهم لانهم من غضب الوالدين.
0: صحيح.
2: يعني انا رحت بره بس انا احدى السنوات رحنا زياره على احدى دور المسنين.
0: نعم.
2: والله انا يعني في البدايه انا رحمه الله على والدي المتوفين
0: رحمه الله
2: عليهم الله انه يعني يكتب لي امين يكتب لي من البري فيهم. آمين. يا رب العالمين ان شاء الله تعالى
0: يا رب.
2: والله يا دكتور خالد يعني انا فعلا هنا بحكي معك الان والدمعه في عيني لما احدى الزيارات لدور المسنين اللي بكيت خالد وتمنيت اني اموت في هذه اللحظه.
0: يا الله.
2: قعدنا انا حاورت احدى العجائز الختياريات الكبار وقلت حجي ليش موجود هون انت يعني بلكيش اهل.
0: سالت سؤال شو
2: اللي انا سالت سؤال يعني انت ليش موجود في دار المسنين دار العجز هذا.
0: ايوه
2: انا بالنسبه لي انا بحكي عن نفسي انا والله لو بظل حامل والدي فوق راسي 24 ساعة ما مش مستعد احطه بدار العجزة لان انا موجود انا ابنهم.
0: هذا الاصل. هذا الاصل. نعم.
2: فقالت يعني جاوبتني جواب والله اني بكيت عليها بتقول له والله اولادي موجودين اولادي مبسوطين وكل شيء لكن والله يا اخي والله ما بزوروني انا عشان انا الي احد ابنائي مرته ما بدها انا اعيش عنده في البيت.
0: هاي المشكلة احيانا لا يوفقون ما بين الام والزوجة
2: يعني يا اخوان يعني بجوز في ناس فاهمين غلط لما بقول لك بر شو اسمه رضاء الزوجه يا اخي الوالده انا يعني 100 زوجه ولا والدتي
0: لا بامكان كل واحده لها منزله مختلفه حب الزوجه
2: طبعا
0: حب الام بس لا يجوز ان يكون تعارض بينهم او انه يرفض بس يعني انا مع انه الام تكون ببيت مستقل والزوجه ببيت مستقل الا في ظروف استثنائيه هاي بدها من الرجل يكون حكيم لكن شو ما كانت المآلات ما تلقى الام في الشارع. حبيبي يا عمر الله يجزيك الخير يبارك فيك.
2: سمحت دكتورنا
0: بدي سريعا لانه بدي اطلع فاصل ومعي متصل بعدك تفضل حبيبي
2: بس انا هي نصيحه ورجاء
0: كل واحد بسم الله
2: والديه بعده موجودين والديه موجودين انه استغل كل ثانيه في حياتهم.
0: اي والله
2: بكره راح تعض اصابع الندم اذا فقدت والديك وبعدين حيث لا ينفع الندم.
0: والله هاي على شعار البرنامج كله اذا كان والدك او احدهم على قيد الحياه استغل فعلا كل لحظه. الله يجزيك خير يا اخوي عمر ويسعدك. بدي اخذ سريعا اخونا محمد سريع. اخي محمد السلام عليكم ورحمه الله.
3: راضي خالد دكتور.
0: الله يسعدك سامحني طولت عليك يا حبيبي الله يرضى عليك.
3: دكتور أنا بالنسبة لي أبوي وأمي ماتوا هم راضين عن الحمد لله.
0: يا رب نيالك هاي هنيئا لك بهاي النعم.
3: بس اللي قال إنه كما تدان تدان مش مقياس لأنه موجود في القرآن.
0: تمام.
3: ابن سيدنا نوح عليه السلام طلع كافر صح ولا لا؟
0: طبعا صحيح ابتلاء
3: يعني ما عرفش ربي مش معقول.
0: لا صحيح أبو
3: الأنبياء سيدنا إبراهيم طلع أبو كافر
0: آزر صحيح صحيح
3: ولذلك إنه مش مقياس كما تدان الدار بس الولد يمكن ترباته مش صحيحة وفي شيء هذا لا أكثر ولا أقل يعني.
0: يا أخوي محمد إحنا القاعدة كما تدين تدان أنت كويس بيجي زيك لكن لو شيء لو زي ما تفضلت انت شذ سيدنا نوح او سيدنا بيكون ابتلاء هذا ابتلاء ولا سيدنا ابراهيم استغفر لوالده فلما علم انه عمل غير صالح تركه. سيدنا نوح احب ان ياخذ ابنه معه وينجو معه وتركه قالوا ساوي الى جبل يعصمنا حب يكون معه لكن كان ابتلاء وزي ما تفضلت تربيه او رفقه سيئه.
3: انا عندي يقين يا دكتور انه ترباته ما هي مضبوطه.
0: انا معك والله في خلل في ما بدي اظلم الاب والام احيانا ما بيقصروا لكن الشارع المدرسه لها دور والله يا حبيبي. الله يرضى عليك سيدي محمد
3: بارك الله فيك
0: الله يحفظك الله يحفظك. شكرا لمداخلتك القيمه. احبتي نذهب مع مايسترو هذه الحلقه اخونا مهندسنا الحبيب مامون شحاده ابو ينال الحج ابو ينال عفوا مع هذا الفاصل ونعود ونواصل ان شاء الله انتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت الصوت.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: زيد عويضة، الله يعطيهم ألف عافية للحلوين الثلاثة ويبارك فيكم. وأنا يعني حقيقة بتأثر، سبحان الله، الموضوع موضوع الأم هو عاطفي عاطفي، لا يمكن تناول موضوع الأم والأب عقلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن من أحق الناس بحسن صحابتي رد على السائل وقال أمك ثلاثا. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعلى السادة العلماء جميعا قال ثلاثة أرباع البر للأم. الموضوع موضوع قلبي فيه رحمة، لأنه المتعلق بالأم متعلق بالحنان بالرحمة بالمودة. الأم اللي بتجمع، الأم اللي بتتعب، الأم اللي بترضع، الأم اللي بتربي. طبعا لا ننسى دور الأب، لكن اليوم أنا يعني مصدوم جدا من بعض هذه المخلفات البشرية التي لا تمت للإنسانية بصلة. يعني أنت السبب في وجودك أمك وأبوك، لا يمكن في يوم من الأيام أتصور أنا أعود على أصلي بسوء، أسب أبوي، أشتم أبوي، أهين أبوي، أبخل على أبوي، وكذا أنا أفعل بأمي. على كل حال خلنا نأخذ أخونا راتب ونذهب إلى طبقة أخرى من طبقات البر وبعض الصور التي ينبغي أن تصل للوالدين. أخي راتب، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحييك. الله يحييك ويسلمك، تفضل حبيبي.
1: حبيبنا يا دكتور، الله يعطيك ألف عافية
0: ويتقبل
1: منك، وتحيي لك ولكل المستمعين وللأخ اللي رد على التليفون المؤدب.
0: الله يحفظك، ما عليك زود، الله يكرمك حبيبي.
1: دكتورنا أنا نعم. بقول العاق معاق.
0: العاق
1: ومعوق.
0: معاق، والله معاق.
1: نعم.
0: عقليا صحيح.
1: والله ومعوق ومعوق للبر.
0: لا إله إلا الله.
1: فأنا بقول بس بدي ألم من أوراق سريعا دكتورنا.
0: تفضل تفضل، بسم الله.
1: الله يفتح عليك. أنا بقول إنه حتى مهما كان الأب ومهما كانت الأم
0: نعم
1: وما برضى عنهم الابن أو البنت، ليس عذرا لأن نعقهم.
0: 100% متفقين.
1: رب العالمين هو يتولى الحساب،
0: يرحم والديك. تمام.
1: أنا كسائق وكاجتماعي إلى حد ما، حتى بين الجيران والمسجد والأقارب والشغل، حتى بتلاقيني دائما بتكلم.
0: ما شاء الله عليك.
1: الله يفتح عليك. بشوف إنه كثير من الناس بيعطي لنفسه عذر إنه أبوي قاسي أو أمي كذا
0: أو أبوي ظالم أو ظالم أو كذا. صحيح.
1: أو بيفرقوا بين الإخوة والأخوات أو هاي، كأنه الشيطان بيغرر فيه. الشيطان يا إخواننا يجرنا للنار، يجرنا. يعني هاي طريقة إنه إحنا بنعق والدينا، نعطي لأنفسنا عذر. يعني من ليس له عذر فيضع لنفسه العذر، وهي مصيبة.
0: أيوة.
1: أنا بقول الأم والأب كسجادة الصلاة، يجب أن لا تلوث ولا يساوي إليها، وهي طهر ونقاء. بالتالي أنا إذا بدي أنا أرفع من قيمتي عند الله،
0: نعم،
1: بدي أرفع قيمة والدي، بدي أرفع
0: مية.
1: قيمتي بيني بين نفسي من جواي. والله يا دكتور آخر شيء حتى ما أطيل، والدتي رحمة الله عليها،
0: الله يرحمها، الله يرحمها،
1: آخر يومين وهي في المستشفى وبتنازع، والله ولا بطعم فيها، بتمدي لها تقول لي كل يما بدها تطعميني، بتفكرني كأنه أنا طفل، وهي بحاجة الواحد يرعاها.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: يعني أنا بحكي لك
0: وهي على فراش المرض وقبل أن تودع وتقول لك كل يما. سبحان الله.
1: والله أبكيت يا
0: ما في بعد الأم.
1: والله أبكيت يا دكتور. والله أبكيت.
0: الله يرحمه، الله يرحمه،
1: رحمة الله على كل أب.
0: آمين آمين.
1: أبو رحمة الله على كل أب، وربنا
0: آمين.
1: يحفظ الموجودين.
0: آمين يا رب. اللهم آمين. الله يرضى عليك ويحفظك أخوي راتب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما في الكبر. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، أحدهما أو كلاهما، يعني عندك الاثنين أو أب أو عندك أم، أيهما؟ نيال اللي عنده الاثنين، لكن كمان اللي عنده أو أب أو أم يجتهد عليهم. وفي الكبر ليش؟ يعني السؤال إما يبلغ في النص القرآني في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر. ليش يا ترى؟ لأن الأب والأم في لحظة كبر السن يضعفون ويصبحون بحاجة للخدمة أكثر منهم لما يكونوا شباب وأقوياء بصحتهم. فبظهر معدنك الحقيقي لما أبوك وأمك يكبروا، لما يتعبوا، لما يبطلوا يشوفوا، لما يثقل السمع، لما تكثر الأمراض، هون ببين برك. كيف تناجي أمراضهم؟ داير بالك على المراجعة الطبية؟ العلاجات موجودة دائما، بتعمل فحوصات دورية، بتأخذ أمك كل 6 شهور تعملها فحص بصر حتى لو مش مأمنة، بتأخذها على طبيب أسنان تعملها تنظيف للثة وتتفقد أسنانها المسوسة، بتتفقد جرين أمك من الفطريات لا سمح الله، بتدهن رجلين أمك وإيدينها الناشفات فازلين كريم أيا كان. الفرش اللي بتنام عليها أمك فرش صحية طبية ولا مزعة وهاي بعد 20 سنة كبتوها خلي أمي تنام عليها؟ لأنه اليوم بعضنا شو ما يستهلك بودي لأمه، الغاز القديم لأمي، الثلاجة القديمة لأمي، الفرش القديم لأمي، الكرسي القديم لأمي، السجاد القديم لأمي، هو بيجيب جديد وبركب جديد لكن أمه القديم. فاليوم إذا أنت أردت أن يبارك الله لك في رزقك، في أولادك، في وظيفتك، في مالك، وبدون حسبة، بدون أرقام 100 زائد 200، لا، لما تعامل مع رب العالمين تعامل مع لا متناهيات رقمية، تعامل مع رب كريم خزائن ولا تنفذ. اليوم من البر أولا أن تتواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تكلم بأدب واحترام وصوت لا يعلو أصواتهم، وتكلم كأنك بحاجة لهم، إنه أنتوا لازلتوا البركة، لازلتوا أنتوا تاج الرأس، لازلتوا أنتوا الملوك وأنا الخادم هون. هيك تكلم: يا أمي، يا حبيبتي، يا قلبي، يا بركتنا، يا أبوي، يا أبو فلان، لكن لا يسمى باسمه. ثم بعد ذلك إذا أنفقنا مال، والله يا أيها الأحبة، والله أنا أنصح وأنا مجرب، والله وربنا مبارك، يا ربي لك الحمد، والله الذي لا إله إلا هو، لا تقول لي الدينار بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، طبعا والله يضاعف لمن يشاء، والله الكريم لما تنفق 100 و200 والله ما بترجع 1000 و2000، والله بترجع أرقام. بتقول لي كيف فتحت الأبواب، كيف المؤتمر هون، كيف البحث هذا، كيف التسجيل الإذاعي هون، كيف التلفزيون، بقول لك كرم رب العالمين، فضل رب العالمين. لكن ارجع تجد أحد الأسباب الرئيسة برك لوالديك. فلما تنفق لا تزعل أبوك عشان فاتورة كهرباء، لا تزعل أبوك، بادر أنت يابا أن تدفع الكهرباء، يابا راتبك 300 ولسه أنت تعيين جديد حوش، لا يابا لا، بدي أدفع، بدي أساهم، بدي أشارك، بدي أخفف عليك. فرح قلوبهم، فرح قلب أمك بحذاء طبي سكتشر أديدس بيوم، بس السكتشر كويس يعني، شوف إشي مرتب طبي صحي لرجل أبوك وأمك، عذرا لهاي الدعاية لكن بدنا شيء طبي. حتى الجربات أجل لكم الله، حتى حذاء أبوك جيب له حذاء يكون مطاط، ما يكون يابس خشب، مش شغل مناسبات أبوك من جهة، لا، جيب له حذاء يكون طبي مريح لما يمشي ساعة وساعتين، ما يتعب لما يروح ويجي على المسجد، ما يتأكل، يكون جلده طبيعي. ادفع زيادة 20 و30 دينار واسمع الدعوات اللي بتجيك وشوف البركات اللي بتنزل عليك. والله أيها الأحبة أن الدينار بين يدي الوالدين مش 10 ولا 20 ولا 100، بل قد يتعدى 1000 وأكثر، وهذا إن كان بحب واحترام. ثم بعد ذلك أيها الأحبة لا تبخلوا بزيارتهم. بعض الشباب اليوم والصبايا بيكونوا موظفين وأرباب أسر، عنده أولاد وعنده كذا، فبيحول 50 دينار 100 دينار شهري لوالده لوالدته، بيساعدهم بظروف الحياة، صعوبة الحياة، ومش محتاجين، لكن يرى أنه تحويل 100 دينار هاي تغنيه، لا يغني عن زيارة والديك، بدهم يشموا ريحتك، بدهم يشوفوك. والله الكلام عن البر طويل وكبير وكثير، لكني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، وسأختم الحلقة بهذا، أن لا يكون بيننا ولا فينا عاق، أن لا نرى فينا في يوم الأيام من يضرب والديه أو يرفع صوته عليهم أو يقلل من احترامهم أو يسابقهم لطعام، سابقهم لطعام، أو لا قدر الله يضربهم، أو مثل حالة اليوم يبصق على والديه. هذا لا من ديننا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا، فأتمنى ألا نسمع هذا. والله أنا الأسبوع الماضي أم تقول ابني بضربني، واليوم تقول أم ابني يبصق علي. أسأل الله ألا نرى ذلك فينا ولا بيننا. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا من البارين الصالحين، واجعل من ذرياتنا من هم أفضل وأحسن منا برا بوالدينا وبنا يا رب العالمين. ختاما أشكر أخي الحبيب مأمون شحادة، جزاك الله كل خير مهندس هذه الحلقة، وحبيبنا يزيد عويضة وعبد الرحمن أبو رياش أيضا كل الشكر والتقدير، محبكم في الله خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم غفر الله لكم. بدي أشكر فريق البرنامج الرائع المكون من حبيبنا رأس هذا الهرم مايسترو هذه الحلقة مأمون شحادة أبو ينال، الله يحفظه ويحفظكم جميعا، عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وحبيبنا من المتابعة

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة العمل تعلن تفاصيل إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. الحكومة تمنح إعفاءات للعمالة الوافدة المخالفة حال تصويب أوضاعها وتؤكد العمل على تسفير المخالفين بعد أيلول المقبل. الأردن والبنك الدولي يناقشان أولويات التعاون ودعم مشاريع الطاقة والمياه. وزراء الخارجية والمياه والنقل والصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يعقدون مباحثات موسعة في العاصمة السورية دمشق مع عدد من نظرائهم السوريين. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و16 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. مسؤول إيراني كبير يقول إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا مثل برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، بداية أسبوع سعيد، ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM، ودائما أبدا نسعد بكم وبصحبتكم في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

بأجمل وأطيب التحيات دائما وأبدا لكل أصدقائنا وأحبائنا اللي بيتابعونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. مساء الخير لكم أينما كنتم تتابعوننا في هذه اللحظات. ومن فريق البرنامج أكيد تحيات أبو ينال من خلف المكسر، الله يعطيك ألف عافية. من الإعداد والتنسيق على الواقف اليوم، على الواقف يزيد معاقبينك طبعا حكم القوي يا سيدي. شو بنقول؟ الله يقويك يا يزيد. دائما أنا بقول سبحان الله، في ناس بتكون برامجها شغالة بقعدوا على كنبيات، لما بس خلص أنا بدي أقول الله يهدي بالك يا زيد، الله يعينك، عادي يا زيد، احتسب واصبر وكل أمرك لله سبحانه وتعالى. ومن تحياتنا لك، ربي يحفظك ويرعاك ويهدي بالك. ومن تلفزيون الحياة عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا، نص قاعدة محمد أبو حلقة حياكم الله، هاي نص قاعدة الله وكيلكم، لأنا واقف وأنا قاعد.

فيسبوكيات متنوعة معنا في هذا اليوم بين كأس العالم المغرب قطر وغيرها من التفاصيل. راح نكون احنا وياكم كذلك حديثنا عن القعقاع في اليمن، ما قصة هذا الشاب، إلى تفاصيل قصص ومواقف كثيرة اليوم راح نحكي عنها في ترويحة اليوم. بمسي على كل الأصدقاء وجميع الأحبة، يا رب إن شاء الله يكون إشي إيجابي وفيه خير، ويا رب يتولانا دائما وأبدا. نحمل معكم الرسالة الإيجابية في هذه الترويحة وفي كل وقت وفي كل حين. مساء الخير لكل من يبحث عن السعادة في تفاصيل هذه الحياة، لكل شخص اليوم هيك قضى يوم الأحد، أحب أقول لك الحمد لله. مضى أول أيام الأسبوع وكالعادة أول ما يمضي الأحد بيمضي اثنين والثلاثاء عطلة، وربنا يجيب الخير والبركات والسعادة لنا ولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم فيها الخير، فيها البركة، فيها هدات البال، اللهم آمين

اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ معكم أنا وياكم بتفاصيل ترويحة اليوم والفيسبوكيات المتنوعة، لكن بعد ما نتوقف في حين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

الغمة. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم، وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب نصرا عزيزا مؤزرا لكل أهلنا وإخواننا وأحبائنا، يا رب فرجا عن هذه الأمة، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله، جاهزين يا جماعة؟ يلا أكيد لازم جاهزين، يلا بسم الله نبدأ معكم مع موضوع صفارات الإنذار صباح هذا اليوم. إيش في إخوان؟ لا إله إلا الله، الناس قاعدة، اللي مروح من صلاة الفجر واللي بده يجهز حاله يطلع الدوام، إيش في؟ وإذ بصفارات إنذار يعني غير مسبوقة واضحة في هذا اليوم. المدام بتقولي إيش في يا أبو، إيش في يا أبو الحبايب؟ بقولها لا لا الأمور طيبة، تخافيش، شكله بالغلط، أنا بحكيها مازحا طبعا. وإذ به فعلا خلل فني، كما أكدت وأكد الأمن العام إنه موضوع خلل فني أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار تلقائيا صباح هذا اليوم الأحد. فالحمد لله إحنا وياكم بخير، ربنا يبعد عنا وعنكم كل شر. هي والفكرة لو إنه هيك صفارات إنذار زي متعودين عليها بتيجي في الوقت اللي يعني هيك عادي، بس لا المرة هاي بصراحة بداية أسبوع، يعني الواحد بيقول بسم الله يا هادي وبسم الله يا هادي.

0: هذا الوطن اللي بنهوى دائما وابدا ترابه، بالتاكيد نكون سعداء جدا لما بنشوف المشاريع والاشياء اللي فيه، فيها خير، فيها عطاء، فيها هيك رؤيه مستقبليه واضحه في قادم الايام. وبالتاكيد كلنا نترقب ونتابع مدينه عمره.
1: نسيتوا؟
0: لا طبعا لازم ما تنسوا، لانه الحمد لله بلشنا نشوف صور من بدء الاعمال التمهيديه والحفر لانشاء استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، وهو الاكبر في الاردن، واللي راح يتسع ل 46 الف متفرج ان شاء الله. هيك دائما لما نحكي اي شغله لها علاقه بالاشياء المستقبليه شو بنقول؟ هيك لازم هيك ان شاء الله، ضمن مشروع مدينة عمرة. صور لتمهيد الطريق وبدء الأعمال التمهيدية والحفر لإستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، 46 ألف متفرجة وأكثر، وبإذن الله نشوف استاد مرتب وين؟ في مدينة عمرة إن شاء الله. إن شاء الله. هو شو الحلو في الموضوع بصراحة، أو يعني هيك ليش المواطن بتطلع على الموضوع وبتفائل؟ لأنه بتتخيل معي أنت جرافات وقلبات تشتغل بالصحراء، فبتحس أنه لا في إشي إن شاء الله. فدائما خليها بقلبك، خليها ببالك، خلي دعواتك دائما إن شاء الله مقترنة بأن القادم أفضل وأجمل إن شاء الله تعالى.

طيب يا جماعة، أكيد دائما أبدا الخير قادم بإذن الله، وفي بعض الصور أحيانا بنشوفها في سماء المملكة تدعونا جميعا للسعادة والخير، وصور انتشرت بعدسة أحد المتابعين لحياة اف ام من منطقة نزالك. الصور فيها يعني بصراحة، هي طبعا صور قبل يومين، لكن في هذه الصور هيك شيء جميل جدا تابعناه في سماء مملكتنا الحبيبة، يعني أجرام سماوية ومشاهد جميلة جدا تابعناها في هذه الصورة، وطبعا غيرها من التفاصيل اللي كانت خلال الأيام الماضية أيضا لاقتران كوكبي أتوقع المشتري مع الزهرة بطريقة معينة جميلة جدا، أيضا انتشرت خلال الأيام الماضية، وغيرها من الصور اللي اليوم عم بنتابعها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. لنقول سبحان الله دائما وأبدا، سماء مملكتنا إن شاء الله يا رب تظل محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى.

طيب من عمان راح نروح أنا وياكم لمشاهد ما زلنا نحذر منها دائما وأبدا، استخدام المركبات بطريقة خاطئة. الناس اللي لسه بتفكر إنه الطريق إلهم أو بيفكروا إنه يعني هاي الطريق بقدر أمارس فيها ما أريد في سيارتي. موضوع التفحيط، موضوع التخميس، موضوع التسديس، التسبيع اللي بعرف شو بتسموه أنتوا، التفحيط أو التشحيط أو إيش مكان اسمه. إدارة السير نشرت مجموعة من الفيديوهات لسيارات ومركبات ارتكب سائقوها مخالفات. طبعا هاي المخالفات كان في استعراض بهذه المركبات وشكلوا خطر على المجتمع، واستعرضوا بهذه المركبات بطريقة متهورة في فيديوهات حملت من خلالها رسالة. طبعا الحلو انه مين بفحط، طبعا انا بوجه تحيه لكل اللي معهم بامات، مين بفحط؟ كلهم بامات اللي بفحطوا، بعرفش ليش. انا ايام زيد سي بي ام الكهرباء الايام هاي ما بتفحط فيه ولا لا بتفحط في البريوس؟ ما بتفحط بريوس عليهم، لو بتفحط في البريوس شو بصير فيها؟ احنا بنقول ممنوع التفحيط، لذلك الختم موجود، تم الحجز مباشره، وبنقول لكل اللي بيستخدم سيارته بطريقه خاطئه أكيد الحجز بانتظارك. أستنى في الباشا يعدي تسلا ليكون عباري. بتفحط التسلا؟ أوكي سيد الله يهونها، بس الله يهديهم ويصلحهم. بس الحمد لله مليش عايز سولي، فما بعرف يعني إيش السيارة اللي بيقدر الواحد يفحط فيها واللي بيعرفش فيها. ما بعرف، ماليش على هالأشياء الحمد لله.

طيب يا جماعة، هروح أنا وياكم لمشهد وثقه طفل طبعا فلسطيني في قطاع غزة قبل يومين من الآن، وهو يعني ينشر فيديوهات له وهو يقفز داخل بحر غزة وفي شاطئ غزة لحظات فرح في البحر، في مشهد ينقل لنا معاناة الشعب الفلسطيني والغزي هناك. يعني الفيديو بصراحة بيحمل رسالة لكل شخص بتابع أهلنا اللي ما زالوا في قطاع غزة يقتلوا اليوم. نحكي عن أكثر من 3 شهداء و12 إصابة وأكثر طبعا، وأسأل الله أن ربنا يفرج هم أهلنا في قطاع غزة. اللحظة اللي وثق فيها هي الصورة أمامنا لهذا الشاب أو اليافع الفلسطيني اللي صاحبه يقول يلا اربط الحسكة هيهو وقفز، فقفز سبح قليلا بعد لحظات بيجي مجموعة من الشبان لينتشلوا جثمان هذا اليافع، وقد أصابه جيش الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في رأسه لتكون هذه اللحظات الأخيرة وهي الصورة الأخيرة اللي بينقلها هذا اليافع لكل العالم. لحظة كان بفرح فيها وسعيد فيها، لكن ما كان يعرف ولا كان يعلم أنه قد تكون هذه اللحظة الأخيرة له ويتم قنصه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اللي أنهوا حياة هذا اليافع وحولوا هذه الرحلة اللي كان فيها أصلا جزء من السعادة والابتسامة إلى رحلة مأساوية انتهت باستشهاد هذا اليافع.

من قطاع غزة إلى اليمن وتحديدا إلى القعقاع أو من أسماه البعض سبايدر مان اليمن. هذا الشخص اللي فعلا كانت نهايته مأساوية، أسأل الله له الرحمة وربنا يصبر أحبابه جميعا. هذا الشخص اللي اعتاد أن يتسلق جدران بركان خامد بمحافظة الضالع باليمن، وكان ينشر له فيديوهات وهو يتسلق هذه الفوهة. طبعا هو يعني بركان خامد ما فيه غير مياه ساخنة تصل حرارتها ل 55 تقريبا، وطبعا الفيديوهات اللي كان ينشرها وكان يكتب على الجدران لأشخاص معينين، وكان هو عبارة عن مصدر دخل له يكتب مقابل مبلغ مالي بسيط جدا وزهيد. وهذا الشخص اللي كان يستعرض من خلال طبعا تحركاته في هذه الفوهة، أسأل الله أن ربنا يرحمه ويعين محبيه اللي فعلا كانوا يشوفوا هذه اللقطات في لقطة غريبة جدا لم يشهدها أحد ولم يتخيلها، أنه فعلا يسقط هذا الشخص وبعد ذلك يتم إخراجه من قبل مجموعة من يعني قوات الإنقاذ في اليمن، وطبعا وجدوه متوفيا. أسأل الله أن ربنا يرحمه ويصبر محبيه، اللهم آمين يا رب العالمين.

هل عمرك فكرت في يوم من الأيام كيف يكون اتجاه القبلة وأنت في الفضاء؟ أو كيف ممكن تصلي إذا كنت في يوم من الأيام في الفضاء؟ فعلا هذا الكلام وهذا السؤال تبادر في ذهن أحد الطلبة في تركيا عندما كان هناك مقابلة، وطبعا كان سؤال عفوي جدا بطريقة عفوية، مقابلة لرائد الفضاء التركي خلال لقائه مع طلبة في إحدى الفعاليات. وقف هذا الطالب وطبعا كان في أسئلة كثيرة، كيف الجاذبية، كيف الأكل، كيف الشرب، كيف كيف كيف. فرفع إيده أحد الطلاب وسأله قال له: أنتوا كيف القبلة صحيح في الفضاء؟ كيف كنتوا تصلوا، بأي اتجاه بالنسبة لكم في الفضاء؟ في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق هذا المشهد، تعالوا أنا وياكم نتابع كيف كان السؤال وكيف كان الجواب. سؤالي بيحكي ربما ليس علميا بحتا، كيف كنتوا تحددوا القبلة وأنتم في الفضاء؟ الكل ضحك واستغرب. أحمد فرقان هو اللي سأل هذا السؤال، فرد الرائد الفضاء وقال له لربما السؤال اللي بتحكيه مش موضوع طريف وفيه ابتسامة بقدر هو فعلا مهم جدا. أول شيء، البيئة اللي بنسميها في الفضاء بتغير كل شيء له واقع في الأرض على صعيد السرعات مثلا. احنا بنحكي السرعة الأرضية قد تتجاوز في السيارات 200-250 لأي مركبة اللي هي سيارة عادية، بينما الطيار الحربي قد يصل سرعتها ل 1000-1700 كيلومتر في الساعة. هذا على صعيد موضوع السرعات. لكن إذا انتقلنا لموضوع الأوقات، احنا بنحكي عن 5 صلوات في 24 ساعة. طيب هو بحكي له أنه شروق الشمس وغروبها كان خلال دقائق يمر 45 دقيقة تقريبا يكون في شروق شمس وغروبها، فإحنا بنصلي 5 صلوات في 24 ساعة. طب في 45 دقيقة هدول 5 صلوات، فكيف بالنسبة لنا بدنا ندير هذا المشهد؟ بالنسبة لموضوع البوصلة كان سهل جدا، عندنا إمكانيات في المركبات تحدد لنا اتجاه الكعبة مباشرة، لكن وين الغريب لما أنت بتلف وجهك وبترجع بتلاقي الاتجاه كليا اختلف. فكان هذا الجواب العلمي من هذا الشخص الرائد الفضاء لهذا الشخص اللي فعلا ظل يفكر كيف سأصلي

0: نكمل معكم مستمعين الكرام في ترويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد ما نتوقف إحنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة.

0: بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين ومتابعين عبر أثير حياة FM. نواصل معكم مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: طيب يا جماعة، أكيد في تفاصيل حلقتنا اليوم راح نروح أنا وياكم لأعقاب السجائر اللي البعض برميها على أطراف الشوارع بتأدي بعد ذلك لإحراق الأعشاب الجافة. راح نحكي أكثر في تفاصيل حلقتنا اليوم. هل أنتم مع أن الواحد فعلا يحرق حوالين الدار؟ بتعرفوا اللي حواليهم في أعشاب وفي يعني أعشاب جافة، هل أنتم مع أنه نحرقها ونخلص منها؟ إحنا هيك لازم أوكي أو اللي لا ولا ضد هذا الكلام وأكثر في ترويحة اليوم. كذلك راح نحكي عن شهادات المدارس اللي بتقدروا تشوفوها الآن من خلال تطبيق سند. كل هذا وأكثر من ذلك بعد دقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار مع الزميل محمد رياض. بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة العمل تعلن تفاصيل إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. الحكومة تمنح إعفاءات للعمالة الوافدة المخالفة حال تصويب أوضاعها وتؤكد العمل على تسفير المخالفين بعد أيلول المقبل. الأردن والبنك الدولي يناقشان أولويات التعاون ودعم مشاريع الطاقة والمياه. وزراء الخارجية والمياه والنقل والصناعة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يعقدون مباحثات موسعة في العاصمة السورية دمشق مع عدد من وزرائهم السوريين. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و16 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. مسؤول إيراني كبير يقول أن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا مثل برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا وأحبائنا اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة، ومباشرة بنروح أنا وياكم لما قدمته أو حذر منه الأمن العام والدفاع المدني. لا ترمي أعقاب السجائر في أماكن قريبة من الأعشاب الجافة، طبعا شرارة صغيرة قد تتسبب بحريق كبير يهدد البيئة والممتلكات والأرواح. كن مسؤولا وساهم في حماية غاباتنا ومناطقنا الحرجية. طبعا التحذير واضح والرسالة واضحة. وكان قبل يومين انتشر فيديو لطلاب مدرسة كانوا محطين كتبهم في كرتونة، والكرتونة جنب إحدى السيارات ولعوا هاي الكرتونة، طبعا كادت السيارة أن تحترق، النمرة شوي هيك تشحبرت ومقدمة السيارة، وأهالي المنطقة أعانوا على إطفاء هذه الكرتونة. الموضوع اللي أنا بدي أنتقل منه، طبعا كلنا مدركين خطورة حرق الغابات أو حرق الأعشاب الجافة في المناطق المفتوحة تحديدا، واللي ممكن من أثرها أنه تتسبب بكوارث على صعيد البيئة، على صعيد الأرواح، على صعيد الممتلكات، وهذا شيء خطير جدا. لكن أنا سؤالي لبعض الناس اللي اليوم داخل خليني أحكي المدن، في داخل المدن، هل أنتوا مع ولا ضد أنكم تحرقوا الأعشاب الجافة اللي حوالينا بيوتكم؟ إحنا في جزء من البيوت في حواليها بيكون تراب أو خليني أحكي أعشاب أو مناطق يعني عشبية صارت جافة الآن، فبعض الناس بيبادر هو بيحرقها وبيجيب بربيش المي مباشرة بلش يطفي فيها، بيقولك والله أنا بحرقها، ولأنه لا سمح الله إذا في حشرات ولا إذا في يعني تعرف هاي الأشياء اللي بعض الناس للأمانة بيسووها. بديش أحكي لكم مين سواها، أنا ما سويتها، بس روحت على الحارة لقيت الحارة مولعة، بقول إيش فيه، بقول مين اللي حرق، بقولوا لي فلان، فأنا طلعت قلت تاجلها، قلت الله يهديك يصلح، فكان يطفي الأمور طيبة. وإذ بالموضوع صار زي عدوى، فلان حرق، جيران الثانيين حرقوا جنب الدار، جيران الثالثين، ثالثين هاي جديدة حرقوا، وهكذا. أنتوا مع ولا ضد ولماذا؟ علما أنه الدفاع المدني حكى عن 3844 حريق أعشاب وأشجار منذ مطلع آذار. أنا عم بحكي، مش عم بحكي عن الغابات، بحكي عن حوالين البيوت. مع ضد ولماذا؟ أبدأ باستقبال اتصالاتكم 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060 06-516-2020. أيضا اكتبوا لنا بالتعليقات مع ولا ضد هذه الحرائق اللي حوالين البيوت. البعض بيقول لك أنا بحرق عشان خلص أخلص من الحشرات، أو أني أنا على البدري بدري لا سمح الله ما حدا يروح يولع له شغلة يحرق الدار. يعني أم أحمد بتقول لا ما يحرقوا، جيراننا حرقوا ولع الجبل كامل، والدفاع المدني ما قصر وظلوا ليل ونهار هم بيطفوا بهاي الحريقة. يزن يسعد مساك. ألو مساء الخير.
1: السلام عليكم، كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: شو أخبارك حبيبي؟
0: ربي لك الحمد.
1: نذكر على الصلاة سيد الخلق عليه الصلاة
0: والسلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: والله يا أبو حلق إذا تحكي على حريق الأشجار، احنا بدنا نعرف هيكل كامل للشوارع وللأشجار وللنظافة
0: انا عم بحكي عن حوالين البيوت، الناس اللي عايشين اليوم في بيوت وفي جنبهم اعشاب جافة.
1: اكيد غلط.
0: غلط السبب
1: أكيد. انت هيك لما بدك تحرق بدك تأذي غيرك بالريحة بالدخان، بده يدخل على البيت
0: اللي بتكون مرفة الشرير بصير تدعي لك. تمام. جميل. اذا بالنسبة ليزن ضد هذا الموضوع،
1: انت البس كفوف، كفوف هاي اللي تبعون اللي بيشيلوا فيها تبعون الأرض والزراعة.
0: أيوة.
1: وقباحهم قبع، ليش تحرق حرقة تحرقي؟
0: والديدان والحشرات والصراصير والأفاعي والعقارب
1: هادول. في صديقي في قسم مختص إنه يجي يرش لك المناطق، أنت رن على الأمانة تيجي بترش لك إياها، أما تعمل حريق ليش؟
0: تمام.
1: صح ولا لا؟
0: أوكي.
1: في قسم مختص للقوارض بترن عليه بيجي برش لك حارة كاملة، رن عليهم بيجي برشوا، ما بيش بس عن بيتك، برشوا حارة كاملة.
0: إذن يزن ضد الحرائق، وبقولكوا اقبعوا الأعشاب قبع. بارك الله فيك يزن، كل الاحترام والتقدير. شكرا ليزن. عيسى بقول إذا الرابعين حرقوا مثل الثالثين أنا مع الخمسين. طيب الله يحرق اليوم الصهاينة، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا عيسى، شكرا ليزن.

0: المشكلة أحيانا الشخص بتطلع بفكر إنه النار إلها ليفل معين، لكن إذا كانوا في سيارات صافة في الحارة والله ممكن تتآذى، ممكن فعلا أطفال صغار يتآذوا، ممكن لا قدر الله بعض المنازل إذا الحريق ارتفعت تشحبر بعض البيوت. أنا بسأل هذا السؤال وبسأل نفسي سؤال، هل أنتم مع ولا ضد؟ أبو عمر بيقول ضد، ولا يحق لأحد أن يبادر بحرق الأعشاب، لأنه والله يا أبو عبد الله ابني معاربه وتغلبنا بهاي المشكلة. تمام حاب أسمع الناس اللي مع، ليش بتحرقوا حوالين الدار؟ 06516-4020 و 06516-5020 06516-2060 و 06516-2020. والله حاسك يا كريم مع، مش عارف ليش اخوانا كريم من عيونه مبين انه مع. معقول انت ابو الحرايق اللي في الحارة؟ في كل حارة في واحد اسمه ابو الحرايق تعرفوه. وينال تكون انت بالحرايق؟ بالله عليك ريحة الحارة كلها بتصير سجن يا زلمة. بدك 6 أشهر وتتوب الشبابيك في الدار عشان الحارة تصير ريحتها مليحة، واذا كان في بلاستيك سلم لي. يلا اتصال جديد. انا مساء الخير. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله ابو ايهم.
1: الله اخوي ابو حلقة،
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: شلونك حبيبي؟ مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: الله يمسيك بالبركة.
1: طبعا اكيد يعني ضد، مع ان انا ساكن في منطقة تشتهر بالحرائق بالصيفة.
0: عندك واحدة بالحرائق في الحارة؟
1: ان كل المنطقة صغير كبير تشتهر بالصيف اصلا من شهر اكثر شيء تشتهر فيه الحرائق. عشب، اجلكم الله، مخلفات، نفايات.
0: اللي بيعمل عقدي عنده بالدار بروح بيحرق شوالات سمن.
1: ايوه صحيح.
0: صح تمام.
1: يعني على مستوى في كثير يعني من حوالينا في المنطقه، يعني اجلك الله مخلفات يعني المنزل كذا، ما بكلف خاطره يروح يكبها بجمعها وبحرقها.
0: يعني
1: حتى يعني شو اسمه
0: والله
1: موظفي بعض، انت عمن بعض موظفي البلديه عنده قاعده يا بحرق يا بشيلش. يعني أنا كنت قبل في نفس المنطقة ساكن.
0: نعم.
1: كان الموظف اللي في منطقتنا.
0: نعم.
1: يا بيجي بيحرقها باب دارك وبتكون طبعاً.
0: طب ما هذا والله بيأذي الجيران، يعني هذا في إيذاء للآخرين.
1: اعترضت عليه مرة، هو هذا اللي كنت مرة ساكن في هاي المنطقة.
0: نعم.
1: فكان الحل إنه ما يجيش يشيلها بالمرة.
0: إيه.
1: فحكيت حتى مع مسؤول المنطقة المشروع في المنطقة، فبتحس إنه الحل يا بحرقها يا بشيلها.
0: هذا عامل الوطن، يا بحرق يا ما بشيل.
1: ايوه صحيح.
0: لا حول ولا قوه الا
1: طبعا الله. ما بعمم مع كل عمال الوطن، انا بحكي عن حاله فرديه.
0: نعم في منطقه معينه. تمام انت ضد. تمام. ابو ايهم
1: اكيد ضد.
0: اشكرك يا ابو ايهم، شكرا جزيلا لك. شكرا حبيب. بارك الله فيك. شكرا يا حبيبنا.

0: جود لايف اكيد جود لايف مع الحرايق اجد جود لايف. ابو مصعب يسعد مساك.
1: الو
0: حياكم الله.
1: اعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك. حياك الله يا ابو مصعب.
1: يا سيدي يعني انا مش فاهم انه موضوع الحرايق هاي كل سنه بتتكرر وفي بيحصل مشاكل كثيره من وراء. الكل بيقول لك لا لازم نحرق ونشيل. طب وهذه ثروه ليش احنا نحرقها؟
0: الاعشاب ابو مصعب احنا بنحكي عن الاعشاب اللي حوالين البيوت.
1: لا حتى هاي حوالين البيوت واللي بين البيوت هاي لازم تتجمع وتحط في باليتات وتطعم للماشية.
0: أه.
1: ثروة هاي ليش نحرقها؟
0: كان ابوي الحكي اصلا تحكي لي كان اللي عندنا في الحارة قلت له لا مش بحكي اللي في الحارة اللي في الحارة عندنا بضل يحرقوا. طيب تمام ابو مصعب اذا انت ضد حرق هذه الحشائش.
1: طبعا بلموها وبتعمل باليتات وبتطعم للماشي.
0: جميل الله يبارك لك. طب مين بده يلمها؟ من يعلق الجرس؟
1: مين؟
0: نعم
1: جهات
0: ان شاء الله
1: يعملوا تطوع للشباب اللي قاعدين بيلعبوا مش عارف ايش
0: ببجي زمان. تمام اشكرك ابو مصعب. الحمد لله ضحك ابو مصعب بارك الله فيك. شكرا لك ابو مصعب بارك الله فيك. الله يهدي بالك. الى عبد القادر يسعد مساك.
2: الله يعطيك العافيه يا دكتور.
0: حياك الله اخوي عبد القادر
2: ويرحم والدينا ووالديك.
0: اللهم امين.
2: طب لي اشهر بدي احكي معك وطلبت رقمك وما عرفت احكي معك.
0: الله يهديهم الشباب. تفضل يا اخوي الحبيب.
2: داخل على الله ثم عليك. انا
0: باللي بنقدر عليه تفضل.
2: بدي احكي معك شخصيا.
0: نعم.
2: شخصيا
0: ما ابشر تحت الهواء ان شاء الله برن عليك.
2: أنا
0: ابشر
2: انا قاعد تحترق بالداخل.
0: الله يهدي بالنا وبالك اخوي عبد القادر ان شاء الله تحت الهواء برن عليك. عيوني لك تدلل
2: هاي رقابي
0: في اللي الله بيقدرنا عليه. الله يهدي بالنا وبالك. شكرا لعبد القادر. ابو انس سيدي
2: رقابي
0: موجود موجود الرقم موجود. تمام ابو انس حسين بيقول هذا ما وجدنا عليه ابا أنا لأنه إحنا وجدنا آباءنا مش آباؤنا آباءنا. وللأسف أبو أنس يكتب. عادل بيقول المشكلة اللي بيحرق بيصير يطفي معهم لما يجي يطفوها. لا هو في فكرة عشان تكون بالصورة هو بيكون يحرق يعني بيحرق عفوا ومعاه البربيش جاهز عشان يطفي بس هو بيحرق عشان خلص يعني ما تصير بعد ذلك في حرائق. أخوي أبو بكر تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شلونك عيني حبيب يا ابو قليب طيب.
0: الله يسعد روحك.
3: كيف حالك دكتور محمد؟
0: ربي يبارك لك يا ابا بكر.
3: بدي اسالك السيد ابو ادم ايش بيسوي بالعقبة؟ اول سؤال
0: ابو ادم والله اساله ابعث لك رقم
3: تليفون سيد عدي سأله. يعني معطيني اجازه وهي بالبرطع بالعقبة اسمعي.
0: والله سيد الله يهدي بال كل واحد كل واحد الله يعينه على اللي عنده.
3: يلا يا سيدي الله يهنيه الله يهنيه.
0: ابو بكر الغالي انت مع ولا ضد حرق الحرائق اللي حوالين الدور؟
3: والله يا ابو دكتور محمد انا ذيك اليوم كنت مشوار يعني ما يطلع فكان موريين حرائق. الحرائق اكثر من النار هاب بكثير.
0: النار
3: فلفيت ورجعت اقسم بالله خفت من صعد السياره سمح الله يشير هاي شيء.
0: الله يحميك دير بالك.
3: والله ما جيت عليك.
0: المشكلة مع الحراره بيصير انتشار النار اسرع صحيح.
3: وغير الصوت وغير الصوت تك تك تك تك تك تك تك ما شاء الله صوت رهيب بيطلع.
0: بالله الصوت كم مرة كيف بيطلع في الحرايق؟ بارك الله فيك. أشكرك يا أبو صوت طق طق. اللهم أجرنا من النار. الله يجرنا من النار. أشكرك يا أبو بكر.
3: الله يحرق اليهود فنخلص
0: منهم. الصهاينة الله يحرقهم حرق. اللهم آمين. بارك الله فيك. أشكرك يا أبو بكر أشكرك. كيف كيف الله؟ صوت الطقطقة الله يجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. طقطقة طبعا تأكل بعضها بعضا. الله يجيرنا من النار يا رب. رفكات يقولي والله صفيت تاكسي نزلت غدني هبت النار والبارودي غنى. طيب اتصال جديد على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا. بالتأكيد تقدروا تشاركوا معنا لنشوف رأيكم أنتم مع ولا ضد. أبو ينال شو رأيك عن جد؟ والله والله حسك مع. والله من أول ما شفتك بقول هذا الزلمة مع الحرائق اللي حوالين الدور. بقول ولا أنه القارص والحشرات تجينا في تالي هالليل نحرقها ونخلص منها. شكرا أبو ينال وجهة نظر تحترم بس دير بالك يسمعوك. كريم كريم بقول أنا نفسي بحرق بطاطا بشوي بشوي بطاطا. الله يهدي بالك يصلحك. يزيد بيقول انا بحرق عشان اطلع في الحاره، بين انا اقوى واحد في الحاره.

0: هاي مشكلة ثانية يعني عصير في الزيتون. كثير من الحرائق اللي بتصير حوالين البيوت تحرق الشجر اللي في البيوت، لأنه النار هاي بتوصل للشجر اللي بيكون حوالين هاي البيوت. يعني الله يهونها، بس فكرة إنه فعلا الأصل تتنظف هاي الأعشاب اللي حوالين البيوت، حتى يعني الله يكفينا شر الأشرار والهوام في هذه الأرض. أبو محمد يسعد مساك.
1: يسعد مساك، كيفك؟
0: حياك الله، الله يحفظك ويرعاك.
1: والله انا الاخ اللي حكى قبل شوي اللي بده يعمل بليتات، بس لو اعرف وين كاين في اي منطقه ساكن.
0: بده يعمل ايش؟
1: بيعمل بليتات للعشب يعني.
0: اها، البليتات. اوكي. جميل.
1: هلا حبيبي انا محظوظ.
0: تفضل وضح لنا.
1: اوضح لك. هلا احنا الاعشاب هاي طبعا احنا المفروض البلديه يمروا عليها ويجيبوا لنا جراف يشيلوا لنا الاعشاب هاي.
0: نعم.
1: الوضع اللي صار هلا بتجيب تبع الجراف، اذا ما نولته 20 ليره، اذا ما نولته بيعمل فال الجراف شوي هيك بضل رايح. عرفت علي كيف؟ وشي متعارف عليه هذا، يعني ما تقول لي ما فيش موجود، الحكي موجود 100% الحكي هذا.
0: انا كل واحد بيعبر عن رايه. نعم كمل.
1: انا رايي وتجربه.
0: انا رايي اوكي، كمل رايه سيدي. تفضل.
1: بالتالي انت لما يكون في اعشاب كثير وفي قوارض في شغلات كثير، يعني يعني انا ضد الحريق، بس ما لما انا ما الاقي حل شو اساوي؟
0: ولعها.
1: ولعها يا عيني عليك، ولعها وبرميش بيدي وجاهز بقول لك.
0: شكرا. اذا يا جماعه موضوع المبادرات الشخصيه قد لا قدر الله تودي فينا لمشاكل، فبالتالي الله يكفينا الشر احنا وياكم، وبيدنا عنكم كل اذى، لانه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. فكرة إيذاء الجيران بالحرائق، بالقمامة، بالروائح اللي مش كويسة، هذا برضو كمان جزء من إيذاء الجيران. ربنا يبعد عنا وعنكم كل شر. نتوقف إحنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تتعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: حياتك في يوم ترجع.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا ومن يتابعنا الآن في ترويحة اليوم. يا مساء البركات والخيرات.

حياكم الله. طيب يا جماعة خلينا نروح مباشرة أنا وياكم لموضوعنا الثاني والأخير في حلقتنا لليوم وهو موضوع شهادات المدارس. واليوم من خلال تطبيق سنادد تقدر تفتح على علامات أبنائك. علامات مين؟ أبنائك. كثير من الأبناء الحلوين كانوا زمان يشتهروا بتزوير شهادات المدرسة. أنا حاب أسمع منكم مستمعين الكرام قصصكم مع شهادات المدرسة. اليوم تقدر تروح على سند تفتح وزارة التربية والتعليم تشوف الشهادات تشوف عدد الغياب تستعلم عن أي معلومات عن الأبناء تشوف التزامهم وانضباطهم كل هالأشياء الأصل إنها صارت على المكشوف. طبعا بعض المدارس سلمت الشهادات مثلا أولادي أنا استلموا شهاداتهم. طبعا بعض الأهالي أنا ما أحكيش عني بعض الأهالي يا أخي بتحسهم بيشككوا بعلامات المدارس بقولك يا أخي إيش هالمدارس كلها بتزيد علاماته بعض الأهالي ليش بتأشر علي بيحكوا إنه يا أخي العلامات هاي مش حقيقية وبعضهم يقولك لا بالعكس حقيقية وما شاء الله عنهم أولادهم مجتهدين الله يوفقهم جميعا. لكن أنا سؤالي لكم شهادات المدارس قديش اليوم فعلا تعطيك انطباع عن أبنائك مستواهم الأكاديمي؟ هل فعلا اليوم عم توصل لمرحلة إنه عم تفق 100% في موضوع العلامات؟ 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. أما الذين كانوا يزوروا الشهادات فلا مكان لكم بعد اليوم في هذا المكان.

0: مباشرة لاتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا الكرام. و اشرحت مين؟ الو السلام عليكم. السلام عليكم اشرف.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله اخوي اشرف، كيف الحال؟
1: كيف الحال ابو عبد الله؟
0: يا ميت مرحبا، علامات المدرسه.
1: يسعد مساك يا رب.
0: ربي يسعدك.
1: والله انا كنت ماشي في السياره سمعت سيره التزوير والسواليف، هاي حبيت اشارك.
0: تفضل.
1: يعني زمان لما كنا في المدرسه،
0: ايوه،
1: كنت انا واخوي في صف واحد.
0: حلو.
1: كنا مخططين انه خلص نزور ونزبط الوضع.
0: الله يتقبل منكم الجوز.
1: اخ يا ابو عبد الله. وروحنا طبعا على البيت، طبعا احنا بعد ما زورنا وعرفنا، والحجة قالت لنا ابوك عرفه، عرف الموضوع.
0: اول شيء يحكينا عن البروسيس، يعني كيف زورتوا العلامات؟ عفوا
1: شو زورنا؟ كنا زمان نزور في القلم الطامس الابيض ونعدل العلامات.
0: طب ببينش؟
1: كنا صغار يبلش نسوي، ما كانش زي الايام هاي. الايام هاي
0: الايام هاي فوتوشوب ومسوي بدك اياه، صحيح؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب
1: والله يا ابو عبد الله شو سوينا؟ اتفقت انا واخوي انه نروح البيت، طبعا كان الجو صيف، لبسنا كل الاواعي اللي عندنا.
0: ليش؟
1: لانه الحاج الله يخلي لك يا رب بده يروح يجيب لنا كتله، يعني ايش
0: مرتب عشان تكونوا مقاومين للمي والكهرباء.
1: انت اخوي الكبير المسكين ما كانش عارف بسلاسه اللبس والاواعي والسواليف.
0: فاكل كتله على اللابس.
1: والله اكل كتله والله. طبعا احنا نوقف القتل انا اخوي، والله ما احنا حاسين بشيء.
0: الحمد لله سنواعي.
1: نعم
0: بقول لابسين.
1: والله كنا لابسين ضبطين حالنا.
0: طيب واليوم هل العلامات بتشوفها فعلا بتعكس مستوى الطلاب الحقيقي؟
1: والله يعني ممكن يعني انا بقيسها مثلا اولادي، يعني بتلاقي ابني ضعيف ماده فعليا، يعني بحطوا له الماده يعني العلامه اللي بتثبت عليه.
0: تمام، حكومة ولا خاص أولادك الله يبارك؟
1: لا والله حكومة.
0: تمام. نعم. كل الشكر والتقدير لك أشرف.
1: حبيبي يا أبو عبد الله.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا. يعني شوف أحيانا بعض الناس بيقول لك المدارس الحكومية مصداقية العلامات فيها أعلى. بعض الناس. لف بالله شوف. رد هذا رد ميكس. الله يبارك له.

0: طيب يا جماعة، أنا بسألكم اليوم، هل فعلا بتشوفوا أنه علامات المدرسة عم تعطي مؤشر حقيقي لأولادنا؟ يعني أنا مثلا بنتي جابة في الرياضيات 97%، هل فعلا هي في الرياضيات 97% ولا ادفش ادفش ادفش طالب بتلاقيه ما شاء الله وصل الصف العاشر والله اسمه ما بيعرف يكتبه؟ أبو يزن، أبو غزل، أبو حلقة، ألو السلام عليكم. أبو حسن الله يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته بركاته أبو حسن، كيف حالك؟
1: الله يرضى عنك. الله يرضى عنك.
0: طمنا عنك، أمورك؟
1: الله يسعدك خير والله. أنا يعني من قلب الحدث، أنا معلم.
0: الله يبارك لك والله. إني أنا بحب أسمعكم وألكم كل الاحترام والتقدير، وأنا بتشرف إني مسكت الطبشورة الطبشورة ودرست الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. ومهنة التعليم طبعا هي أمانة.
0: صحيح.
1: بس احنا يعني انا بقول لك من واقع اليم صراحة.
0: نعم. حكومة ولا خاص بتدرس؟
1: لا بالقطاع الخاص.
0: اها ايوه احكي.
1: يعني انا كل التدريس اللي درسته بالقطاع الخاص الان.
0: نعم ما شاء الله.
1: موضوع التزوير ما تزوير والشهادات والعلامات يعني الان خلينا نحكي قل، لانه يعني كل شيء صار مكشوف بالنسبه للطالب.
0: صحيح.
1: بس المشكله والله صدقا يعني الموضوع في المعلمين وفي الطلاب. يعني كثير من الاهالي بده ابنه يعني يجيب على بده ينحط لابنه علامه عاليه وهو اصلا لا يستحقها.
0: ابنه تنبل بعيد عن السلم.
1: ونفس اللحظه في بعض المدارس للاسف بتحط علامات يعني مش واقع الطلاب. يعني كثير من الطلاب انا لما يجوني من المدارس الثانيه بتكون علامته شيء. بنصدم، بتصير اهله يتفاجئوا، ايه ابني هاي العلامه؟ اكيد يعني هذا مستوى ابنك كان
0: قبل. طب بلكي مثلا البيئه التعليميه اختلفت عليه، بلكي مثلا الرفقه اللي في الصف.
1: والله انا معك، هي البيئه والكذا في اسباب، احنا ما بننكر جميع الاسباب. نعم. لكن للاسف انا بقول لك واقع المدارس الخاصه كثير مأساوي. كثير منه بيرفع علامات وبنجح، طبعا الكل بنجح. يعني انا يعني الحمد لله انا من تدريسي انا الطالب اللي برسب، بس الاداره هي يعني انا دائما بحكيها يعني دائما لما وين بشتغل باي مكان بقول في رقبه الاداره.
0: هل الاداره تتدخل بالعلامات يعني فعليا؟
1: هسه ما هي ما بتتدخل، بس بقول لك ما بدنا الترسيب، يعني الترسيب ما بدهم اياه. هسه الطالب انه يرسب ما بزبطش، ويعني حتى بالتوجيه انه الطالب تيجي تقول له انت بدك تطلع على الوزاره، بقول له يا عمي يعني هو عندي راسب بس انا كمان احرمه من الوزاره. لا بقول خلي رقبته برقبه الوزاره.
0: هذا بالنسبه للتوجيه. نعم.
1: لان انا بدرس
0: بالنسبه لصف تاسع يعني. اللي ما بيعرف يكتب اسمه
1: او والله انه في طلاب يا ابو حلقه، انه اقول لك في ناس والله انه اسمه ما بيعرف يكتبه.
0: انا بقول لك طب انت بتحكي بقول لك والله بيجونا على الجامعه قسما بالله ما بتعرف تقرا وراه، قسما بالله ما بيعرف يمسك القلم اصلا.
1: والله الاوائل على الصفوف لو تشوف خطوطهم يعني الوضع كثير قاعد بتراجع بطريقه لا توصف.
0: اللهم صل.
1: يعني موضوع العلامات وهي الشغلات لكن هو واقع عليم، لكن ان شاء الله بتتحسن الامور.
0: كيف كيف كيف استاذنا كيف باعتقادك؟
1: والله يعني؟ والله بدها جهد من الجميع. يعني انا العلم يعني اذا تيجي تحكي، انا دائما بنحكيها ذنبات لما اجى عمل شويه كركبه في التوجيه.
0: نعم.
1: وصار يعمل امتحانات قويه قامت عليه الاهالي وصارت الكل يحكي ويسب عليه. طبعا انا بالنسبه لي في جامعتي
0: نعم

0: اللي جايب معدل هو بحق معدل.
1: تمام.
0: لكن والجامعات الخاصة كمان يعني. فأنا بقول لك الموضوع التدريس كثير لازم يعني يكون فيه له خلينا نحكي اهتمام أكبر، وبده تضحية يعني من الأهالي ومن الوزارة إنه والله خلي يكون فيه، خلي الولد يرسب ويعيد هالسنة ويتعلم. وانت بتعرف سنة الكورونا ضيعت كثير على طلاب
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: دمار
1: التعليم. الله يفرج الهم. لكن اذا باعتقاد ابو حسن انه مش كل العلامات اللي توضع للطلاب هي علامات واقعيه وحقيقيه.
0: لا لا لا
1: اشكرك يا سيدي، كل الشكر لك استاذ ابو حسن على هذه المشاركه، واستاذ من اساتذه المدارس ابو محمود يسعد مساك. ابو محمود طولنا عليك، المعذره منك. طبعا انا اسمحوا لي على هو مباشره اتقدم ب يعني رسائل الامتنان والشكر والعرفان لكل المعلمين اللي بدرسوا بالحكومه وبالخاص ذكورا واناثا. هذول الناس اللي فعلا بيفنوا عمرهم وهم يعلموا الطلاب، الله يبارك لهم باعمارهم وصحتهم وعافيتهم ان شاء الله. اخوي احمد.
2: ألو. السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كيف الحال؟ شو اخبارك؟
1: الله يحفظك ويرعاك.
2: انا الاستاذ احمد خميس.
1: أنعم وأكرم أستاذ أحمد.
2: أنعم وأكرم بكم يا رب. أنا درست تربية إسلامية ولغة عربية في مدارس خاصة، كل تدريسي في مدارس خاصة.
1: جميل. هل فعلا العلامات حقيقية للطلاب؟
2: أكيد لا.
1: أكيد لا.
2: وإحنا مجبرين.
1: طب أنا والله درست بالخاص، والله عمري ما زدت علامة لطالب.
2: إحنا مجبرين إنه صفر المدرسة 60 أو 70.
1: الله أكبر.
2: هذا صفر.
1: أوف.
2: وبالتالي بدي لك المتفوقين بدك تحط 98 99 100 97 98 99 100 متفوقين، يعني اللي شاطرين على مستوى الصف.
1: اها.
2: اللي هو فعلا لو انا قيمته فعلا بدي احط له 75 هذا المتفوق يعني.
1: يا الله يا الله.
2: واحنا مجبرين على هذا الكلام. بتحكي له ليش؟ بحكي لك الاهالي وبدفع مصاري والاهالي بدهم هيك. لما الأهالي بعض الأهالي بيجوا براجعوا مثلا بيجوا براجعوا لو سمحت أنا كيف ابني يعني بيجيب عندك 92 ممكن تبين لي الخلل؟
1: كيف جاب 92؟ الله أكبر.
2: كيف جاب 92؟ لكن خليه يعرف الكلمة أول إشي، خليه يكتب اسمه صح. يعني نعمة وفضل إن حطوا أنا 92.
1: يا الله.
2: المفروض هذا يجيب 60 يجيب 70.
1: طب فكرة أستاذ الحبيب أستاذ أحمد، فكرة أنا حاط له يعني أنا بتخيل إنه في إحنا عنا KPIs في معايير تقييم واضحة، والله في امتحان فيرست وفي سكند وفي عندكم اللي هو النشاطات الثالث.
2: لا كله بتعدل.
1: كله بتعدل. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: كله بتعدل. بدك تعيد الدفتر حبيبي مش حكيفي.
1: الله أكبر.
2: بتعيد الدفتر بالحبر الأزرق. بتحكي لك هذا علامته مش صفر، هذا علامته 70.
1: الله.
2: هذا صفر المدرسة اللي هذا اللي بيعرفش بالمرة يكتب إشي.
1: لا حلو.
2: بنبسط أبوه.
1: طب بالله بالله يا أستاذ أحمد، من وجهة نظرك أنت كشخص عامل في الميدان، أسألك بالله هل هذا صحيح طبيعي كويس؟
2: لا طبعا. لا طبعا هذا إرضاء للأهالي. وإذا بدك الفعل أن المدارس تنجح والابن يحترم أبوه وإمه ويصير يسمع الكلام ويكون مطيع بار بالوالدين ويحافظ على صلاته، يعرف أنه النجاح نجاح والرسوب رسوب.
1: أشكرك.
2: شرعا أشكرك. وقانونا.
1: أشكرك أشكرك، لأنه بكرة راح ينصدم بالواقع لما بحس حاله بعيد كل البعد عن الناس اللي فاهمة وعارفة شو بتساوي. شكرا لك أستاذ أحمد، أنا بدي أشكرك على المصداقية اللي ذكرتها. طبعا أنا بحيي كل إخواننا وزملائنا الأساتذة المعلمين والمعلمات، وفعلا والله مؤلم لما أنا بطلع على ابني، أنا عارف مستوى ابني ولا بنتي قديش مستوى، بطلع له جايب لي بالتسعينات. يابا كيف جبتنا ما أنا عارفك، ما أنا خابزك وعاجلك، ما أنا بطلع عليك مش عارف تفك خط مش عارف تقرأ، بدك تجيب لي بالتسعينات. والله والله والله صعبة. أبو هاني يسعد مساك.
3: مساء الورد حبيبنا.
1: حياكم الله.
3: الله يحييك. والله هي بعيدا عن مصداقية العلامات ولا لا، بدي أفترض أنه العلامات صحيحة. بس في شغلة أو مشكلة أبرز وكثير بواجهها مع أولادي وبتناقش أنا وياهم، وهي أنه المس حكت لنا هذا ما ندرسه.
1: أيوة.
3: بس في ورقة العمل هاي.
1: أيوة هاي أعطى الإشي في التعليم الخاص صحيح.
3: وهاي كثير مرات بنقعد نوعيهم إنه يا حبايبي بكرة
1: اللي التوجيه ما حدش بمسك ورقة عمل صحيح.
3: مش
1: صحيح.
3: أستاذك اللي راح
1: يحط لك الأسئلة صحيح.
3: يمكن واحدة من الأسباب اللي أنت ذكرتها قبل متصلين إنه واحد كان شاطر انتقل على مدرس ثاني. اختلف مستوى.
1: نعم.
3: ممكن
1: نعم.
3: هو متعود هناك على أشياء
1: أوراق عمل على أسئلة مقترحة على ورقتين يدرسهم قبل الامتحان. نعم. صحيح صحيح.
3: نعم

0: ما عارفين امتحان شهر اول امتحان شهر ثاني حتى كان في مرات على ايامنا امتحان شهر ثالث
1: صحيح امتحان ثالث
0: وبعدين الامتحان النهائي من الجلده للجلده لا حاليا الامتحان النهائي صار زيه زي الامتحان الشهر الثالث انه هذول اللي اخذناهم بالاول ما في
1: بدخلوش
0: طب ليه فهي
1: طب اضرار هذا الكلام ابو هاني اليوم على اولادنا
0: انا انا انا اولادي كانوا في مدارس حكومه وراحوا على مدارس خاصه موجوده بالقسمين بعيدا عن
1: حتى بالحكومه حتى بالحكومه صارت موجوده
0: بعيدا كان في انه المس حكت لنا بس هيك في الا من رحم ربي ما بديش اعمم برضه على الكل بالنسبه الاعظم موجود وهي مشكلة للأمانة يعني ومنشوف نتائجها على
1: مخرجات التعليم تبعنا أشكرك صحيح
0: لا كمان شوي على بوابات الامتحانات العياط اللي قاعد بيصير
1: الله يهون أبو هاني أشكرك أبو هاني شكرا جزيلا لك لمشاركتك كولي أمر معلمين كل من شارك معنا في موضوعنا والله يا جماعة لما بنطلع بيجيك امتحان دولي بيوزعوه على أولادنا بنطلع على نتائجنا بنصير نعيط إحنا كأباء ليش أولادي جابوا في الرياضيات على مستوى العالم هالقد ولا جابوا في العربي في امتحان وطني هالقد لما أجي أطلع بعرف إنه فعلا في عنا معايير يجب تنظيمها بطريقة صحيحة والدور على الجميع اليوم ولي الأمر مش لازم يزعل إذا ابنه جاب في الستين ولا في السبعين ولا حتى في الخمسين أو حتى رسب مادة أيضا المعلم الله يعينه على المسؤولية كثير كبيرة المدراء المدارس اللي اليوم بتطلعوا على فكرة إذا أنا الولد ما نجحته بكرة بأخذه من عندي ودوه على مدارس ثانية بتنجحه يعني الموضوع فيه قصة فيه قصة وتفاصيل كثيرة شكرا لكل من تواصل معنا أبو ينال أختم أروح جد والله طيب المغرب 1-1 مع البرازيل قطر 1-1 مع مين سويسرا طيب تفاصيل كثيرة اليوم محضر لكم يا كابتن أنس الشويكي بالساعة السادسة مساء في أصداء المونديال تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج دمتم بخير دمتم بمعية الله لا تنسوا أهلكم وإخوانكم في غزة وفي كل مكان لصالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترويحة مع محمد أبو حلقة

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة.
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بيش ما يكون. اسرح بالكل ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
2: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
5: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حياة FM للوطن حياة. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس شويكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موعدنا اليومي أصداء المونديال وتغطية مستمرة شاملة لنهائيات كأس العالم 2026. رحلتنا متجددة كل يوم السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM ومن خلال البث المباشر عبر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات إذاعة حياة FM على فيسبوك للحديث عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقد انطلقت البطولة قبل 3 أيام على وقع إثارة متجددة. اليوم كانت الفرحة العربية كبيرة بظهور أول منتخبين وهما منتخب قطر والمنتخب المغربي، وإن شاء الله الدور على البقية لأداء ونتائج جيدة، والأهم بطبيعة الحال منتخب النشامة الذي سيلعب صباح يوم الأربعاء القادم أمام المنتخب النمساوي في أولى مبارياته في كأس العالم. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. قطر تحصد أول نقطة لها في تاريخ كأس العالم، والمغرب تفرض قوتها على البرازيل. تونس تستهل مشوارها بلقاء السويد وهولندا أمام اختبار ياباني صعب. وتداعيات قضية الحكم الصومالي عمر عرتن تتواصل. شاركونا آراءكم عن أداء المنتخب المغربي ونتيجته بالتعادل بهدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي فجر اليوم. ما رأيكم بأداء المنتخب المغربي؟ كيف وجدتموه؟ وكيف كانت المباراة التي وصفت الأقوى حتى الآن في نهائيات كأس العالم في نسختها 23؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM على فيسبوك. نبدأ مع المنتخب القطري الذي خطف نقطة تاريخية في مستهل مشواره في مونديال 2026 بإدراكه التعادل أمام سويسرا بهدف لمثله في الوقت القاتل في خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ضمن المجموعة الثانية. وبدا ان المباراه الاولى للعرب المشاركين هذه المره بثمانيه منتخبات في النسخه الحاليه الموسعه ستنتهي بالهزيمه بعد تقدم سويسرا في الدقيقه 17 عن طريق امبولو من ركله جزاء، وكانت ستكون الهزيمه الاولى ايضا في المونديال. لكن الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع حملت فرحة عربية رائعة عن طريق خوخي بوعلام الذي أدرك التعادل برأسية محكمة مانحا قطر نقطتها الأولى بعدما خسرت جميع مبارياتها 3 في المونديال الماضي الذي أقيم على أرضها عام 2022. طبعا هذه المجموعة تضم أيضا منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، وقد تعادل أيضا بهدف لمثله لتتعادل المنتخبات الأربع الآن بنقطة لكل منتخب. لكن بكل تأكيد المنتخب القطري أنهى المواجهة الأصعب في المجموعة أمام سويسرا المرشح الأولى لتصدر هذه المجموعة. بدوره أكمل المنتخب المغربي رحلته الحالمة التي أمتعنا فيها خلال مونديال قطر 2022 وحقق تعادلا مستحقا وكان أفضل في الكثير من مراحل مباراته أمام المنتخب البرازيلي التي انتهت بهدف لمثله، مباراة لا شك شهدت تألقا لافتا لأسود الأطلس الذين تميزوا فيها وكانوا الطرف الأفضل في الكثير من مجرياتها. حتى الصحف البرازيلية الصادرة اليوم وضعت اللوم على كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي للمنتخب البرازيلي وعلى لاعبي منتخب السامبا بعدم تقديم أداء جيد، وقالت بما معناه بأن المنتخب البرازيلي كان محظوظا بخروجه متعادلا أمام المنتخب المغربي القوي. النجم المتألق المغربي أشرف حكيمي دخل التاريخ في مباراة البرازيل بعدما بات أكثر لاعب مغربي خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، لعب مباراته 11 في المونديال وفض شراكته مع مواطنه حكيم زياش الذي خاض 10 مباريات. كذلك أصبح حكيمي أكثر لاعب إفريقي مشاركة في لقاءات كأس العالم بالتساوي مع النجمين المعتزلين الكاميروني فرانسوا أومانبيك والغاني أسامو أجيان. للحديث عن مباراة المغرب والبرازيل التي أقيمت فجر اليوم ينضم إلينا من المغرب الشقيقة الزميل ربيع بوردو الإعلامي الرياضي المغربي. مرحبا بك الأخ ربيع.
4: مرحبا سيدي الكريم، سعيد بالاستضافة الكريمة سيدي الكريم.
3: لك كل التحية. ما هي انطباعاتك وأصداء الشعب المغربي الشقيق بعد مباراة افتتاحية وجدناها نحن رائعة للمنتخب المغربي أمام حامل الرقم القياسي المنتخب البرازيلي؟
4: أولا شكرا على الاستضافة الكريمة، ثانيا كل التوفيق للمنتخب التونسي على اعتبار أنكم يعني إذاعة وقناة تونسية، فأولا كل التوفيق
3: إذاعة أردنية في ربيع إذاعة أردنية
4: نعم إذا يعني كل توفيق للمنتخب التونسي الشقيق. بالنسبة للقاء الأمس أكيد أن الجميع تابع المنتخب المغربي وكأنني بي يعني أرى أن المنتخب البرازيلي يلعب بالقميص الأحمر، الجميع أجمع على أن المنتخب الوطني المغربي كان أفضل خلال لقاء الأمس، يعني أدى بشكل كبير. ودعني أقول أن في البداية قبل اللقاء الجميع راهن على المنتخب الوطني المغربي وعلى قوة المنتخب المغربي، الجميع أكد أن المباراة للأمانة 50-50 بين المنتخب الوطني المغربي وكذلك المنتخب البرازيلي. طبعا الحال المنتخب الوطني المغربي يعني كان في الموعد واستطاع أن يعني يقوم بمقابلة كبيرة، استطاع أن يعني يتعادل في مباراة للأمانة كان يستحق المنتخب الوطني المغربي الانتصار بها. عموما المقابلة يعني عرفت ندية كبيرة وللأمانة كذلك عرفت شوط الأول للمنتخب الوطني المغربي وشوط الثاني للمنتخب أو المنتخب البرازيلي يعني، ولكن عموما اللقاء مقبول جدا للمنتخب الوطن المغربي ونتيجة إيجابية جدا. وأعتقد يعني أن المنتخب الوطني خطى خطوة كبيرة، لا أقول نحو الدور الثاني لأن الأمور صدق الأواني على اعتبار مبارتين، ولكن حقق الأهم وتعادل مع واحد من أقوى منتخبات هذه الدورة يعني المنتخب البرازيلي، استطاع أن يتعادل مع 1-1 في لقاء استحق فيه المنتخب الوطني للأمانة الفوز في هذا اللقاء.
3: نعم، نحن إذاعة أردنية، إذاعة حياة FM الأردنية أخي الكريم ربيع، مرحبا بك عبرها طبعا والأمنيات طبعا المنتخب
4: كل التوفيق لكل العرب سواء أكيد. المنتخب الأردني أو المنتخب التونسي أو للجميع
3: أكيد. أريد أن أتحدث عن النجم الواعد أيوب وعدي الذي خطف الأضواء في مباراة البرازيل أخ ربيع. نعم. كان نجما بحق والكثيرون قالوا بأنه كان يستحق لقب جائزة أفضل لاعب في المباراة لكنها ذهبت إلى فينيسيوس جونيور، حدثنا عن هذا اللاعب وسر تألقه برأيك.
4: يا أولا خذ بعين الاعتبار أنك تتكلم على لاعب يعني يبلغ من العمر 18 سنة فقط، خذ كذلك بعين الاعتبار أنك تتكلم على لاعب يلعب أول مقابلة رسمية مع المنتخب الوطني المغربي، لاعب شاب، لاعب بإمكانيات كبيرة يلعب بالدوري الفرنسي. أنا شخصيا يعني الجميع المتابعين الرياضية هنا في المغرب توقع أن يقوم بوعدي بلقاء كبير، يعني أنت تعلم أن بوعدي فقط المقابلة الثانية له يعني مع المنتخب الوطني المغربي. الجميع راهن على قوة هذا اللاعب الشاب، ولا أنت تعلم أن هذا اللاعب الشاب يعني يعني في لقاءات عصبة الأبطال أو الدوري الأبطال يعني قام بلقاءات كبيرة أمام ريال مدريد وأمام كبريات الفرق يعني في القارة الأوروبية، والجميع توقع الأيوب أن يذهب بعيدا. شخصيا لم أتوقع أن يغامر وهبي بإشراكه من اللقاء الأول، بالنظر كما قلت للسن ديالو الصغير، بالنظر إلى قلة تجربة إن أردت، ولكن البعد يعني فاجأنا جميعا وقدم واحد من أفضل أقول من أفضل مباريات لاعبي وسط الميدان في كأس العالم. شخصيا لم أرى يعني هذه الجودة في المنتخب الوطني المغربي أو غيره في كأس العالم. كيف أن تلعب أمام منتخب برازيلي قوي، أمام لاعبين كازيمير وغيره، أمام لاعبين عن تجربة كبيرة بحمولة تاريخية كبيرة، وأن تستطيع أن تقوم بمئة تمريرة صحيحة. يعني تصور معي أن اللقاء يعني 90 دقيقة أو 100 دقيقة الذي لعبت بالضبط لم يخطئ فيها، يعني بوعدي لم يقم ولو تمرير خاطئة، يعني قام بلقاء كبير استطاع أن أن أن أن يوقف زحف المنتخب البرازيلي. وللأمانة وسط الميدان المنتخب المغربي كان هو كلمة السر الذي حقق التوازن وحقق يعني الأفضلية للمنتخب الوطني المغربي. إذن أنا بدي أراه كما قلت أنت زميلي الكريم نجم، أقول نجم المنتخب الوطني جميل. المغربي يعني نجم كل بالنسبة لي أنا قد أعتقد يعني قد أقول أنه نجم المباريات الأولى التي لعبت يعني في هذا الدور،
3: وهذا سيمنحه يعني المزيد من الدوافع إن شاء الله والطاقة الإيجابية لتقديم مباريات مميزة مع هايتي واسكتلندا. نعم. نعم، قبل أن أشكرك الأخ ربيع، مدرب منتخبنا المغربي جمال السلامي لا شك لديه طموحات كبيرة مع منتخب النشامة، ما توقعاتك لرحلة المنتخب الأردني في المونديال ضمن المجموعة التي تضم النمسا والجزائر والأرجنتين؟
4: يا سيدي الكريم، أنا يعني من المتابع
3: أخ ربيع، ربما نعود إليه بعد لحظات، فقدنا الاتصال مع الزميل. نعم. ربيع بوردو الإعلام المغربي، هل أنت معنا ربيع؟
4: نعم
3: تفضل تفضل.
4: قلت لك أن بالنسبة لي أن المنتخب الأردني بقيادة جمال سلامي سيكون من يعني أحد المنتخبات الأحصنة في هذه الدورة من كأس العالم. أراه منتخبا قويا، أراه منتخبا منسجما، ودعني أقول أن الكرة الحديثة الآن أصبحت لا تعتمد على الفرديات بقدر ما تعتمد على الكرة الجماعية وعلى الطريقة التي يدبر بها المدرب واللاعبين المباريات. أنا شخصيا أتوقع على الأقل أن يذهب المنتخب الأردني في أولى مشاركته في كأس العالم إلى الدور الثاني، بالنظر أقول للإمكانيات التي يتوفر بها. أي نعم مجموعة صعبة جدا، يعني لم يكن محظوظا للأمانة المنتخب الأردني يعني بتواجده مع المنتخب الجزائري وتواجده كذلك مع الأرجنتين والمنتخب الآخر، لكن أنا بالنسبة لي أن المنتخب الأردني لديه كل الحظوظ ليمر إلى الدورة الثانية. فقط أعتب قليلا على الإعلام الأردني أنه يعني لا يساعد كثيرا مدربي المنتخب الأردني ولا يساعد. أنا أعتقد أن الآن أكيد أن هناك نقاش كثير في الإعلام الأردني حول أحقية المدرب وكذا إلى آخره، ولكن أنا أعتقد أن هذا الوقت يعني الأصل أن نركز كثيرا على الدعم الدعم الدعم، ثم إن شاء الله بعد كأس العالم للحديث الحادث فيما بعد يمكن أن نناقش مجموعة الأمور سواء تكتيك المدرب أو اختياراتي أو إلى غير ذلك. سيدي الكريم.
3: نعم. شكرا جزيلا لك الزميل الإعلامي ربيع بوردو.
4: مرحبا.
3: من
4: مرحبا.
3: المغرب
4: كل
3: حياك الله. شكرا
4: كل
3: جزيلا حياك الله.
4: الأردني والتونسي والجزائري وكل المنتخبات العربية.
3: صحيح، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. في مجموعة المغرب والبرازيل أيضا مباراة أخرى أقيمت جامعة اسكتلندا وهايتي، وفاز المنتخب الاسكتلندي بهدف مقابل شيء ضمن المجموعة الثالثة، والمباراة أقيمت في بوسطن. طبعا البرازيل والمغرب تعادلتا بهدف لمثله، وفوز اسكتلندا وضعها في الصدارة بثلاث نقاط، ما يعزز ربما من أمالها في التأهل إلى الدور الـ32.

نتحول إلى المباريات التي ستقام اليوم. طبعا قبل ذلك أذكر بأن منتخب تركيا أيضا خسر من أستراليا بهدفين مقابل شيء، خسارة غير مستحقة صراحة للأتراك بعد مباراة ممتازة جدا كانوا فيها الطرف الأفضل والأكثر وصولا واستحواذا وسيطر على المباراة. اليوم الساعة 8 ستلتقي ألمانيا مع كوراساو والوافدة الجديدة للمونديال، الساعة 11 تلعب هولندا مع اليابان، والساعة 2 من فجر الاثنين كوتيفوار مع الإكوادور، والساعة 5 فجرا لقاء المنتخب التونسي مع المنتخب السويدي.

إذن تستهل تونس مشوارها في نهائيات كأس العالم بمواجهة مفتاح مطالبة بكسب نقاطها 3 لقطع شوط كبير نحو الدور الثاني عندما تلاقي السويد في مدينة مونتيري، بينما تنتظر هولندا مواجهة صعبة أمام اليابان في دالاس، وتخوض ألمانيا اختبارا سهلا ضد كوراساو. في المباراة الأولى في المكسيك تونس والسويد تجد تونس نفسها أمام اختبار حاسم مبكر أمام السويد مطالبة فيه بكسب النقاط 3 لتأمين إنهائها دور المجموعات في المركز 3 على الأقل بالنظر إلى قوة منافسيها المقبلين في المجموعة 6 وهما اليابان وهولندا تواليا. لم تكن تحضيرات المنتخب التونسي بقيادة مدربها الجديد صبري اللموشي لمشاركتها 3 على التوالي في المونديال لم تكن مثالية، وتلقت خسارتين من دون تسجيل أي هدف في مؤشر على بداية غير مطمئنة لمنتخب يسعى إلى تفادي خروج 7 على التوالي من دور المجموعات. بدورها لا تتفوق سوى دولتين على هولندا من حيث نسبة الانتصارات في المونديال، حيث يبدأ منتخب الطواحين رحلة جديدة نحو المجد بمواجهة منتخب ياباني في قمة مستواه وقادر على الإطاحة بكبرى المنتخبات الأوروبية. هولندا سيئة الحظ في تاريخ كأس العالم كما تعلمون، خسرت 3 مباريات نهائية عوام 74 و78 و2010، تطمح لأن تنجح بالتتويج ويجي أخيرا بلقب أجده مستحقا للمنتخب الهولندي الذي لطالما قدم أجيالا لامعة على مر التاريخ، من أبرزها بدون أدنى شك الأسطورة الراحل يوهان كرويف. هذه المرة رحلة الهولنديين بقيادة مدرب خبير أيضا هو رونالد كومان الذي يسعى لكتابة التاريخ بعد أن قاد منتخب بلاده في التصفيات بدون أي هزيمة 6 انتصارات وتعادلان. سجل المنتخب الهولندي 27 هدفا مقابل 4 فقط في مرمى. اليابان المنتخب الآسيوي الأفضل بدون أدنى شك، وأصبح منتخبا عالميا طبعا بعد نتائج مميزة في تاريخ كأس العالم. أكدت اليابان مستواها المتميز أيضا من خلال المباريات الودية، انتصارات لافتة كانت على البرازيل 3-2 وعلى إنجلترا بهدف مقابل لا شيء. هذه هي المشاركة 8 توالية للمنتخب الياباني، ويدخل هذه البطولة بصفة الحصان الأسود، لكنه خاض رقما قياسيا بلغ 25 مباراة في البطولة بدون أن يبلغ الدور ربع النهائي. في المجموعة الخامسة تخوض ألمانيا البطلة 4 مرات اختبارا سهلا أمام كوراساو المشاركة للمرة الأولى. تصل ألمانيا إلى تكساس وهي في قمة مستواها بعد تحقيقها 9 انتصارات متتالية، واختتمت استعداداتها للمونديال بالفوز على الولايات المتحدة بهدفين مقابل 1. لا يتفوق على ألمانيا في عدد المشاركات والألقاب في كأس العالم سوى البرازيل، لكنها لا تعد من أبرز المرشحين المباشرين رغم هذه السلسلة المميزة وخبرتها في البطولات. مدرب ألمانيا من؟ يوليان ناجلسمان، يبلغ من العمر 38 عاما، يفوقه حارس المرمى مانويل نوير بحوالي 12 عاما. هو أصغر مدرب في المونديال ناجلسمان، ونوير يبلغ تقريبا 40 عاما، ومن المتوقع أن يبدأ أساسيا رغم غيابه عن المباريات الودية الأخيرة. في المجموعة ذاتها تعود ساحل العاج أو كوتيفوار إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 12 عاما، وتستهل مشوارها بمواجهة صعبة أمام الإكوادور. تخوض كوتيفوار أول مونديال لها منذ عام 2014 وتأمل في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. فازت في مباراة ودية على فرنسا بهدفين مقابل 1، ما أدى إلى تنازل فرنسا عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الأرجنتين حاملة اللقب. في المقابل أكد الفوز على غواتيمالا بثلاثية في المباراة الودية الأخيرة تطور منتخب الإكوادور في السنوات الأخيرة. لم يتعرض لأي خسارة منذ شهر أيلول سبتمبر 2024. شكرا للأخ سعيد السمهوري الذي يقول أسود الأطلس كانوا رائعين وأبدعوا أمام البرازيل. بالفعل أبدعوا أمام البرازيل، وصراحة
تعادل قطر أمام سويسرا التي كانت مرشحة بقوة، حتى يعني وصفت وكالات الأنباء ورشحتها للفوز على قطر بنسبة تجاوزت 70%. تعادل قطر مع سويسرا زاد الأمل بالنسبة لنا ورفع حجم التفاؤل إن شاء الله بمنتخب النشامة في مباراته أمام النمسا. يعني شخصيا أعتبر أن منتخب النشامة أفضل من المنتخب القطري حاليا، رغم أن قطر بطلة آسيا، لكن جودة اللاعبين وكذلك المنظومة الكاملة أفضل من المنتخب القطري الشقيق، ولدينا قدرة إن شاء الله على تجاوز المنتخب النمساوي في أولى مباريات مجموعتنا العاشرة، ونتمنى إن شاء الله أن تتحقق نتيجة إيجابية في مستهل هذه المشاركة التاريخية التي نعد الأيام والدقائق والثواني لبدء المباراة الأولى عند 7 من صباح يوم الأربعاء القادم، وكل الدعم وكل التوفيق إن شاء الله للنشامة.

تتواصل تداعيات قضية الحكم الصومالي عمر عرتن الذي تم منعه من دخول الولايات المتحدة قبل انطلاق كأس العالم رغم حيازته جواز سفر دبلوماسيا وتأشيرة سارية. كان عرتن على بعد دقائق معدودة من الانضمام إلى معسكر الحكام المختارين للمشاركة في المونديال، لكن السلطات الأمريكية قررت عدم السماح بدخوله إلى البلاد ليغادر مطار ميامي متجها إلى تركيا ومنها إلى عاصمة الصومال مقديشو، وهناك تلقى استقبالا كبيرا جدا رغم استبعاده من إدارة المونديال. يعني الفيفا صحح الموقف بشكل مقبول إلى حد كبير، أبقى قرر الإبقاء على كامل مستحقات الحكم الصومالي عمر عرتن المرتبطة بالمونديال، ما يعكس دعم الهيئة الدولية للحكم الإفريقي. ويأتي هذا القرار طبعا بعد قرار من الاتحاد الأوروبي ويفا بأن يقود الحكم الصومالي عمر عرتن نهائي كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا المقرر في 12 أغسطس آب القادم في مدينة سالزبورغ.

قبل الختام أذكر بمواعيد مباريات اليوم. ألمانيا مع كوراساو الساعة 8:00 مساء، وفي 11:00 تلتقي هولندا مع اليابان.

0: وفي الساعة الثانية بعد منتصف هذه الليلة كوت ديفوار ستلتقي مع الإكوادور، وفي الخامسة من فجر غدا الاثنين لقاء السويد مع المنتخب التونسي، وكل الأمنيات إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي الشقيق لتستمر النتائج العربية الجيدة في مونديال 2026. أما نحن فنلقاكم بمشيئة الله غدا عند السادسة مساء مع رحلة جديدة من برنامجنا اليومي أصداء المونديال. لكم أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة، نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر والناس أجمعين. نحن الآن مع رسول الله في الغار. يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور عند الفجر تقريبا، أو ربما قبل الفجر بقليل، فيصعدان إلى هذا الغار. أنا طلعت هذا الغار على فكرة، صعوده صعب جدا جدا، اليوم موجود عليه درج ومع ذلك تحتاج تقريبا ساعة ونصف. تخيل كيف يصعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الليل في العتم. فقريش في المقابل جن جنونها، مسكوا علي بن أبي طالب، سحبوا ضربوا. أين محمد؟ قال ما بعرفش، لم أره. أين هو؟ فقالوا فش إلا صاحب أبو بكر. فذهب هؤلاء المجرمون إلى بيت أبي بكر، طرقوا الباب، فتحت لهم أسماء، فقال لها أبو جهل، فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ فقالت لا أدري والله أين أبي. فلطمها على خدها حتى إنه الحلق القرط تبعها طار من شدة الضربة، من كثر ما هو مغلول، كان فاحشا كان خبيثا هذا المجرم. واجتمعت قريش فورا في دار الندوة، يعني أفلت محمد، هذه مصيبة بالنسبة لهم. فأعلنوا عن جائزة ضخمة، دية القتيل 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، إيش ما كانت الطريقة، شو ما كانت الوسيلة، يأتون بمحمد، لا يصلن محمد إلى يثرب. هذه بالنسبة لهم المهمة الأولى. طبعا فكرتهم الأولى إيش هي؟ أن محمد سيتجه شمالا باتجاه المدينة ويسرع في الطريق حتى يصل بسرعة إلى المدينة قبل

فكرته بالعكس تماما، انه يروح جنوب يضللهم ثم ينتظروا 3 أيام، يعني بعيد بس عنهم 10 كيلومتر لا شيء، وينتظر 3 أيام حتى تهدأ الدنيا ثم بعد ذلك يتحرك. وفي هذه 3 أيام كان عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار، بيسمع، كان غلاما، كان بيروح بمر في مكة بيسمع، وبعدين بيجيب الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وبتيجي أسماء، بتجيب الزاد، وبيجي عامر بن فهيرة الراعي، كان يرعى الأغنام حتى يعفي على الأثر. فبالتالي لاحظوا التخطيط الكامل في الموضوع، وانطلقت قريش تبحث في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في هذا الغار. أبو بكر رضي الله عنه بالرغم من كل شيء وصل المشركون إلى الغار، فنظر إليهم أبو بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة نائما على رجل أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه نظر في الغار. طبعا هم كيف وصلوا الغار أصلا؟ هم راحوا لفوا الدنيا كلها، فصاروا بعدين يشكوا في حالهم لما قطعوا تقريبا نصف الطريق في الشمال ولم يجدوه، فقالوا لعله خدعنا وذهب جنوبا، وصاروا يبحثوا في الجبال ويبحثوا في كل مكان، فوصلوا إلى باب الغار. الغار على فكرة بابه هيك بينزل لتحت شوي، يعني بنزول، فوقفوا على باب الغار وهم ينظرون في الجبال وبيطلعوا حواليهم. فأبو بكر رضي الله عنه عند ذلك ارتعب رعبا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما يبكيك يا أبا بكر؟ ليش خايف أنت؟ قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. وفي رواية إيش قال أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، إن قتلت فإنما أنا امرؤ واحد، أنا رجل، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. كلمة نزلت في القرآن بعد ذلك. وبعد 3 أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من الغار. على فكرة في عندي نقطة صغيرة هنا، المعلومة أو القصة المنتشرة أنه والله كان في الشبك العنكبوت والحمامتين وكذا، هذه على الأرجح يعني متأخرة، يعني لم تحدث على الأصح، يعني لما تم تحقيقها وجدنا أنه هذه القصة مع أنها جميلة لكنه هذه القصة على الأرجح لم تحدث، ولا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فعليا. اللي بهمني هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خفضت الطلب عليه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أسماء بالطعام وأعطتهم إياه، وربطت، شقت نطاقها اللي هو الحزام، وربطت الطعام في الجمل، ولذلك سميت ذات النطاقين، من هون إجاها ذات النطاقين اسمها. وكان الهادي لهما في الطريق، اللي بده يأخذهم في الطريق، رجل من يعني من أعرف الناس بالصحراء، اسمه عبد الله بن أريقط الليثي. عبد الله بن أريقط على فكرة كان مشركا، ومع ذلك كان مؤتمنا. ليه؟ لأنه بالنسبة له يعني سمعته أهم شيء، وبالتالي كان مؤتمنا، ما بيفشي أسرار زبائنه بين قوسين. فلذلك استأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط الليثي مع أنه مشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتعامل مع الناس باعتبارهم فعليا يعني بشرا، ما عندوش مشكلة يتعامل مع هذا أو ذاك. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على جمل واحد، وعبد الله بن أريقط على جمل آخر، وانطلق هذا الركب النبوي. سار في طريق غريبة صعبة، دخل أكثر باتجاه اليمن، ثم سار باتجاه البحر، راح انعطف إلى الغرب إلى البحر، ثم بدأ يسير بشكل مثل يعني عندما رأيت خط السير فعليا يبدو لنا مثل شكل الحية، بلف حوالين الطريق الفعلي. فبالتالي في هذا الطريق الصعب فعليا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير متيقنا، وأبو بكر يكثر الالتفات يعني خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا وصل الطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصلهم سراقة بن مالك. سراقة بن مالك وصل إليهم، وهذه يعني معروفة القصة، وصل إليهم لما واحد من الناس قال: قد رأيت أسودة في الصحراء، فلعلها محمد وصاحبه. فقال لهم: لا لا لا، هؤلاء أعرفهما فلان وفلان، وقد عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج مسرعا على فرسه عثرت به الفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. لاحظوا تتدخل العناية الإلهية مرة أخرى في حال الحاجة، فعثرت به الفرس، قام مرة أخرى حاول، فعثرت به فرسه مرة أخرى، وخرج لها غبار ساطع. فبيقول: فوقع في نفسي أن أمر رسول الله ظاهر، فناداهما بالأمان، قال: عليكما، يعني أعطياني الأمان وعليكما الأمان، يعني بيني وبينكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقدم، تعال. فهنا لما سمح له ما عثرت الفرس.

0: جاء وقال قد جعل قومكما فيكما الدية وقد فعلوا يعني كل شيء، وإني حدث معي كذا وكذا وكذا، وعلمت أنك محفوظ، ووقع في نفسي أن أمرك ظاهر، فمرني يا محمد إيش بدك مني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يعني أخفي عنا، انتهى الموضوع، لا أريد منك شيء. فقال أبشر على رأسي. وهنا تذكر رواية جميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف لو لبست سواري كسرى. كسرى ملك فارس، واحد مطارد، كل الدنيا بتدور عليه، ويعد هذا الرجل بسوار كسرى. شيء عجيب، شيء يعني سبحان الله العظيم، اليقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا على فكرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بكنوز كسرى إلى المدينة بعد فتح المدائن، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس أين سراقة بن مالك، وكان في ذلك الوقت قد أسلم. فجاء سراقة شيخ كبير فقال له عمر هاك سواري كسرى مثل ما أمرك رسول الله، فلبس السوارين ثم أعادهما إلى بيت المال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وردت روايات جميلة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق العظيم، في هذا الطريق الصعب، وفي هذه الرحلة العظيمة. من الروايات الجميلة رواها أبو البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بيقول إنه في يوم من ذات الأيام كنا في الطريق، يعني مررنا عند صخرة فرأينا هذه الصخرة فيها ظل، فسويت مكانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونام، وخرجت أنا أبحث حوالينا، فمررت براعي فقلت له يا غلام أتحلب؟ يعني إيش رأيك تحلب لنا شوية حليب؟ فقال نعم، فحلب له حليبا وأخذ الحليب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن. فيقول أبو بكر وصببت عليه ماء حتى برد أسفله، يعني برد الأسفل، ثم استيقظ رسول الله، يعني وافيت رسول الله وقد استيقظ، فشرب رسول الله حتى رضيت. لاحظوا، يعني شرب رسول الله حتى رضيت أنا، يعني حتى ارتويت أنا. هذا من حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا قصة مشهورة جدا لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بامرأة اسمها أم معبد الخزاعية، كانت جالسة في خيمتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين عندك حليب؟ فقالت ما عندي غير هالشاة، هذه يعني تعبانة. فاستأذن رسول الله في حلبها، وفعلا سمى الله ودعا بالبركة وحلب لها جفنة عظيمة جدا، ثم شرب منه وشربت هي وشرب أبو بكر وشرب الجميع، وأكمل رسول الله طريقه. فلما جاء زوجها سألها فوصفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا والله لصاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، ولقد والله هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت في ذلك سبيلا. في اليوم التالي السيدة أسماء تقول سمعنا مناديا لا ندري من الجن ولا من وين من هو ينادي في أبيات من الشعر، يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كمان نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا مع محاور عدة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحول الدين النصيحة، وحول قضايا هي متكاملة وفي مجملها هي من واجب البيان عن الشريعة الحكيمة. هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام بأن نبلغ الخير، بلغ عني ولو آية، ورب مبلغ أو عام سامع. بهذا الأمة تبقى في وهج الدين ويبقى جذوة الإيمان. أما أن يتنازل الناس عن هذا الكلام فعند سندخل في متاهة، منكرات، مخالفات، ابتعاد عن أمور الدين، ولا وازع ولا مذكر ولا آمر ولا ناهن، وهذا غير صحيح. الأمة يجب أن يكون لها موقف. طبعا الصمت ليس بموقف، السلبية غير مرضية في هذا، بمعنى بدك تكون إيجابي، تتكلم وتتكلم بعلم وتتكلم بحكمة في سبيل أن يحاصر الشر، أن تحاصر المخالفات. وأوردنا حديث حول حديث السفينة، حديث السفينة حديث عجيب، لكم أن تتخيلوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين بلغت. صورت المجتمع أنهم في سفينة أعلى وأسفل، ولا يجوز لأحد أن يدعي الحرية المطلقة، هكذا يدعون أنه له أن يفعل ما يشاء لأنه حر. لا، أنت لست حرا، أنت فرد في المجتمع. ما في مجتمع على وجه الأرض يسمح بالحرية المطلقة إلا أن يمنع حرية المشي في الطريق، حرية مزاولة العمل. طيب كيف تكون تلك الدول تحترم خصوصيتها ولا تريد منا أن نحافظ على ديننا؟ وذلك لاحظوا أن هنالك من أشرار الأرض وهم اليهود، هم الذين يقولون مثلا لا تنفقوا على من عند الرسول حتى ينفضوا، بعدين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. حرية الكفر، حرية الإلحاد، لا، هذه الحرية المزعومة ستصيب الأبرياء، ستؤثر على الناس. من هذا الباب الكرام لازم الأمة يكون لها لسان ناطق، هذا صواب نباركه، هذه مخالفة ندينها، ومن باب النصح. أما إذا وصلت الأمور لا سمح الله أنه ما أحد، المهم أن لا يصل إليه السوء، فبكون هذا بداية خلل كبير. ولكن مجتمعنا طيب، وإن شاء الله يبقى فيه الطيب، وأن نحاصر الشر حتى لا يزيد. طيب، كان في سؤال حول قضية من كان متوضئا ثم طرأ عليه الشك ماذا يفعل. هذه المسألة عالجها العلماء، عالجها علماء الأصول، عالجها علماء القواعد الفقهية مثل الإمام القرافي والعز بن عبد السلام، إنه ما الذي يرتفع؟ اليقين لا يرفع بالشك. الآن إذا كان الإنسان شاكا، إذا كان متيقنا الطهارة، فالشك الآن في الحدث لا قيمة له. لكن العكس، لو كان إنسان متيقنا في عدم الطهارة ثم جاء على خاطر لعلي توضأت، قل له لا، اليقين الأول هو المعتمد، يقين الطهارة يبقى ويقين عدم الطهارة يبقى. هذه قضية، وحتى أشار إليها بعض من كتب وبعض من نظم في قواعد العلوم، قال خمس محررة قواعد مذهب للشافعية فكن بهن بصيرة: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والظن لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت حبورا. بارك الله فيكم. طيب شيخ، بقول زوجي حلف يمين إذا الأردن تخسر بالمباراة راح يرجعني على بيت أهلي. يا جماعة حرام عليكم، يعني خلي اللهو في الحياة، لكن ما تقلب اللهو والعبث إلى مؤسسة الزواج. والله أنا قرأته أمامي، ما بصح يعني، هذا خطأ الكلام يعني. إذا كان الرجل تكلم بهذا يعني هذا ففي عنده بصراحة خلل، وعنده استهزاء بالدين بصراحة. شو عندنا علاقة باللي بيلعبوا رياضة باستقرار البيت؟ يعني بدك تحرض مرتك لأجل تربح الأردن وتخسر الأردن؟ كلام كلام كلام ما ليش معنى، كلام إطلاق ما له معنى. الرياضة إلى عالمها، عالم الرياضة عالم اللهو، عالم اللهو المباح طبعا، عالم الاستمتاع. استمتع مش حاكين إشي، شجع لكن ما تقلب. وأنا ولعلكم تلاحظون ماذا حصل في الأجيال الحديثة من هذا التعصب اللي كانوا سواء أو في مصر كنا نتكلم حتى أيام الشكشك رحمة الله عليه بالسبعينات والثمانينات كنا نستمع إليه، وهذا الزمالك وهذا أهلاوي وبسرعات وكذا. يا جماعة كلام. على كل حال اللهو يبقى في مكانه ولا يجوز أن يصل إلى حياتنا، لأنه هذا حرام ما بصح. مثل هذا يتقي الله وكفر كفارة يمين. طيب إنسان بيقول أنه مسافر من عمان إلى إربد وراجع بنفس اليوم، هل يمكن أن أجمع وأقصر في الصلاة؟ والله إذا غادرت عمان فأنت مسافر، لك أن تأخذ بحكام السفر ولك أن لا تأخذ بها، والله أعلم. طيب معنا اتصال كريم من أخينا أبو سيد. أبو سيد تفضل سيدي.
0: أبو سيف.
1: أبو سيف
0: السلام عليكم.
1: أهلا يا أبو سيف تفضل يا سيدي.
0: احترامي دكتور.
1: ولكم أبو ولكم يا حبيبي، أهلا وسهلا تفضل.
0: إذا تحرمت فضيلتك الله يبارك لك وخلي لك أولادك، بنتي هي تخرجت وأحيانا بطلب صارت تشتغل يعني شوية صالون في البيت يعني، فأحيانا بيجي بطلب منها تركيب رموش، وللأسف تركيب الرموش طبعا هي طبعا مجدية ماديا، بس أنا بدي أسأل هي شرعيا صحيحة ولا غلط؟
1: هلا ما عليها شيء، هي كمقدمة خدمة عادي. الآن بصير مهمة تلك المرأة كيف الآن تطلع فيه، ما غايتها، ملاش علاقة فيها.
0: أنا سؤالي هيك بالضبط، أنا هيك سؤالي الله يجزيك الخير.
1: ملاش هي مقدمة خدمة في الصالون، تقدم خدمة للنساء، كل واحدة ستسأل عما فعلت، ما غايته من ذلك، إن شاء الله ما عليها شيء. لكن هي تنصح، بس بدي أنبه إلى شيء، إنه ما يكونش تركيب الرموش على كل الجفن، على كل لا الشعر، لا لا لا. على الرموش حتى يبقى جزء للوضوء والطهارة، على جزء منه.
0: خلص. هذا كانت السؤال. نعم.
1: ما فيها شيء، ما فيها شيء، عملها ما عليها شيء بإذن الله تعالى.
0: الله يكرمك ويجزيك الخير يا دكتور.
1: أشكرك يا أبو سيف. طيب الفكرة من أين جاءت لك؟ أنه يجوز للمرأة أن تتزين، يجوز. ولذلك بعض النساء في ذاك الزمن احتمال كانت تزين لنفسها، اليوم صارت المرأة تحتاج إلى غيرها حتى يزينها، ما في حرج على مقدم الخدمة ما دام ما ارتكب أي حرام، ما عليه شيء، بصير المسؤولية على الطرف الثاني، وهذه المسؤوليات كثير هامة يا كرام. احنا اليوم لو بدنا نفتح هذا الباب وكل إنسان بدي أحمله مسؤولية من يشتري مني ومن أبيعه رح تنتهي الأمور، وعندها بيكون وقال الناس في حرج. يا يعني اليوم إذا ذهبت لتشتري ملابس بدي أسألك والله لمين بدك تلبسه، أو المرأة بدها تشتري ملابس هل لها أن تسأل والله هاي بدك تلبسه لمين؟ ليس لنا علاقة. واحد بده يشتري مني جهاز كمبيوتر أقول والله كيف ستستخدمه؟ كل هذا ما له علاقة، إلا إذا علمت بغاية خسيسة عندها لا أساعد عليها، وهذا موضوع ما لناش علاقة فيه. يقول ما حكم استخدام بطاقة باص عمان التي توزع لكبار السن من قبل شخص آخر، يعني طالب علم يستخدمها بدل؟ ممكن تندرج تحت قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة الاتفاق، أو حديث المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، فمن هذا الباب هذا بالنسبة لي قطعا غير صحيح. طيب كان في سؤال، إذا قضية الجمع والقصر الكرام ليست بملزمة خيار، لك أن تأخذ بهذه الرخصة ولك أن لا تأخذ بها. في سؤال حول جوزة الطيب، يقول أنه قرأ أن فيها آراء، وهو كذلك المسألة مسائل الخلاف، منهم من منع منها مطلقا ومنهم من منع من أجاز القدر اليسير منها. يعني إذا اطمأنت النفس القدر اليسير افعل، إذا أحببت تحتاط لدينك فابتعد عنها أحسن وأفضل. يقول لو سمحت أنا بصلي يومين 4 ركعات ضحى وبنويهم ضحى واستخارة، طبعا جائز. استخارة ممكن أن تكون بعد أي صلاة نفل، بل يمكن أن تكون حتى بعض الفرائض، لكن بعد النوافل يعني هذا الوارد فيها، تصلي نافل والضحى من النوافل فتصليها ثم تدعو بدعاء الاستخارة وتسمي حاجتك ولا حرج، حتى لو قمت تصلي سنة البعدية في أي صلاة لك أن تتبعها بدعاء الاستخارة، ما في حرج. طيب أخي أكرم تفضل. سيدي أكرم،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور؟ شو أخبارك؟
1: الله يديمك ويرضى عليك. تفضل.
2: الله يحفظك يا رب. الله يسعدك دكتور. بعد إذنك، حماتي عندها بيت.
1: بالله كمان مرة ارفع الصوت شوي.
2: حماتي عندها بيت.
1: نعم.
2: هي ما عندها ورثة غير بنتها، يعني غير بنت واحدة، وطبعا عندها اخوان. هلا هي بدها تسجل البيت باسم بنتها عشان تحرم اخوانها على هاي النية.
1: انت شو رأيك؟
2: انا عارف انه حرام، انا بعرف انه حرام، بس خليني اكمل لك.
1: فضل.
2: مرتي بتعرف انه هذا حرام، تحكي لها عشان نيتك هاي انا بشتري منك البيت، فبتحكي لها ماشي، فطلبت منها مبلغ رمزي انه يعني حق البيت. بصير هذا الحكي
1: ولا لا؟ هي نفس الفكرة صارت.
2: إيه؟
1: هي في النهاية آلت الى الحرمان، صح؟
2: نعم،
1: آلت الى الحرمان. يعني هلا اللي هي زوجتك بنتها، صح؟
2: نعم.
1: صارت بدها تشتري منها البيت بثمن رمزي حتى ما يتبقاش للأخت أي مبلغ، ما حد يرثها، صح؟
2: نعم.
1: على كل حال بهذه النية حرام. إنما الآن إذا هي والله باعت بيتها لبنتها بهذا بدون نية الحرمان جاج. شوف الفرق.
2: ما هو المشكلة إنه نيتها مش راضي تتغير، يعني
1: هي هاي مشكلة.
2: وحكينا لها إنه حرام وحكينا لها ما بصير، بس خلط هي براسها إنه بدها، ما بدها هذا
1: من الأصح من هذا إنها تبيعها بثمن ممكن تراعيها فيه وتأخذ هذا المبلغ وبعدين هي تتصرف فيه بحكمة. طيب سأعطيك بعض التفاصيل. إنما بدي أسأل حول إخوانها وأخواتها، أوضاعهم المادية كيف؟
2: والله لا مش كثير.
1: طيب أليس قوله عليه السلام أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع معالة يتكففوا للناس؟
2: إيش أكيد مية.
1: بارك الله فيك أكرم، أنا بشكرك يا حبيبي. أشكرك أبا عوني، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حك الله.
3: سيدنا هلأ في محل ذهب، لما بدك تشتري ذهب من عنده بياخذ البطاقة الائتمانية، تمام؟
1: كيف حلو. يعني كيف بياخذ البطاقه الائتمانيه؟ يعني تدفع انت بالبطاقه،
3: مثلا اشتري لنا 500 دينار، بحط البطاقه بيحجز 500 دينار وبقسط لي اياهم من غير فايده.
1: لا اصبر شوي، هلا مش حجزهم، هو اخذهم خلص بالبطاقه، الان صار نزل في حسابه ال 500، صح؟
3: لا، السيستم هذا عنده غير، يعني بينحجز على ال 500 وكل شهر بياخذ منهم، بينسحب مثلا 100 دينار او 50 دينار.
1: كيف حجز؟ هلا انت بالبطاقه الائتمانيه انت مش بتدفع فيها من خلالك وبنزل في حساب البائع مباشره؟
3: نعم، هذا بس بيتعامل مع بنك معين، بطاقه خاصه.
1: اذا بنك ليس اسلامي.
3: لا وبس ما في فايده ولا في غرامات.
1: مين اللي بقسط لك المبلغ؟ البنك ولا محل الذهب؟
3: البنك.
1: محل الذهب وصل المبلغ كامل؟
3: لا، ما وصلوا إلا بالتقسيط
1: من البنك.
3: من البنك
1: نيابة عنك،
3: حجز المبلغ وضمن حقه.
1: طيب ماشي، تكرم يا أبو عون، سأجيبك عون الله. أشكرك يا سيدي، سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا استمعتم كرام الى اسئله الناس في قضايا الميراث، والله يا سيدي من باب قول الله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان، لا يجوز لهذه البنت ابدا ان تفعل ذلك، ان تشتري البيت بثمن رمزي في سبيل ان تحقق نفس النتيجه. الام تحرم اخوان اخواتها والبنت راح تساعدها في هذا، لا تفعلي ابدا، خلي الامور كما هي. هذا يا جماعه ما بصح نتلاعب بنظام الميراث الذي اعطاه والله. يعني من الذي يعلم ان فلانه الها بنت وفلان عنده ولد وفلان محروم وفلان محجوب وفلان حجب حرمان وحجب نقصان؟ الشريعه غايه في الدقه، هذا الكلام لا يجوز، فلا تعينه على ذلك ابدا. ابعوني في هذا الصوره اللي ذكرتها ما بصح هذا الكلام، لانه صاحب الذهب لازم يستلم مبلغه كامل. إذا والله بهذه البطاقة أخذ مبلغ كامل بعدين أنت قسطت عليك بنفس المبلغ، هنا ممكن دفع عنك بالنيابة عنك، هذا يجوز. أما بالطريقة اللي ذكرتها الحقيقة أن هذا غير جائز أبدا. بقول ما السبب الذي يجعل من هو ملتزم بالدين ينسى دينه عند الغضب أو في سبيل كسب مال؟ من قال لك ذلك؟ من قال لك؟ يعني ليش سوء الظن بالناس؟ لا ما بصح. لما تقول ملتزم بالدين، لا انت لعلك بتكلم بجوز السائل عنده مشكلة مع واحد متدين، احتمال اخلف بالموعد، كذب عليه، ممكن ما هي الناس في البيوت، ما هي الازواج، كلاهما على خير، كلاهما يصلي وبينهما خلافات كثيرة. لا انما اكيد يعني عيب الانسان الملتزم رح يكون يعني اكثر من عيب غيره، لان الاصل في دين كما ورد في حديث الايمان قيد الفتك، الإيمان هو اللي بيقيد الاعتداء على الناس، الفتك هو الفتوة والاستطالة على الناس إما بالقول وإما بالفعل. من الذي يقيد هذه القوة في البطش؟ الإيمان. ما الذي يمنع الإيمان؟ فاستعن بالله وإن شاء الله الله يحقق المنى، إنما ما في داعي لإدانة الناس بهذا. حكم المشاركة بالسحوبات تقوم بها بعض الشركات وكوبون بالمنتج والسحب عليه في حال الفوز، هل هذا المال حلال أم حرام؟ طيب الآن هذا الكوبون هل هو مجاني؟ هل هو مبذول مجاني ولا له قيمة؟ هذا سؤال مهم. إذا كان مبذولا بالمجان لا شيء في ذلك، بشرط أن يكون سعر المنتج كما هو، ما يكون سعره 5 دنانير واللي حاطين في الكوبون صار 6 دنانير، هذه زيادة بدل الكوبون، هذا قطعا حرام قمار وميسر. إنما الآن إذا كان له قيمة حرام، وإذا كان مبذولا بالمجان جائز، والله وكيل عليهم، لأن احنا ما بنعرف، ولكن هذا باختصار. طيب إذا كلام غريب والله، إدخال يعني قضايا اللهو والعبث اللي تهديد البيوت، والله الزوجة بده يطلقها قال إذا خسر الأردن، الكلام كلام ما له معنى صراحة. كان هنا في سؤال حول اللباس، لأن سامعين بعض الناس ممن يتكلمون حول تشكيك المرأة في لباسها، هو اللباس فقط؟ اليوم هنالك من يشكك في يعني المعلوم من الدين بالضرورة، إما في العقائد وما في الشرائع، ما رأيكم؟ أنا أترك ديننا لأجل هؤلاء الهواة، لأجل هؤلاء الذين يتلاعبون، راح تسمع وبعثوا لي مقطع، كلام فارغ طبعا، لأن هذا الرجل لا يمتلك علما ولا فهما للنصوص. على فكرة كل من أتي، بدي أتكلم الآن بحسن ظن مش بسوء ظن، إن أحسنت فيهم الظن أنهم ما في جهات تحركهم، فإنما أتوا من سوء الفهم والتأويل، أحيانا تضحك عليهم وأنت بتسمع لهم. أما إذا كانت هنالك قوة تحركه فهؤلاء أشرار، والله أعلم. في النهاية رح يؤدي نفس الفكرة، لأنه ما بيصيح الإنسان يكون يسيء تأويل النصوص وبعدين ينشرها على الملأ، فضلا على أن يكون بوقا لغيره. فديننا واضح المعالم، ما لا يمكن أي كرام، لا يمكن لهذه الأم أن تضل مئات وألاف السنين ويجي واحد ابن اليوم بده يرجع الأمة هو اللي فهم أول فهم صحيح، هذا كلام غير صحيح. الله لا يضل الأمة، كل عصر في لله قائمون بالحجة يشيعونها بين الناس، وذلك ورد في حديث الله جعلنا إياكم منهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا بدنا ننتبه اليوم، أنا بسمع لمين اليوم يا جماعة؟ أنت الآن مضطر أن تسأل عن الطبيب المخلص والمهندس المخلص والميكانيك المخلص، وما بدك تسأل عن العالم الدين المخلص؟ يعني غريب صراحة. كان في سؤال حول العمل في شركات تأمين. على كل حال يعني هذا في فتوى لذات الإفتاء يجزون ذلك بناء على يعني حاجات الناس، يعني إذا الإنسان ابتعد عنها وكان له بديل بكون أحسن أفضل، ما في بديل مضطر لهذا. سؤال حول قضية الذهب، في يعني قيمة أو في وزن ذهبي كان مأخوذا قرضا ثم جاء موعد السداد، بأي سعر يسدون، بالسعر القديم ولا الحديث؟ طيب سأكون محاضرك بعد الاتصال. أخي حمزة تفضل. سيدي حمزة معنا؟ طيب يعود إلينا حمزة إن شاء الله، أعوذ الله له الخير. هذه قضية كرام الناس تستهين فيها. لما بندين الناس بدي أعطيه مبلغ، أقول له هذه 5000 ترده 5000. طيب افرض أنا أعطيته قطعة ذهبية وزنتها عليه 50 غرام، بدي أقول له بصريح العبارة بترد لي 50 غرام، عنده هو ملزم، ملزم بالسداد، ملزم بالسداد قيمة بقيمة ووزنا بوزن. وذلك الآن مثل هذا صاحب المبلغ حقه أن يسترد الوزن تماما بتمام مهما كان السعر منخفض أو أقل من ذلك. طيب أخي ما أنت، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: والله مجتهد الفريقان. والله أنا بالنسبة لي بسم الله على بركة الله، يعني أنا قبل فترة الدكتور إبراهيم يا أخي حلمت بحلم أصوات مرعبة ومخيفة.
0: ما دام الحلم مخيف لا تخبر فيه يا دكتور معين، لا تخبر فيه الحلم.
1: نعم.
0: ما دام مزعج ما تخبر فيه أحسن. طيب.
1: والله أنا وياك، بس في السؤال الثاني إنه يعني حلمت كمان حلم إنه قبل فترة إنه أمي صاحت سياح وقالت لي شربني مي. طبعا شو عملت؟ شريت كرتونتين مي وحطيتهم بمسجد من المساجد. هل هذا
0: كويس؟ ممتاز ممتاز. والدتك موجودة ولا ميتة؟
1: لا والله متوفية،
0: رحمة الله عليها وبارك الله فيك يا معن. شكرا يا سيدي. أم أحمد تفضل يا ستي.
2: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
2: أهلا وسهلا، بارك الله في جهودك
0: وفيكم يا ستي، الله يرضى عليك.
2: دكتور بدي أسأل، شاب متزوج من أردنية، هو بريطاني الأصل، حديث عهده بالإسلام يعني من 2 تقريبا، هو عايش في بريطانيا بيجي زيارة.
0: طيب.
2: هلا الزيارة لشهر، هي البنت مع ابنها قاعد عند أهلها، يعني هو ما إله بيت هون، بيجي الشهر وبيروح وبيرجع. هلا بالنسبه للصلاه، هل الصلاه يجمع فقط
0: او يعني هو مقيم ولا عادي؟ يعني هو عازم على الاقامه شهر
2: بقى ان
0: شاء الله، ما دام اكثر من 4 ايام لا يعد مسافرا ابدا.
2: نعم، حتى لا. لو ما كان في بيت،
0: حتى
2: يعني
0: لو كان، ولكنه مستقر في مكان، ما ياخذ بيت، مستقر. مستقر، هذا ليس مسافرا يا ستي.
2: لا يجمع ولا يقصر.
0: لا جمع ولا قصر، حكم أهل البلد.
2: شكرا دكتور، بارك.
0: شكرا يا سيدتي، الله يرضى عليك. أخي حمزة تفضل. حمزة تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وسلم. تفضل.
3: بدي أسألك شو حكم تأخير رواتب الموظفين لعشر الشهر و11 الشهر و9 الشهر؟
0: في ضرورة عند المؤسسة؟
3: لا ما بتكون في ضرورة، يعني في ضرورة ببدي مصالح الشخصية على الموظفين.
0: الأصل لا، يعني الموظف بصراحة حقه أن يأخذ أجره كاملا في الوقت المحدد، إلا إذا تعسرت المؤسسة وما عندها نقد يقدر، أما مصلحته الخاصة ما بصح، ما بجوز.
3: مشكور.
0: أشكرك يا سيد، أشكرك. وهذا قضية كرام بتحكم عدة قواعد، بتحكم قاعدة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة الأجرة تحكمها قاعدة نبوية، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بصراحة ما دام أنه أدى العمل، إنما الآن أنا أدري أن بعض المؤسسات تتعثر تتأخر، النقد غير موجود، الموظف بده يقدر، ولو صدق صاحب العمل الناس بتحمله. أما والله هو مرفه نفسه أحيانا وبيشتري أشياء، عقارات وكذا، وإنتوا على السحوبات النقدية البسيطة، لهذا ظلم أمسح. أخي عبد الله تفضل سيدي.
4: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
4: الله يجزيك خير برنامج.
0: وأنتم يا سيدي، الله يرضى عليك، تفضل.
4: دكتور بعد إذنك، هسه يوم تكون سلعة مسعرة بربع دينار مثلا، قزازة مي.
0: طيب.
4: يوم ما احنا قاعدين بنشوفها مثلا في محل، بقول لك والله أنا بدفع تبريد بزيد سعر شوي. واحد ثاني مثلا بقول لك والله أنا أجاري أغلى بدي ابيع اكثر. واحد
0: اكثر بكم يعني؟ كم الزياده
4: يعني؟ في شيء والله بعد حلات جديده للضيف نص شيء ببيعها بدينار، مواقع سياحيه وغيره.
0: لا السياحه دعنا منها، السياحه لها اسعارها الخاصه، انما الاسعار العاديه
4: هسه المولات مثلا، المولات ارضيه المولات هي غاليه، فبتصير مدفع اجرات غاليه، فاحنا بنزيد بالسعر. فهل هذا شرعا اللي قاعد مثلا بناء على نحكي مصروفات ووضعه يزيد بالسعر؟
0: طيب ماشي يا عبد الله، تكرم يا حبيبي، سأجيبك بعون الله. إذا أسئلة كثيرة كرام سنجيب عنها بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا موضوع الموظفين أيها الكرام لازم ينصفون ويعطون رواتبهم في موعدهم المحدد إلا إذا في ضرورة لهذا. سأل عبد الله سؤال يعني بصراحة قد يقع إنه في أشياء من السوائل من الماء من العصائر إلها سعر ولكن بالتبريد بتزيد. بصراحة ما في مانع من الزيادة ولكن الزيادة القليلة المنطقية بده يحمل والله تكاليف مش الأجرة لا بده تكاليف للتبريد بس ولا أنت بتبيع وبتربح أصلا لا مانع بس ضمن المعقول يعني هو بيقول له ربع دينار يا سيد خليها 30 زيد 5 قروش وبشرط يتم الاتفاق والله أنا زيادة لأني ببرد الآن أنا لي الخيار أن أخذ ولي الخيار أن لا أخذ المسلمون هنا لازم يتفقوا. في كمان سؤال حول قضية الذهب بالذهب نفس الكلام الأسهم يعني ردت علي قضية أمس أن فلان له أسهم عند فلان وقيد باسمه بده يسترجعها بأي مبلغ والله إما أنه يعطي أسهم يقيد له إياها مثلا 500 سهم يقيد له إياها أو يأخذ قيمتها السوقية هذا عادل يا كرام حتى لا يظلم واحد واحدا. ما كفارة يعني دعس القطط؟ أكيد هذا غير متعمد لأن السائل بيقول هذا خطأ وليس عمدا. ما دام خطأ معفو عنه الاستغفار. وذلك يا كرام يعني التعمد إيذاء الحيوانات قطعا حرام. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. تخيلوا إيذاء الحيوانات كيف الزمن هذا إيذاء البشر إيذاء ملايين من الناس إيذاء إما بالقتل وإما بالتهجير وإما وإما عليهم من الله ما يستحقون. طيب عودا لاتصالاتكم الكريمة الأخت أحمد فضلي.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام حك الله تفضلي.
1: دكتور بدي أسألك إذا سمحت زوجي في إله نظام الشركة بيقدر ياخذ ويسحب الادخار كل 5 سنوات.
0: نعم.
1: فهو بدي يسحب الادخار السؤال هل عليهم زكاة مبلغ الادخار؟
0: هو ناوي يتصرف فيه مباشرة ولا بده يدخره؟
1: لا بده يتصرف فيه مباشر يعني
0: ما عليه شيء لو بده يعني يستثمره ان شاء الله ما عليه شيء انما الان لو بقي معه بده يزكي مع زكاة ماله
1: اذا حال عليهم
0: نعم لما ياتي موعد زكاة المال اذا كان المال لا يزال بايده بده يزكي مع امواله اما اذا اشتغل فيها او اشترى شيء ما عليه شيء.
1: شكرا الله
0: يجزيك الخير. جزاك الله شكرا يا سيدتي. وهذا سؤال يا كرام ممكن نعمم فيه الظاهرة مثل والله مكافآت الموظفين في آخر الخدمة. الآن إذا زكي مباشرة بكون أفضل ولكن تجب زكاته بصراحة عند مجيء الحول وذاك مجيء الحول إحنا أخذنا بمذهب الأحناف وهو مذهب ميسور وأحسن للفقير وأحسن للغني للفقير للمال والغني الثواب وهو كل مال مستفاد يأتيك يضم إلى المال الذي معك فلما يأتي موعد الزكاة وهذا رأي إمام مالك كذلك يزكي زكاة واحدة هذا أعزل إنما أنا لو أخذ المبلغ 5,000 و10,000 وراح اشترى فيهم سيارة أو دفعهم قصة شقة ما عليه إن شاء الله فمن حالي إلى حالي يختلف. طيب كان هنا في سؤال طيب حول قضية الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الحفلات العائلية هل يمنعنا أن نحضرها أم لا؟ سأكون مع هذا ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله تفضل سيدي.
2: سيد الشيخ أنا اشتريت على أكثر من فترة يعني في البداية كانت الهدف الادخار اللي هو ذهب من نوع الليرات.
0: نعم.
2: بعدين قالوا لي يعني هيك أشاروا علي إنه ليش ما تعملهم عقد ويخلوا للزينة حتى يعني نخرج من باب الكيس بد لأنهم على أكثر من
0: سامحهم الله يعني دلوك على حيلة صح هي حيلة
2: نعم.
0: طيب هل زوجتك يعني تعطيتها لزوجتك تلبسه وبدأت تلبسه ولا ما لبسته
2: لسه ما لبسته
0: يعني هي الفكرة إنه صار على صورة ملبوس حتى ما تطلع زكاة. طب أليس الأول أخرج زكاته حتى الله يبارك؟
2: طب خلينا نحكي أنه الآن يعني حتى لو أنا بدي الرأي
0: لأنه هذا المشترى منك مش من زوجتك صح؟
2: نعم.
0: لأنه بصراحة زكاته أولى.
2: تمام.
0: لأنه أنت المشتري إلا إذا بدك هذا العقد تعطيه لزوجتك هدية بتصير إذا اقتنته هي مع لها الزكاة هذا المخرج.
2: وفيما سبق هذا الأفضل تذكرة.
0: والله أحسن أفضل. نعم يا سيدي.
2: نعم.
0: أحسن. أكرمك الله. أنا بشكرك على حسك الديني وبشكر الإخوة الذين يلتزمون، لأنه العبرة الكرام من الذي اشترى؟ اشترى الرجل. هل الرجل يلبس ذهب؟ لا. إذن هذا ادخار. الآن إذا والله وهب زوجته هذا حقيقة، بعدين صار يعني زينة مقترن إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله. قضية الحفلات نعم في توسع عند النساء فيها، توسع في الملابس أحيانا، نعم حتى وبين النساء، ولا يجوز، لازم يكون في لباس في نوع من الأدب والحشمة، وفي توسع في الموسيقى وتوسع بالرقص مشكلة. ولذلك أما قطعا إذا كان في اختلاط هذا قطعا لا يجوز الاحتفال ولا المشاركة فيه، إنما إذا كان هذه المشاركة الطفيفة احتفالات نسائية وأدت الواجبة واجب عليه إن شاء الله، أرجو أنه ما يكون عليها شيء بإذن الله تعالى. تخيل يا كرام إلى يوم الناس هذا، احنا تكلمنا بيشككوا في العقائد، الآن بيشككوا في في في القرآن، في علم التجويد، جهلة بصراحة جهلة، وأعطيت لهم منابر مجانية ليتكلموا من خلالها وينفثوا سمومهم. كلام باطل هذا. من ذا الذي يشكك في علم التجويد، العلم الذي يحافظ على كلمات الله تعالى كما تلاها المصطفى عليه السلام؟ وذلك نقول لهم لما نزل قول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، معناها فإذا قرأه جبريل بأمرنا فقرأه يا رسول الله. طب هل نزل القرآن متلوا من جبريل عليه السلام على سيدنا محمد عليه السلام بكيفية ولا بدون كيفية؟ إن قالوا بدون كيفية مصيبة، إذا بكيفية. هذه الكيفية هي علم التجويد، وهو علم أصلا لغوي، ولكن اكتسب الأمر الشرعي من ممارسة النبي عليه السلام له. فكلام باطل، لأنه الإخلال بقواعد التجويد يا كرام رح أدي إلى كوارث كوارث، ولكن من فضل الله الله يحفظ كتابهم. في حديث بتكلم، هل في حديث عن سيدنا الحسين أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا يعني الحسين، وأتاني بتربة من تربتي حمراء؟ موجود الحديث، الحديث وارد، حسنه بعض العلماء، صحح بعض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ليس عن هذا فحسب، حدثنا عن كثير مما يحصل من مستقبل حياة الأمة من باب التحذير، وتكلم عن ابن واحد من أبنائه يصلح الله بين طائفتين كان الحسن، حدثنا عن آخر الزمان، حدثنا عن خراب يثرب، عن عمران بيت المقدس، فما أحد يعني يستغرب هذا. طيب بقول إذا على المصلي سجود سهو ونسيه ماذا يفعل؟ والله هذا قد يحصل. المهم أن الشيء المتروك أتى به، يعني لو أنه مثلا فاته وركع فأتى بها ونسي السجود السهو، صلاة صحيحة إذا أدى الفريضة بكامل ركعاتها. أما إذا والله هو نسي السجود السهو ما جابش الفائت منه، لا الصلاة باطل بدو يعيدها. وسؤال كان يقول إنه إلى متى أنا ممكن أستدرك على نفسي بسجود السهو؟ ما دمت في منطقة قريبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرباعية ركعتين قام الصحابة هابوا ما تكلموا، لكن قام ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فسأل الصحابة قالوا نعم صليت ركعتين، فقال قوموا. في هذه المرحلة في ناس طلعوا في ناس تكلموا، العهد قريب لا يزال قريب، جالسين في المسجد. أما إذا طال البعد، طال البعد يعني خرج من المسجد، فلا إعادة الصلاة أولى أفضل. يتساءل إنه هل نكبر في سجود السهو؟ طبعا كان عسام يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض وفي كل رفع كان يكبر عليه الصلاة والسلام، هذا كلام صحيح. التكبير يا كرام لا يعني رفع اليدين، رفع اليدين هي سنة، إنما الآن للقول هذا من ضرورات الأمر. طيب بتكلم عن مبطلات الوضوء، والله مبطلات الوضوء يعني كثيرة، ولكن أهم وخروج شيء من السبيلين زوال أو غياب العقل بنوم أو جنون أو سكر مثلا، الردة كذلك، وفي النوم الثقيل، نوم الثقيل أو نوم غير متمكن، يعني اللمس بشهوة في محل خلاف، في بعضها القي بعض الناس اعتبروا، يعني هذا صعب الجواب فيه. ليش؟ لأن بدك تتكلم على المذاهب كثيرة فيها، ولكن في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلف فيها، والأمر يسير إن شاء الله تعالى. طيب كان في سؤال حول قضايا الميراث، إلى متى راح يتلعب فيها الناس؟ والله مش الميراث، الناس يوم بتلعبوا بكثير من العقود، زواج يتلاعبون قضايا الإيجار، قضايا اتفاقات الشركات التي بينهم. وبصراحة حتى الحديث، حتى الناس يتبايعون، لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة. هي القضية مش متعلقة في الميراث، لكن يجوز الميراث له خصوصية صعبة أن الله تعالى فصله تفصيلا. هذا المفصل المبين الموصى به يتلاعب به الناس، فكيف غيره؟ فبصراحة كلام خطير. فالقضية مش والله بدنا نهون جانب على جانب كله، أو لكن أختار ذلك في كتاب الله لما قال يوصيكم الله في أولادكم، وبعدين بعد وصية يوصي بها أودين، وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. وإذاك يا كرام، من باب النصح، من باب الأمانة كذلك، كما أننا نقيم الحجة الآن بكلامنا، بدنا نقيم الحجة بفعلنا. أين التاجر الأمين والمهندس الأمين والمحامي الأمين والصانع وكل الناس الذي يؤدي بفعله الأمانة حتى يكون قدوة للناس؟ وذلك لما نتكلم حول الأمر بالمعروف والنصح لكل مسلم، ونتكلم عن البيان ونقل ما فهمناه إلى من لم يبلغ الرسالة، بدنا بأفعالنا نبين ذلك. شوف أفعالنا اليوم كم فيها خلل في كثير من القضايا، لكن إن شاء الله الأمل بإذن الله تعالى معقود. الله تعالى أنه يكرمنا بهذا. معنى كأنه اتصال أحمد. طيب، على كل حال، إذن قضايانا كثيرة يا الكرام، المهم أن ننتبه إلى النصح لكل مسلم. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك؟ هيهات ذاك، وإن أراد بعيد منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. في حضرة الكلمة نستل عطر الكلمات وشذى الأغنيات، فحياكم وبياكم وأبقاكم في حياض اللغة ورياض الأدب وفنونه وأفنانه.

البداية كالعادة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ. يا رب صلي وسلم ما رضيت على حلو الثنيات والضاح الأسارير. محمد أحمد المحمود حيث سرى باه وسيم قسيم ساطع النور. توجت نفسي أمير العاشقين به، للتاج تاجي وللتدبير تدبيري، لكنني كنت مملوكا فملكني إيوان كسرى وتيجان القياصير. في الأرض متسع للعاشقين، فهل تضيق أرض بعشاق مغاويري؟ هذا فريد بن شوقي قال بردته، عسى يفيء بذنب منه مغفوري.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأبدع وأروع. كن أحد الأصوات المشاركة في برنامجنا وشاركنا على الأرقام 06516-4020 06516-5020، وبإمكانك إرسال فيديو أو صوت للمشاركة الأدبية على رقم واتس خاص بهذا البرنامج 078-793-1193. أعيد الرقم للمشاركات الإبداعية على الواتس 078-793-1193، ومرحبا بكم.

في ظلال هجرة رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة شيخ جليل أثيل قامة وقيمة، سأقرأ هذه الكلمات ليكون معنا أجمل لقاء مع الشيخ محمد أمين الترمذي شيخ المنشدين. هي الآن تبدأ هجرتنا من جديد، يضيء لنا الرمل عينيه في الليل عشبا وزيتا، تبيض الحمامات في الغار من أجلنا، ويبني لنا العنكبوت على الباب بيتا. فعد يا سراقة، صحراؤنا لا يمر الغزاة بها، ودونك إسوار كسرى ومفتاح رومية. ستبدأ هجرتنا من جديد لنسقي المصابيح في القدس حبا وعشقا وزيتا.

0: شيخ المنشدين محمد أمين الترمذي من مدينة حلب، شاعر وملحن ومنشد، تتلمذ على يديه كبار المنشدين، ارتبطت باسمه أناشيد وأشعار وأشعار مشهورة: أنا الفقير إليك يا رب، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، رمضان تجلى وابتسم في حب طه الهادي، تأمل في رياض الأرض، والكثير الكثير. مرحبا بكم شيخنا أبا محمود.
1: مرحبا بك أستاذ فريد، الله يبارك فيك، وكل عام وأنتم بخير، وقناتكم قناة مباركة إن شاء الله، تفتتح هذا العام الجديد بالتوفيق إن شاء الله والتقدم والارتقاء بإذن الله تعالى.
0: يعني نستضيفكم اليوم،
1: شكرا،
0: شيخنا لا كما يستضيف مذيع ضيفه، ولكن كما يستضيف تلميذ أستاذه.
1: لا العفو.
0: الذي يقتات على فتات موائده. وأنا أذكر يعني قبل سنوات طويلة حين تعلمنا منك شعرا وتعلمنا منك المقامات.
1: فيكم البركة يا سيدي.
0: نحن نعيش الآن اليوم سيدي في رحاب الهجرة النبوية. الهجرة ماذا تعلمنا وماذا يمكن أن نقول في الهجرة إنشادا أو شعرا أو كلمات؟
1: أبدأ بهذه الأنشودة من كلماتي ولحني، ثم يعني نتكلم إن شاء الله. يا

0: الله الله الله، هذا البيات شيخنا هذا صحيح.
1: أي نعم أي نعم.
0: العلاقة بين الشعر واللحن والأداء، يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت رجل يعني شامل، وقلما تتوفر هذه الصفة، يعني أن يجمع الإنسان بين فنون الجمال شعرا وكلمات وأداء. نتحدث عن هذه المنظومة، يعني قل لنا شيئا للشباب الذي يمتلك موهبة ويمتلك صوتا أو يمتلك كلمات ولديه رغبة في أن يعني يقترب إلى المستوى الثاني من الأداء الجمالي، الشعر أولا ثم اللحن ثم الأداء.
1: يا سيدي، كل هذه الأمور تحتاج إلى معلم يعلمها ويدرسها. بالنسبة للشعر، جاء شخص يحب الشعر إلى شاعر مشهور، قال أريد أن أصبح شاعرا، قال اذهب واحفظ 10,000 بيت من الشعر وأتني. فذهب وحفظها وجاء إلى الشاعر فقال أسمعني أسمعني، صار يستمع إليه، قال الآن اذهب فقد أصبحت شاعرا. الممارسة تعلم، وخاصة إذا كان هناك معلم يعلم الشيء على أصوله.
0: جميل.
1: فالشعر يحتاج إلى شاعر يعلم هذا الإنسان بحور الشعر، وأيضا يعلمه النحو والصرف، لأن الشعر بحاجة أن يكون عنده علم النحو.
0: الأداء الصوتي شيخنا ينسحب عليه ما ينسحب على الشعر؟
1: الصوت،
0: الأداء الصوتي، يعني
1: أكيد.
0: سواء إنشادي أو تعليق أو ما شابه.
1: أكيد، يعني أنا عندي في البيت يعني من 19 عاما وأنا أعلم المقامات، ولا بد من كل فن وكل علم من معلم يعلمه الحقيقة، يختصر على الإنسان الطريق.
0: بعض أصدقائنا بيقول لك أنا هيك صوتي مش حلو، ومنهم أئمة مساجد، ماذا نقول لهم؟
1: يا سيدي، كان عندنا في حلب وشاح وملحن شهير، يعني خلال 100 سنة الماضية لم يعني يظهر بمستواه في التلحين، اسمه عمر البطش. لم يكن عنده ذلك الصوت، لكن تلامذته قالوا لي كان أداؤه رائعا، يعني بجمال الأداء وإتقان الأداء عوض عن جمال الصوت. الصوت يعني ليس ضروري أن يكون 100%، 50%،
0: لكن لو أدى بطريقة جيدة
1: مع إتقان
0: سيشعر الآخر أن صوته جميل.
1: طبعا زكريا أحمد أستاذ أم كلثوم أعطاها 94 لحنا، لم يكن عنده ذلك الصوت لكن أداؤه رائع، اسمه زكريا أحمد،
0: معروف معروف.
1: فلا بد من العلم، لا بد.
0: يعني لنعرج قليلا، يعني قبل أن نسمع، يعني نريد أن نستثمر وجودك بالسماع، لكن أنا أعلم أنك تدرس مقامات الصوتية لأئمة مساجد ولحفاظ ولمقبلين على كتاب الله.
1: بيتي مفتوح وبالمجان كل يوم جمعة من بعد العصر إلى المغرب من 19 عاما، هذا الدروس المنتظمة. وهناك سابقا كانت لا يوجد دروس منتظمة، يتصل علي أحدهم أريد أن أزورك، أي أهلا وسهلا، يأتي والله أنا أسمع صوتي أسمع صوته، ماذا تدلني ماذا ترشدني، وأعطيه يعني المفتاح.
0: يوما ما في دار الأدب أخذنا
1: أين أحسن صدق
0: دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو، ومن يومها حقيقة وأنا يعني
1: هذا سلم العجم،
0: أبني على سلم العجم،
1: سلم
0: نعم
1: العجم.
0: تعلمناه منك وما زلت يعني أبني على هذا العلم.
1: كم بقينا نعطي الدرس في دار الأدب عندكم؟ شهور يعني
0: شهور استمر. نعم شهور, شهور. استمرت طبعا أبو محمود فنان متنوع شامل، يعني شعبي، لك في النشيد الشعبي، لك في النشيد الطربي، لك في الأطفال، لك في الخفيف والثقيل،
1: وعن النساء عملت أناشيد خاصة بالنساء بكل المناسبات الدينية، عملت إنشاد
0: ما رأيك
1: رمضان، الهجرة، الإسراء والمعراج، المولد النبوي، غزوات، للأطفال.
0: نريد أن نستمع يعني إلى شيء من هذا التنوع، ثم سنعرج على موشح طلبه صديق عزيز طارق حميد. ما شممت الوردة إلا زادني شوقا إليك، وإذا ما ماس غصن خلته يحنو عليك. مثلا
1: هذا من شعر الرقائق يسمى، يعني إن شئت تعتبره شعرا صوفيا في المحبة، إن شئت تعتبره من الغزل البريء الرقيق من الرقائق، هذا يسمى الرقائق، شعر الرقائق.
0: لكن ألا يدخل في باب المدح النبوي؟ لأنه ملك الحب فؤادي، ففؤادي في يديك، إن رب العرش والأملاك قد صلى عليك. هل سبق الغزل فيه أم سبق المدح؟
1: أظن الصلوات أضيفت إليه فيما بعد، أظن هكذا.
0: طب دعنا نستمع يا سيدي.

0: أنا كنت في حفل قبل أن آتي.
1: الله يقويك ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. أعزائي المستمعين والمشاهدين سنعود إليكم إلى هذا اللقاء الماتع الجميل بعد هذا الفاصل القصير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة FM.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بكم من جديد في حضرة الكلمة وفي حضرة سيد الكلمة محمد أمين الترمذي. شيخنا أبو محمود، ليس سرا،
1: الله يبارك فيك،
0: ليس سرا أنك دخلت عقدك الثامن من العمر.
1: ليس سرا،
0: ربي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية ويزيدك من فضله
1: وإياكم.
0: يعني علمنا كيف تبقى أرواحنا شابة وتبقى هممنا شابة وعزائمنا شابة.
1: يا سيدي، هناك يعني عند المسلمين سر، عندما تعتمد على الله عز وجل وتسلم له جميع شؤونك وأمورك وتعتمد عليه اعتمادا كليا، لا شيء في هذه الحياة يستطيع أن ينغص عليك.
0: الله الله.
1: أي نعم. ومن أين جاءت كلمة التصوف؟ من صفاء القلب. أي نعم، أن يصفو قلبك مع الله عز وجل. فهذا الصفاء مع الله، وتعلم أنه المالك للوجود، المتصرف في الوجود، الذي بيده مقاليد كل شيء، ترتاح وتطمئن. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الله إن الله معنا. شاهد إلى هذا اليقين الله النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: لو نظر أحدهم إلى
1: أسفل قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر وما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فالسر كله هنا. ولذلك يعني أهل الدنيا وخاصة غير يعني المنتسبين لهذا الدين يعتمدون على الأسباب، فمجرد أن تتضعضع الأسباب يعني ينهارون، وتجد الهموم تركبهم والمشاكل وتعقيدات الحياة، فيظهر عليهم الكبر ويظهر الشيخوخة والعجز والضعف، لأنهم اعتمدوا على الأسباب والأسباب فانية. والمسلم لا يعتمد على الأسباب، يعتمد على رب الأسباب.
0: الله الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويثبتنا على ما نحن عليه. يعني سنعود إلى الهجرة من جديد ونشنف آذاننا بما تجود به علينا
1: إن شاء الله.

0: آمين.
1: طيب الله الأنفاس. لا لا سنعود سنعود إلى أن الفقير إليك يا رب، لكن يبدو أنه معنا طيب ليس الآن الاتصال. طيب سيدنا إذن أنا الفقير إليك يا رب.
0: طيب
1: على نفس المقام ولا لا سيدنا محمود؟

0: طيب الله الأنفاس، طيب الله الأنفاس، قد شققنا عليك إذا جاء الحفل.
1: معتاد.
0: طيب شباب يقولون معنا اتصال هاتفي الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو.
2: أيوة نعم سيدي أسمعك.
0: مرحبا بك دكتور. أهلا. محمد غسان. أهلا الخليلي الصديق ومرحبا. العزيز
2: مساكم الله بالخيرات.
0: الشاعر
2: وأمسي على ضيفكم الكريم أبي محمود العظيم.
1: الله يبارك فيك دكتور، حياكم الله، تشرفنا بكم
2: ونحن نتشرف أيضا، أنت أستاذنا.
1: العفو العفو.
0: كيف أخبارك دكتور محمد؟
2: والله نشكر الله عز وجل، أنا كنت في ندوة قبل قليل والآن يعني حطبت الرحال، فيعني سررت لما سمعت شدويكما.
1: الله يبارك
0: سلمت
1: فيك.
0: سلمت، ماذا تحب أن تقول لشيخنا أبي محمود الترمذي؟
2: والله هو كما قلت إنه الشيخ وإنه الأستاذ وإنه المعلم، يكفي أنه يعني يعلم لله عز وجل من يريد أن يتعلم فنون النغم والطرب والأنغام، لله عز وجل لا يريد جزاء ولا شكر. هذه نقطة. أنا عندي محطات كثير في حياتي معه، أذكر منها على السريع أنه أحيا حفلة عرسي في 3/8/1985 في بيتنا في عمان، وصدح بحنجرته الذهبية وما يزال التسجيل عندي موجودا، وفي مناسبات كثيرة أيضا منها مثلا عقيقات أقمناها لبعض الأولاد والبنات، وآخر يعني وليس آخرا عندما نجحت قبل 10 سنوات في درجة الماجستير، يعني لا يكفيه أنه يأتينا منشدا وصادحا، وإنما يأتيك بهدية ثمينة، لأن كثير من السامعين الآن لا يعلمون أن أبو محمود الترمذي محمد أمين هو شاعر متقن ويعني صاحب حس رهيف، فيأتيك بقصيدة عن المناسبة، وهذا فضل منه كبير.
0: بالضبط، وهذا ما نتحدث به الآن، يعني علاقة الكلمات بالشعر ثم بالأداء الصوتي ثم باللحن، وهذه المنظومة تبارك الله يعني هي ما نحاول أن نتتلمذ على شيخنا أبي محمود فيها. دكتور محمد، يعني وأنت منشغل ومهتم بالأدب وبأحوال الأدباء، قرأت لك قبل يومين نعيك لعبد الله عيسى السلامة
1: رحمه الله
0: تعالى، هذا الشاعر. نعم. الأغر، الشاعر الجهل.
2: نعم. أبو ياسر،
0: الشاعر الكبير أبو ياسر، اللي أيضا يعني نهلنا من أشعاره صغارا، خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك، وأيها البلبل. نعم. إنا أخوان، بيد أن يا أخي مختلفان. حدثنا عن عبد الله عيسى السلام، وأذكر أننا زرناه في بيته بصحبتكم. نعم. يوما ما.
2: نعم، قبل 4 سنوات، وبعدها كان يعتذر منا لأني بدأ يركبه السقم رحمه الله، وقد عانى في السنتين الأخيرتين كثيرا، ونرجو أنه قد نال شهادتين من الله عز وجل، ونتألى الله، نال شهادة أنه مات في الغربة بعيدا عن بلاده سوريا وعن منبج مسقط رأسه، وأيضا مات مبطونا. بالنسبة لعبد الله عيسى السلام يا سيدي، عثرت من صفحات بعض المحبين البارحة أن هاتين القصيدتين أيها البلبل وخلي يدي كانتا منشورتين في مجلة حضارة الإسلام، لعلك تعرفها. أكيد أبو محمود يعرفها.
1: نعم.
2: هذه كانت تصدر في السبعينات في سوريا.
1: نعم.
2: وكانت يمكن بتحرير مصطفى السباعي وغيره. فهذا شعر عظيم. بعدين هو من منبج، ومنبج يقال عنها إنها منبع الشعراء.
0: نعم.
2: يكفيها فقرا أن البحتري منها.
0: نعم.
2: وأن
0: أبو ريشة بالضبط.
2: ومحمد ملغ زيل وحسن النيفي وكثيرون.
0: دكتور محمد معنا؟
2: نعم سيد. نعم.
0: إذن رحمه الله رحمة واسعة كبيرة،
1: وأطال الله في أعماركم جميع.
0: وأطال الله في عمر شيخنا أبي محمود وأعمالنا جميعا.
2: أبو محمود حبيب الجماهير، وصل صيته إلى أمريكا عبر الجزائر، يعني يقول مثلا سوريا والأردن الجزائر إلى أمريكا، فهو ذائع الصيت.
0: كل الشكر والمحبة دكتور محمد غسان الخليلي.
2: بوركتم
0: على هذه المداخلة،
2: وشكرا على هذه اللفتة الكريمة منك.
0: شكرا شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة الجليلة، وعلى تواصل دكتورنا العزيز. شكرا لك.
2: شكرا لكم، مع السلامة.
0: دكتور شيخ أبو محمود، يعني حقيقة لا أريد أن أشق عليك، لكن نحب أن نستمع.
3: أي.
0: في أنشودة يعني طبقاتها خفيفة.
3: أي. هل هناك شيء معين؟
0: أحمد يا حبيبي مثلا.
3: طيب ماشي.
0: الدارجة السائرة.

طيب الله الأنفاس، طيب الله الأنفاس. وإلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى هذا اللقاء الجميل معكم أعزائي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أحمد شوقي أمير الشعراء يقول: والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. بصوت الشاعر أنس الدغيم هذه القصيدة البديعة لأمير الشعراء أحمد شوقي.
1: ويا رب هل تغني عن العبد حجة، وفي العمر ما فيه من الهفوات، وأنت ولي العفو، فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغيد بالبسمات.
2: الله الله.
1: إذا زرت يا مولاي قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصاتي. فقل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وذلك ماضي مجدهم وفخارهم، فما ضرهم لو يعملون لآتي.
2: الله.
1: فهنا شعور كثير وحب كثير.
2: الله.

0: مرحبا بكم من جديد. هذه القصيدة مطلعها شيخنا ما هو؟
1: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله من عرفات.

0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما نقول منبج بلد الشعراء، لما نقول حلب بلد الأصوات الجميلة، يعني يمكن مثلا أبو محمود الترمذي، أديب الدايخ،
1: مطربون ومنشدون
0: بالضبط، صباح فخري، طبعا بلد الصوت. ما يعني كيف تعلل هذه الظاهرة الاجتماعية؟
1: يعني الله
0: حتى الشعر أعلم. حتى الشعر
1: اي نعم
0: يعني طبعاً تتميز مدائن بانها
1: عمر بهاء الاميري بالضبط. من حلب، عمر ابو قوس، وهو مغمور لكن شعره جدا قوي عمر ابو قوس. يعني من اطلع على شعره يجد شاعر فحل. اي نعم يا سيدي، البيئة الاجتماعية
0: البيئة.
1: تؤثر.
0: نعم
1: تؤثر،
0: طاقات تؤثر.
1: يعني مثلا لو انسان نشأ في بيئة من الشعر يتأثر، وهناك يعني أيام الجاهلية كم ظهر من شعراء في
0: الأسواق،
1: سوق عكاظ كان كل عام يقام هذا السوق، ويعني تنشد فيه أجمل القصائد ويختار منها، هناك لجنة تحكيم كانت.
0: لولا أن أبا بصير في السوق لقلت إنك أشعر من في السوق. هذا النابغة للخنساء،
1: فيختار من هذه القصائد أجملها و تعلق على الكعبة، تسمى معلقات، تبقى إلى العام القادم. لما يأتي قصائد جديدة أخرى تنزع تلك القصائد، يمر عليها حول كامل وهي معلقة.
0: بدأت مسيرتك أبا محمود الترمذي في حلب، ثم انتقلت إلى تدريجا
1: إلى العراق،
0: ثم إلى الأردن. كنت في فترة الثمانينات، يعني كانت زاخرة الحقيقة بالمهرجانات وبالإنتاجات. حدثنا قليلا عن هذه التجربة الجميلة لمسيرة أبي محمود الترمذي.
1: الله يبارك فيك. أنا يعني قضاء وقدرا زرت قريب لي في حلب طبعا بعمر 12-13 عاما، وإذا هو منشد مشهور وأنا لا أعرف، يعني أول مرة أزوره. قال الليلة سأخذك معي، عندنا أحياء بمناسبة أظن الإسراء والمعراج، كانت المناسبة في أحد المساجد، وأخذني فسمعت الإنشاد الديني لأول مرة بذلك العمر، يعني فتى أنا. شعرت بروحانية عظيمة وسررت سرور كبير جدا، ولازمته هذا الإنسان، يعني فتبين أنه منشد يعني مشهور، ويعني له ألحان، ويعني

0: يحضر المجالس الكثيرة. جميل. اسمه عبد الوهاب الصباغ. تتلمذت على يده السنين إلى أن وصلت إلى درجة قال ما بقي عندي شيء أعطيك إياه. جميل. يعني حفظت كل ما عنده، وصرت أتعرف على منشدين آخرين، وتعلمت المقامات واقتنيت كتب
1: سماعيا.
0: أي نعم،
1: المقامات سماعيا.
0: أي نعم صح. جمعني الله عز وجل بعازف، هذا يعني أخذت نصف علمي عن ذلك العازف من ناحية السلم الموسيقي والأبعاد، والنصف الآخر من أستاذي عبد الوهاب الصباغ، يعني أكملت هذا بهذا. ويعني الآن بفضل الله يعني عندي ما يزيد عن 100 مقام بفضل الله عز وجل.
1: تبارك الله.
0: لأنه كل مقام أساسي،
1: تفرعات طبعا أساسية. كم مقام؟ 15.
0: سبعة
1: الأساسي
0: صنع بسحر. سبع حروف. سبع مقامات: صبا، نهوى، دعجم، بيات، سيجا، حجاز، رست. هي أصول المقامات، وكل ما جمعنا مقام مع مقام آخر يصدر عندنا أو يتفرع مقام فرعي. مثلا على سبيل المثال
1: نستمع. نعم.
0: هذا حجاز. إذا الآن أنهينا بالسيجا يصبح مقامين، يعني حجاز وسيجا، ويصبح اسمه زام.

0: أن هي تسيجا فهذا اسمه وزام وهكذا على هذا.
1: ثم بعد حلب انتقلت إلى العراق ثم إلى عمان
0: بسبب الظروف السياسية.
1: هل تعتقد أن فعلا من برية الصوت والكلمة مؤثرة في صناعة أجيال؟ ماذا يمكن أن نقول لأجيالنا الآن أو كيف يمكن فعلا أن نؤثر فيهم؟
0: أنا أنصح الأجيال الصاعدة الآن أن يعني يستمعوا إلى المنشدين لأن في إنشادهم إرشاد
1: جميل
0: مليئة الأناشيد بالحكم والمواعظ ويعني ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، لأن هناك إقبال كبير كتير على المغنين والمغنيات، فنريد أن يعطوا حظا
1: البديل
0: أيضا
1: على الأقل البديل الطيب. نعم يعني إحنا لا نعرف كيف يركض الوقت ركضا، نريد أن نختتم هذا اللقاء الجميل بأنشودة عذبة جميلة. مثلا إذا لم يحضرك شيء ودي لي سلامي يا رايح.

0: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنتطق قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل
1: آمين
0: وامنح حسن مختتمي
1: اللهم آمين يا
0: الشكر جزيلا
1: بارك الله فيكم
0: لشيخنا وأستاذنا محمد أمين الترمذي
1: بورك
0: أبو محمود على هذا اللقاء الماتع الجميل
1: شكرا لكم وأنا أشكركم جميعا وأتمنى مزيد التقدم والارتقاء لقناتكم المباركة الطيبة إن شاء الله
0: شكرا لك وأنتم أيها الأعزاء قبل أن نودعكم لا يفوتنا إلا أن نشكر زملائنا فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية المهندس أبو ينال مأمون عبد الكريم ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن التنسيق والمتابعة يزيد عويضة كريم صراوي ومني محدثكم فريد شوقي سرسك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معاه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش، الربا طبعا حرام باطل. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره، أنه يقضي لك، أنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة يدفعهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. من ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاد الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا يعني.

0: أحتاج ربطة خبز للأولاد، مثلا أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتلوا بها الحكام، أي القضاء يعني، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالخطأ. الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسم الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أن أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم دينك اللي علي، والله إني انكسر معايا في السيارة شيء ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: ذات أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 91،
1: باب من أنظر موسرا. الحديث 1002، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. الحديث 1003، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. الحديث 1004، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب موكل الربا. الحديث 1005، عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الحديث 1006، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ذكر القين والحداد. الحديث 1007، عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. باب ذكر الخياط. الحديث 1008، عن أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب شراء الدواب والحمير. الحديث 1009، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن، وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت. فقال: ادع لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. باب شراء الإبل الهيم. الحديث 1010. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا من رجل وله فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له: إن شريكي يباعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. باب ذكر الحجام. الحديث 1011. عن أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. الحديث 1012. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس ويعاد في تمام 9:30 مساء. عاد ملف الإصلاح الاقتصادي إلى الواجهة مجددا بعد تقرير حديث للبنك الدولي تناول عددا من القضايا المرتبطة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإدارة المياه وكفاءة الإنفاق العام. التقرير فتح باب النقاش حول الأولويات الاقتصادية وكيفية التعامل مع التحديات المالية والخدمية، كما أعاد طرح تساؤلات تتعلق بأثر الإصلاحات على حياة المواطنين ومدى قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاجتماعي. فهل تكمن المشكلة في الإصلاح نفسه أم في طريقة تطبيقه؟ وكيف يمكن الاستفادة من التوصيات الاقتصادية بما يتناسب مع الواقع المحلي؟ نناقش هذا في حلقة اليوم من استوديو التحليل، وأرحب بضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور بشار الحوامدة، كما أرحب بالصحفي المختص بالشأن الاقتصادي فايق حجازين. أبدأ معك دكتور بشار، كيف قرأت تقرير البنك الدولي وما أثاره من جدل خلال الأيام الماضية؟
1: مساء الخير، يعطيك العافية وشكرا على الاتصال. يعني أنا كمواطن يعني مزبوط لي علاقة بالتكنولوجيا والاقتصاد، لكن يمكن هذا الموضوع لما طرح وأخذ يعني حيز كبير في في في في الصحافة في السوشيال ميديا. اليوم أنا قرأته كمواطن أردني حريص كل الحرص على أن يكون اليوم القرارات الاقتصادية نابعة عن تحرك حكومي ونابعة من فعليا يعني تغيير القوانين وتحفيز القوانين من أجل يعني راحة المواطن، ويكون قراراتنا نابعة من حس وطني خالص.
0: نعم.
1: اليوم النقاط اللي أنا أثرتها في هذا البوست، اللي أنا ما توقعت يأخذ هذا الحيز الكبير، مع أنه ربما أي شيء بمس حاجة المواطن ويأخذ صدى أكبر من المتوقع. أنا دائما وصار في تواصل مع الحكومة، مع شخص معني في الحكومة، طبعا مش أذكر اسمه اليوم لحساسية الموضوع، لكن أنا أعجبت بشكل كبير بأنه في تواصل صار بهذا الاتجاه. اليوم الحكومة عم تتواصل مع سواء كان الخبراء الاقتصاديين أو المواطنين أو حتى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان الهم واحد واليوم الهدف هو الأردن والاقتصاد الأردني والمواطن الأردني.
0: نعم.
1: التواصل تم، أنه صار في نوع من التأكيد على النقاط اللي أنا أتكلم فيها، لكن التأكيد كان ماخذ منحنى آخر، اللي هو نعم صحيح في تغيرات على الضمان الاجتماعي، لكن هذا نتيجة الدراسات الاكتوارية اللي بتصير في الأردن وليس طلب مباشر. أنا كان تركيزي على نقطة واحدة، أنه إحنا في الأردن اليوم بهمنا نغير القوانين وندرس ونعيد ترتيب التشريعات والقوانين بناء على مصلحة وطنية وليست إملاءات من البنك الدولي.
0: تمام.
1: اليوم أنا لما أقرأ في التقرير أو أتابع أنه والله في ديدلاين أو في شروط مسبقة أو في مثلا وقت محدد من أجل تغيير القانون، أنا هون بنزعج كمواطن أردني حريص على مصلحة الوطن.
0: طيب سنتحدث في تفاصيل دكتور بشار، اسمح لي يعني أرحب أيضا مرة أخرى بالصحفي المختص بالشأن الاقتصادي فايق حجازين. مرحبا بك سيد فايق، استمعت إلى المخاوف التي تحدث عنها الدكتور بشار، كيف تنظر إليها من منظور اقتصادي اليوم؟
2: يعني أولا بحييك وبحيي الأستاذ بشار، وأنا تابعت المنشور اللي تفضل فيه وأيضا تابعت التقرير.
0: نعم.
2: شوف بشكل عام يعني المؤسسات الدولية بعد 2009 بعد الأزمة المالية العالمية هي تبدي توصيات ولا تفرض إجراءات، تغيرت سياستها. هناك نقاش يدور بين البعثات التي تتوصل من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي مع المسؤولين المحليين للاتفاق على أفضل الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى نعالج موضوع معين، إن كان موضوع الضمان أو موضوع العجز أو موضوع المديونية، وبالتالي يكون هناك اتفاق حسب الظروف والمعطيات التي تعيشها الدولة. فما في وصفة جاهزة ونحن ملزمون بها مثل تعليمات أستاذ وطالب بدون فرلة. موضوع الضمان الاجتماعي وقانون الضمان مثل ما تفضل الأستاذ بشار وأنا بحترم رأيه، هو حاجة وطنية. هناك تعديلات، آخر تعديل كان بعام 2014-2010 كان محدود على بعض المواد، اليوم في متغيرات كثيرة نحن بحاجة إلى أن نعدلها، وإذا نظرنا للقانون مش مسودة القانون التي تم سحبها من قبل الحكومة، ولو هناك في شرط بالزمن من قبل البنك الدولي كان إحنا ما سحبنا المشروع القانون وظل موجود بمجلس النواب يتم مناقشته بالدورة اللي فاتت.
0: طيب.
2: لكن هناك مواد كثير إيجابية، منها عملية توسيع الشمول، وهذا مطلب اجتماع اقتصادي، هناك تهرب من بعض المؤسسات في شمول الموظفين، في رواتب متدنية في حوالي 30% من المشمولين بالتقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي، سيتم تعديل رواتبهم بموجب التعديل المقترح، وبالتالي أنا بأكد أنه البنك الدولي أو أي منظمة دولية هي تتوافق مع الدولة على إجراءات محددة لتحقيق أهداف معينة حسب الظروف حسب المعطيات، وإن كان هناك إعاقة في ظروف خارجية تعيق تحقيق هذا الهدف أيضا لا يوجد سيف مسلط على رقبة أي دولة لتنفيذ توصيات الصندوق أو البنك الدولي.
0: طيب دكتور بشار، يعني استمعت إلى الأستاذ فايق يقول أنه البنك الدولي لا يفرض أي إجراءات، وبأنه سياسة يعني السياسة تغيرت، وبأن يعني أي قرارات تتوافق تكون مع الدولة على أهداف معينة، هل تتفق مع الأستاذ فايق؟
3: يعني أنا مع كل الاحترام والتقدير أخوي وصديقي الأستاذ فايق، إذا كان هو من اللي يعني بيحكي من منطق من منطلق حكومي ما بعرف أنا من المعلومات حصل عليها، لكن أنا اللي حسب المعلومات اللي موثقة عندي إنه كان في ديدلاين لتعديلات التشريعات الضريبية الضمان الاجتماعي بشهر 6، والحكومة طلبت تتأجل لشهر 9، وأكدت أكد البنك الدولي وتقريره إنه لازم تنعمل بشهر 9، فبالتالي في ديدلاين وتم سحبه من مجلس النواب وطلب من البنك الدولي إمهال الحكومة الأردنية لشهر 9، وهذا كلام موجود في التقرير. الموضوع الثاني، أنا عادة يعني موضوع بدنا نحكي عن شمولية التأمين الصحي، أنا اللي وصلني أنه التأمين الصحي يتم يعني استثناؤه من القطاع العام وتحويله القطاع الخاص بشكل جذري، فهذا اللي شوي اللي يعني بخوفنا أكثر كمواطنين، أنه هل فعليا تحويله القطاع الخاص راح تكون الأسعار مختلفة والشمولية مختلفة تماما. أنا يا صديقي مع إجراء التعديلات، أنا على فكرة عشان تكون بالصورة أنا مع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لأنه بدناش الأردنيين نصحى بعد كم من سنة وما نجامل بعض إنه نلاقي إنه ما فيش ضمان وما في مدخرات للضمان، فأنا مع تعديله كتبته بشكل واضح في فترات سابقة. لكن اليوم أنا كل عتبي وكل مثلا زعلي إنه هل هي إملاءات، هل هي فيها ديدلاين وتواريخ محددة ولا ما فيها؟ العدادات اللي يعني عدم مؤاخذة لما نحكي عن عدادات المياه مظبوط ممكن موجودة في الحكومة الأردنية وفي الخطة الشمولية إنه تتعدل العدادات، لكن طبعا يعني ليش البنك الدولي يعطينا هاي هذا
0: سؤال مهم دكتور بشار.
3: يعني دسلك سؤال، يعني ما دام إحنا عارفين عندنا فقد في المياه وعندنا مشكلة في المياه، ليش ما تعدلت من زمان موضوع العدادات المياه؟ يعني طيب. زي ما الحكومة كانت بتسارع أن تحط كاميرات مراقبة على الطرقات وتخالف المواطنين والآخره وتعمل مثلا إيراد معين من هاي الكاميرات، نقدر إحنا كمان بنفس الوقت نحط العدادات الذكية، وعندنا تحول رقمي، إحنا دائما نحكي عندنا تحول رقمي والأردن في أولى الدول تتعامل في هذا الموضوع، لكن لما يكون في عندك قضية وفيها قضية شائكة موضوع المياه في الأردن، ليش ما نعمل هذا الموضوع بدون ما يكون في توصيل بنك الدولي؟
0: هذه نقطة مهمة دكتور بشار، لك اسمح لي أسألك اليوم، لماذا يثير أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة بعد أن قلت يعني كذلك إن الأردنيين يقبلون اللقمة المغمسة بالدم ويرفضون الاستيك الأمريكي وإملاءات البنك الدولي؟
3: شوف أحكي لك شغل، اليوم أنا عندي وجهة نظر يمكن ما تعجب الكثيرين وحكيت فيها، إحنا لما قبل بداية السنة يا صديقي حكينا عن موضوع الـ USAID والدعم الأمريكي راح يتوقف، أنا كنت من الناس اللي بشجع على يتوقف كل موضوع الـ USAID، وأنا متأكد اليوم إذا كان في مصارحة حقيقية من الحكومة الأردنية، وإحنا معها على فكرة، إحنا مش ضد الحكومة ولا ضد الإجراءات اللي بتصير إذا كان في هناك نوع من الشفافية، واللي بنقل الحديث عن الحكومة الأردنية يكون شخص موثوق الناس بتقدر تسمع منه بشكل كبير، أو حتى يكون شرط يكون من الحكومة، لو كان صدقني شخص اليوم اقتصادي له وجهة نظر ينقل لوجهة النظر الحكومية بشفافية ويحكي وين الإيجابيات والسلبيات، صدقني الشعب الأردني بيقدر يقتطع من راتبه حتى لو كان مديون جزء من المصاري، ولا حتى يكون في عندنا سلطة أمريكية على هذا الشعب الأردني.
0: نقطة
3: عشان هيك بحكي دائما أنا الستيك هذا الأمريكي وكذا مش كثير مقبول عند، يعني مين بيعرف الستيك الأمريكي في الأردن؟ يعني جزء معين من الناس بيعرفوه، لكن اليوم الأردنيين إذا تقدر تصارحهم
4: تحكي معهم بمكاشفة وحقيقة ويكون في ثقة بالحكومة والقرارات الحكومية، صدقني شعبنا الأردني طيب وبرضاش يكون ينضغط عليه بأي طريقة من الناس.
0: هذه نقطة مهمة يمكن كثيرا ما تحدثنا عنها، لكن سيد فايق اليوم يعني هذا سؤال يسأل، لماذا ركز التقرير على ملفات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمياه على وجه التحديد؟
2: احنا لا شك انه هاي النقاط هي نقاط ساخنة ومقلقة، مقلقة للحكومة اولا قبل ان تكون مقلقة للبنك الدولي، لكن انا بعود باكد لك انه هاي المنظمات الدولية تقدم توصيات مأخوذة او بناء على البيست براكتسز افضل الممارسات في كل العالم بنقلوا لنا التجارب. عطفا على الكلام السابق انه هل انت متاكد انه القرارات هذه ما بيتم تنفيذها او هي مجرد وصفات، في 2015 البنك الدولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدموا توصيه للحكومه الاردنيه بتخفيض باعاده النظر في ضريبه المبيعات من 16%، اعطوهم اكثر من سيناريو من 12 ل 8% والحكومه الاردنيه ما قبلتها، وبالتالي انا باكد لك انه هذه مجرد تفاهمات. انا بايد قبل لا اجاوبك على السؤال بايد الاستاذ بشار، احنا يجب ان نعتمد على مصادر تمويل ذاتيه، انا ضد التمويل الاجنبي بالكامل، الاعتماد على الذات هو الاساس، ومثل ما تفضل إذا كان في هناك شفافية مع المواطن الأردني يستطيع أن يشد الحزام على بطنه وأيضا يستطيع أن يدفع من مدخراته، لكن مقابل أن نحافظ على كرامتنا. أنا ضد التمويل الأجنبي بالمطلق ومع الاعتماد على الذات بشكل كامل، لكن لماذا هذه النقاط الثلاثة هي نقاط مقلقة لنا؟ وقانون الضمان الاجتماعي بحاجة إلى بحث موضوع المياه وترشيد استهلاك المياه والفاقد في ملف المياه، يعني البنك الدولي أنفق على موضوع صيانة الشبكات ولا زال هناك سرقات ولا زال هناك تعدي على المياه، فهذه نقاط ساخنة أصلا تعاني من الحكومة ومن النقاط الشائكة التي هي بحاجة إلى حل. ولتأمل إذا كان في هناك توصيات صارمي وتضبط سرقات المياه وتضبط التعدي على المياه وتوزعها بشكل عادل، أنا معاها. أي البنك الدولي أصلاً طول عمره بنتقد بالأردن على موضوع ارتفاع تكاليف الإنفاق على التعليم والصحة، بالمقابل مستوى الصحة لا يصل إلى مستوى النفقات التي كان هناك أكثر من تقرير، وبالتالي بعتقد أن هذه نقاط ساخنة تعني الأردن قبل لا تعني البنك الدولي.
0: دكتور بشار اليوم يعني
4: أخطائك، بس في ملاحظة، وأنا بشكرك على الشفافية وأنا معك بالاعتماد على النفس والذات، وهذا جلالة الملك قبل 10 سنين حكى فيها وواضح أنه الناس بتستوعب الموضوع لاحقا، لكن في شغلة كثير مهمة، ليش البنك الدولي ما يعطينا أفكار خلاقة تنموية بدل ما يتعتمد على جيب المواطن ودائما يا رفع ضريبة يا تخفيض ضريبة مبيعات يا رفع ضريبة الدخل يا نشيل تأمين صحة أو دعم الخبز، يعني هل هي الأفكار فقط البنك الدولي كل عباقرة البنك الدولي فقط حلولهم هي جيبة المواطن، ما في أفكار مثلا خلاقة إبداعية ابتكارية نعمل إيراد مختلف للدولة، يعني هذا بعد مرات لما تفكر فيها والله أنا عقول أكثر من عقول في البنك الدولي يعني، وأنت عارف الصحيح يعني
2: صحيح، بس الأصل أنه إحنا كحكومة نقدم أفضل ما عندنا من وصفات حتى نشوف ما يتوافق معها مع النموذج اللي بخصه الأردن، وبالتالي بعتقد أنا أنه مطلوب منا إحنا اللي أدرس مشاكلنا إحنا نقدم وصفات يعني
4: خلينا نسمع المشكله
0: اللي
4: احنا بنواجهها. كل وصفات البنك الدولي
0: اسمح لي يعني دكتور بشار، اسمح لي سيد فائق، دكتور بشار اليوم يعني عندما تعطى توصيات من قبل البنك ونرى بانها يعني تذهب باتجاه اصلاح الاقتصاد مثلا او الذهاب نحو مصلحه المواطنين بالمجمل، ثم لا نرى أي حكومة تقوم بتطبيق أي قرار، وإن طبقت قرارات تطبق على يعني بشكل مخجل أو على خجل، هل اليوم أيضا هذا يعني اليوم أيضا نحمل المسؤولية للبنك الدولي؟
4: لا أنا ما بحمل المسؤولية للبنك الدولي، أنا بالنسبة لي مش مفروض أصنع كثير من البنك الدولي، مفروض يكون عندنا في حكومة بتقدر تخطط وتعمل تنمية، وإذا في تخفيض للضريبة ولا رفع ضريبة ولا نشيل تأمين ولا نغير قوانين ضمان اجتماعي تكون نابعة من الحكومة، يعني نابعة من حس وطني وليس إملاء بنك دولي، ولا حتى أقول لك أنا بالنسبة لي حتى اقتراح بنك دولي. تنساش إنه في حكومات عندنا روحت صديق العزيز بناء على إنه ما تطبق تعليمات البنك الدولي وحكومة الملقي ليست بعيدة. يعني إحنا ساتنا عايشين التجربة وفاهمينها. ضريبة الدخل ما طبقت وكانت شرط بنك دولي وحكاها في رؤساء قال لك أنا ما بقدر إنه البنك الدولي ضاغط علينا. يعني إحنا اليوم كمان ما نعتبر إنه والله هاي عبارة عن توصيات مش إملاءات. أنا بشوف أكثر إملاءات أكثر ما تكون توصيات. وأنا بتمنى من مرة أخرى إنه حكومتنا الحالية حكومة للأمانة عملت قرارات كويسة. وأنا مدحته قبل فترة بسيطة على مواضيع العلاقة بالترخيص والآخره. يعني إحنا مش اليوم هدفنا انتقاد الحكومة. أنا بشوف هاي الحكومة من أفضل الحكومات، لكن شوي بدها شوية شجاعة تعتمد على الناس الموجودين في الحكومة وعندنا ناس مبدعين بيقدروا يعملوا كثير أحسن من توصيات البنك الدولي وبيقدروا يكونوا في صف المواطن والوطن قبل البنك الدولي.
0: طيب سيد فايق، اليوم يعني الإشكالية إنه ما عندنا اليوم قرار مثلا قرار حقيقي يتصدر اليوم من أجل حل هذه الإشكاليات. ننتظر يعني كما تفضل الدكتور بشار ووصفها بالإملاءات. اليوم أنا كمواطن أسأل ما هي الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تتصدر أي برنامج إصلاح خلال المرحلة المقبلة؟
5: شوف، عندنا خبراء وعندنا حكومة قادرة، والحكومة الحالية أثبتت أنه هي قادرة أنها تعمل وتعالج. أهم أولوية بالنسبة لنا اللي هي زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، اللي إذا إحنا مجرد زيادة النمو ستؤدي إلى حل مشاكل هيكلية عديدة أهمها مشكلة البطالة، ويجب أن تكون أولوية لدى النواب ولدى الحكومة.

0: تتصدر كل المشاريع الاقتصادية، وبعتقد أنه خطة التحديث الاقتصادي أهم هدف فيها اللي هو الوصول للنمو بنسبة 5%، وإن شاء الله نستطيع من تحقيق هذا الهدف.
1: طيب دكتور بشار، أستثمر الوقت المتبقي لبضع أسئلة بشكل سريع. هل يحتاج الأردن اليوم إلى إصلاحات اقتصادية جديدة أم إلى تحسين تنفيذ السياسات القائمة؟
2: لا لا لا، هي ما فيها فكرة، ما في كونفليكت بينهم، حتى لو كانت ريكومنديشن جاي من دولة صديقة ما لهاش علاقة بنك دولة أو غيره. أنا بحكي أنا ضد الإملاءات اللي الحكومة تحتاج إلى، مظبوط، والإصلاحات فعلا حقيقية وجوهرية، منها الضمان الاجتماعي، ومنها أنك تركب عدادات مية والآخرية وتدخل بكلها، منها التحول الرقمي الحقيقي في الأردن، وليس يعني فقط نعد على حالنا خدمات إلكترونية. اليوم في فرصة لتعديل التشريعات، إصلاح حقيقي للاقتصاد الوطني، تشجيع الصادرات والملكية الفكرية والمنتج المحلي. مليون ألف فكرة صديقي موجودة، لكن أنا كل الفكرة من هذا البوست أنه يكون القرار نابع من حس وطني وليس من إملاءات بنك.
1: سيد فايق، اليوم يعني كيف من الممكن أنه ننفذ إصلاحات دون أن ينعكس هذا الأمر سلبا على المواطنين؟ لأنه دائما عندما نتحدث عن إصلاحات دائما المواطن أيضا يعني ربما يعني ينعكس عليه الأمر بشكل سلبي.
0: سيدي لا يعتبر إصلاح إذا كان بمثل المواطن. الإصلاح المفروض يكون هدفه النهائي تحسين مستوى حياة المواطنين، توفير فرص عمل، زيادة الدخل، تخفيف الأعباء الضريبية عليهم. إذا كان إصلاحه بالأخير بده يمس حياة المواطن، هذا ليس إصلاح، هذا اسمه تدمير. وبالتالي الإصلاح يجب أن يكون هدفه الأول تحسين مستوى حياة المواطن، والمواطن الأردني بيستحق.
1: طب اليوم إيش الإصلاح الأكثر إلحاح اليوم؟ إيش هو؟
0: اليوم أنت بدك تصلح سوق العمل، بده إصلاح. قانون الضمان الاجتماعي جزء أساسي من سوق العمل، الاستقدام العمالي وعدم ضبط استقدام العمالي وتنظيم العمال الوافدي، هذا مهم جدا. سوق العمل فيه مشاكل كثيرة إحنا بحاجة لحلها، بحاجة لنفتحها. البيروقراطية المقيتي أيضا مشكلة، مثل ما تفضل الأستاذ بشار، الحلول التقنية جلالة الملك من كل كتب التكليف السام لآخر 15 سنة بتأكد على الوصول لحكومات إلكترونية. عندنا إنجازات جزر معزولة، لكن أنت بحاجة إلى أن يكون النظام كله مؤتمت وتكون الخدمات سهلة جدا تقديمها. أنت بحاجة إلى أن تسهل حياة المواطنين، تسهل مراجعة الدوائر الحكومية. في قضايا عديدة إحنا ممكن نشتغل عليها تؤدي إلى معالجة خلل وتحسن مستوى الأداء وتحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
1: طيب دكتور بشار، إذا يعني لو حضرتك اليوم كنت في موقع القرار، ما هي أول خطوة إصلاحية ستتخذها خلال العام المقبل؟
2: يعني أنا بصراحة هم ثلاث مواضيع مهمة في الأردن أنا بطلع عليهم بشكل كبير. طبعا ننسى إذا بنحكي عن ضمان اجتماعي، مظبوط في شوية قوانين لازم تتعدل تتضبط بشكل سريع، دعم الخبز، إذا بنطلع على شغلات محددة، بس أنا بحكي اليوم نطلع أولوية أعلى. أنا بحكي اليوم رقم واحد إصلاح التعليم، الصحة، ومن ثم التحول الرقمي. التحول الرقمي صديقي هذا ممكن يكون إرادة كبير للأردن إذا اشتغلناه بطريقة سليمة. وأنا بحكي التعليم هو أكثر إشي خلانا نتراجع في الفترة الماضية، هو التعليم. التعليم لازم يرجع بشكل طبيعي، والمواطن الأردني إذا بتعطيه تعليم وبتحاول تشتغل عليه بشكل مجاني، صحة مجانية، صدقني 70-80% من مشاكل المواطنين تنحل. لكن نحن اليوم بدنا نحكي عن قوانين محددة، فأكيد أكيد القانون الضمان الاجتماعي يمكن أول إشي بشكل سريع لازم يعني يتعدل يترتب، وهذا أهم موضوع عندي.
1: السيد فايق، نفس السؤال، لو كنت في موقع القرار، ما هو أو ما أول خطوة إصلاحية تتخذها خلال العام المقبل؟
0: يعني خطوات عديدة، لكن التعليم أكيد أساسي جدا، دعم التعليم، التعليم التقني، التعليم المهني، الاهتمام فيه أكثر، لأنه هو اللي بزيد القاعدة الإنتاجية، وإعادة النظر في مخرجات التعليم الجامعي حتى يتوائم مع احتياجات السوق.
1: إذن اتفقتما على ما يخص إصلاح التعليم. على أي حال شكرا لك الصحفي المختص بشأن الاقتصادية سيد فايق حجازين، والشكر كذلك موصول للخبيرة الاقتصادية دكتور بشار الحوامدة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله. استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص. فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

نان على الأم، بطل فيه تواضع وتذلل بحضرة الأم. أنا في أسبوع سابق تحدثت أيضا عن فتوى وصلتني من سيدة فاضلة تطلب مني أن أدعو الله لولدها، فقلت لها ابشر يا حج إن شاء الله ربنا يصلحه ويجعله من البرين. قالت تدعي كثير يا شيخ، والله ابني يؤذيني. فأنا قلت يعني خبري زوجك. قالت أنا أرملة. وبعد البحث يعني قلت لها مدام أرملة شوفي إخوة، قالت لي هو الكبير بالأولاد خاله عمه، قالت لي ما حدا بيمون عليه، وإن قبرتم رح يضربني والله الذي لا إله إلا هو. الأسبوع الماضي أم تقول ابني يضربني، والآن قبل ما أطلع على الاستوديو أم تقول ابني بصق علي. هذول الأولاد هل هم من أهل النار؟ هل هؤلاء العاقين، هذا الذي يضرب أمه ويبصق على أمه ويحزن قلب أمه، هل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء ممن يقرؤون القرآن ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هل هؤلاء يقرؤون القرآن؟ ألا يسمعون خطب الجمعة؟ ألا يسمعون مقاطع الريلز على الفيس والإنستغرام التي تدعو الإنسان لأن يكون بارا ويعلم أن حلاوة الحياة وتوفيق الحياة إنما ببرك لوالديك؟ والله أنا لا أتصور ولم أكن أتصور في حياتي أن أسمع إلا يكون الولد مجنون، عفوا لا عقل عنده، يعني ولد مجنونا بدون عقل. فهذا ابتلاء لوالدي، يصبران ويحتسبان، فهذا لو ضرب أبوه لو سب لا عقل عنده، غير محاسب غير مؤاخذ. والثاني أنه يكون متعاطي، يعني شارب خمر أو متعاطي مخدرات، وهذا أيضا ذهب عقله بحكم المجنون. لكن نصل انه الولد، يعني انا لما اقرا عن ابن الجوزي رحمه الله عليه، الف كتاب وكان عنوان كتابه بر الوالدين، وعندما يعني بحثت في سبب تاليفه لهذا الكتاب، والله الذي لا اله الا هو، سمعت انه الف هذا الكتاب لانه سمع صبيه صغار، اسمعوا سمع صبيه صغار يرفعون اصواتهم فوق صوت والديهم فحزن قلبه وانكفأ على نفسه يؤلف كتابا يؤدب فيه الشباب عنصر الحياة والحيوية في المجتمعات لأن يلتفتوا لحقوق والديهم. هاي أمك وهذا أبوك، فالأصل أن تحترمهم وأن تقدرهم وأن تنفق عليهم بحب وأن لا تبخل عليهم وأن تتابع شؤونهم. والله مهما صنعت من أعمال البر والخير لن توفيهم أجرهم. فنحن قد وقفنا في يوم الأيام مع فتوى لابن عمر، ذاك الذي حمل أمه من اليمن على ظهره وطاف بها حاجا البيت الحرام، زاده الله تعظيما وتشريفا، وسعى بين الصفا والمروة ثم جاء ليسأل: قد وضعت لها ظهري فراشة ووسادة، أديت أحقها؟ يعني جبت من اليمن حاملة على ظهري وحجيت فيها، أديت إلا حقها لأمي؟ قال ابن عمر والرواية مشهورة، قال: لا والله ولا طلقة من طلقاتها. ما أدري كيف اليوم بعض الناس مد يده على أمه بضرب أمه، هذا مش إنسان، هذا مريض نفسيا، هذا مجنون، هذا متعاطي، في شيء، في خلل. حتى لو كانت أمك سيئة، حتى لو كانت أمك ظالمة، لا يجوز لنا أن نرفع اليد. إن كان رفع الصوت بحضرة الأم والأب عقوق، فما بالك بمن يرفع يده؟ فما بالك بمن يشتم أمه وأبوه؟ فما بالك بمن يبخل عليهم؟ يا ناس، إن أردت توفيقا في هذه الحياة فبعد عبادة الله الذي قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قالوا القضاء فرض وطلب وليس على سبيل التخيير أو الندب، إنما على سبيل الوجوب ألا يعبد إلا الله، وأن يحسن للوالدين فرضا وليس استحبابا. الموضوع مش متروك لك اجتهد، لا، الموضوع أدنى درجات البر أن تكون مرضي عنك، تسمع الله يرضى عليك الله يوفقك، بعد ذلك أبدع، دللهم لوالدك ووالدتك. يعني أذكر أن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، وهذه أنا يعني وقفت عليها جديد والله، أنه سئل هشام بن حسان، سأله قال له: أتعاهد القرآن، أتعلم القرآن في الليل، يعني بعد ما ننتهي من المسجد من العشاء بحفظ بالقرآن وبقرأ بأسباب النزول وكذا، وأمي
تريدني أن أترك القرآن وأن أتعشى

تناول العشاء معها. فماذا قال الحسن البصري؟ قال الحسن البصري اسمعوا رضي الله عنه ورحمه الله، ونقل ذلك في بر الوالدين ابن الجوزي في كتابه، قال له: لأن تتعشى مع أمك عشاء يقر عينها به أحب إلي من أن تحج حجة تطوع. نعيد، قال له: لأن تتناول العشاء مع أمك وتفرح أمك وتسعد أمك أحب إلي منك تقول لي أنا رحت حجيت حج حج حجيت حجة تطوع في الإسلام. فينبغي علينا أن ندرك أيها الأحبة، وأن نوقن أن السعادة كل السعادة والتوفيق كل التوفيق إنما ببرك لوالديك. فلئن كان برهما يرضي رب العالمين ويعلي شأنك ويرفع درجتك. بل أيها الأحبة، ذكر عن عمر، وهذه تلك فتوى لابن عمر، ذكر عن لعمر رضي الله عن عمر أن رجلا قدم من خراسان من جهة إيران وأفغانستان. خراسان هي على الحدود الغربية لإيران والشرقية لأفغانستان. قدم بأمه، وحالة الأم صراحة صعبة. قال له: أمي يعني شبه يعني عندها وضع صحي تعبان جدا، شبه مشلول اليوم، لا تقضي حاجتها إلا إن تمددت على ظهري، يعني لازم أكون مع أمي أجلكم الله لما بدها تقضي حاجتها. وتخيل عاد يعني الأمور لك أن تتخيل يعني. قال: ويبقى ظهري سند لها إلا أنني أشيح وجهي عنها، ما عمري أحرجتها ولديت عليها أو نظرت لها، ما دام بعرف أمي بدها تقضي حاجتها بظل قاعد قاعدة معينة متعبة يعلم الله فيها. فجاء لسيدنا عمر يقول له: هل وفيتها؟ قال: لا والله ما وفيتها. يا إخوان، هذا أمه مشلولة، حط ظهره فرشي لأمه. وتخيلوا ما في حمامة جلكم الله ولا مقعد فرنجي زي اليوم أنت، وبأخذ أمه وبيخلي أمه تستند على ظهره بجلسة معينة حتى تستطيع أن تقضي حاجتها، وهو قاعد مع أمه، ولما تخلص بعينها على الغسل والاستنجاء، ثم بعد ذلك يعود بها، وما ثاقل من أمه ولا شتم أمه ولا سب على أمه. علشان يشوف اليوم شباب الله أعلم وإسلام متزوج، هذا متزوج، هذا المسج لم تمسح عندي بعد، والله دخلت وأنا يعني الله يعلم، قلت له: أنا بدي أتكلم عن الأم. أنا أرى إنه بعضنا اليوم أصبح يتمادى على والده ووالدته. يعني أنا قبل فترة بحكي معي شاب بقول لي: أبوي عمره بالسبعين ولا يصلي، الله يهديه الله يصلحه. طيب، قال لي: والله يا شيخ بخلع كل بهدلة وأختي الثانية. ما لا يجوز، حتى لو كان والدك لا يصلي. يا إخوان، القرآن صور لنا صورة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لو أبوك أمك بدهم يخرجوك من الإسلام ويحثوك على أن تترك هذا الدين، ينبغي أن يعاملوا معاملة حسنة، إلا أنهما لا يطاعان في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مطلوب حتى لو الأب والأم غير مسلمين وسيئين ومش حابين لك هذا الدين واترك الإسلام وادخل في ديانة أخرى، ينبغي أن نبرهما وأن نحسن إليهما. وانت فكر موضوع البر هذا موضوع سواليف وقصص، لا. رجل يأتي من اليمن ماشيا، ويأتي غيره أيضا من جزيرة العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: أريد أن أجاهد مع المقاتلين مع المسلمين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي أحد والديك؟ واحد منهم حي عايش؟ قال: نعم. قال: كيف تركته؟ قال: تركته يبكي. قال: ارجع له أضحكه، وفي رواية: أضحك أمك كما أبكيتها وفيها فجاهد، فثمة الجنة عند قدمي والديك. وين رايح أنت؟ أنا من اليوم بختصر لك كل معاني التوفيق لمن أراد العزة، لمن أراد التوفيق، لمن أراد التيسير، لمن أراد الله يبارك له في زوجته، في أولاده، في ماله، في سيارته، في وظيفته، في صحته. بر والديك هذا الباب من أعظم الأبواب. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رضا الأب في رضا الرب، ورضا الرب في رضا الأب. أبوك راضي ربنا راضي، أبوك ساخط ربنا عليك ساخط. فينبغي على الإنسان أن يوازن في حياته، وهذا والله دين. أنا لازلت أقول وأتمسك أن البر دين، لكن أيها الأحبة لا يتصور تحت أي ظرف. لا تقول لي أنا كنت معصب، كنت زعلان، كنت تعبان. لا يتصور تحت أي ظرف أن يشتم الأب أو الأم.
أو أن يضربان أو أن يبصق على وجوههم. إخوان الواحد يعني في القلب آهات، لكن بعد هذا الفاصل نواصل، انتظرونا إن شاء الله.

لما يلتقي ضلعين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام الله عليكم مجددا عبر أثير حياة. حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من البارين الصالحين الطيبين. أيها الأحبة في الله، من لم يعرف قيمة الأب والأم لم يعرف دينه بعد، ولم يفقه سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم. فما من موطن إلا وكان صلى الله عليه وسلم ينبه لمكانة الأم وعظيم قدرها ومكانتها مع الأب. فالأب والأم أو الوالد كما نسميه ذكرا أو أنثى أحد أبواب الجنة أو أوسط أبواب الجنة، من شاء فليحفظ هذا الباب ومن شاء فليضيعه. فالموضوع متروك لك اليوم، لكن أنا كما قلت لا أتصور حتى لو كان الأب سيء أو الأم عصبية أو حتى ظلموا بعض أولادهم أن يقوم الولد كردة فعل لا سمح الله يضرب أمه أو يمد إيده على أمه أو يبصخ على أمه. والله أذكر في يوم من الأيام كنت عبر فضائيا فضائيات، وكان أيضا الحديث عن بر الوالدين، فاتصلت الأم على على على الهاتف مباشرة وكانت تتكلم بنبرة البكاء والحزن وتقول أنا علقت على موقف مع أولاد إلي اثنين جالسين مع زوجاتهم عندي بالبيت، فصدمت إن واحد من أولادي قام أمام زوجات أولادي وبقول لي يما أنت وحدة ما بتفهمي، والله إنه الحذاء اللي برجل زوجتي بفهم أكثر منك، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، يمكن بتظلك مريض شهر من هذا الكلام. إنه ابن يحقر من مكانة أمه ويسفه برأي أمه ويقول لها إنه حذاء اللي بقدم زوجتي بفهم أكثر منك، يعني والله أنا بأكاد أقول حرام هاي التربية اللي ترباها، حرام التعب اللي تعبت عليه. يا أخوان حملته وهنا على وهن وكرها على كره، والله الأم ضعيفة وبالحمل تزداد ضعفا، الأم مسكينة يعني أعان الله عظامها وخصرها ورحمها، ومع ذلك تجوع ليشبع، تبرد ليكون دفيان. وأنا لما أقرأ، يمكن قرأت كثيرا في سردية الأم ومكانة الأم، عندما في بعض بيوت كبار السن والعجزة عندما أرسلوا لأحد الشباب إنه أمك تحتضر ويعني يلزم حضورك، لم تزرها منذ زمن بعيد، يعني في ناس دور كبار السن للعلم تفكروها فاضية، تفكر كل الناس زيك طيبين محترمين يخافون الله في أمهاتهم. لا، في ناس كثير اليوم للأسف أضاع هذه المكانة وفقد البوصلة، مش عارف وين يروح، رايح ورا الدنيا، لا بيحترم لا أب لا بيحترم أم لا بيحترم جلوسهم لا بيحترم الأكل معهم إلى آخره. فإحدى الأمهات طلب إليها ولدها على أنه يعني حالتها المرضية تستدعي حضورك سريعا، ترك شغله بالفعل وحضر لبيت كبار السن، وهذا الكلام قديم. فلما دخل على أمه شعرت بوجوده، دمعت العين وبكت وكانها تسأل وينك يما، وينك من زمان، لا شفتك ولا سمعت صوتك ولا شميت ريحتك إلى آخره. كثير اليوم احنا مقصرين مع أبانا وأمهاتنا. فطلبت من أمه طلبين، من ابنها طلبين، طلبت الأم من ولدها طلبين. الطلب الأول يما بدي تحط لنا ثلاجة، الأم تموت أيها الأحبة، الأم تحتضر، الأم في لحظات النزع، حط لنا يما ثلاجة بهون ببيت كبار العجزة، لأنه بالليل يما لا نجد طعاما، الطعام بخرب والواحد بجوع أحيان فما بلقى شي يأكله. وبدنا كمان تركبنا مكيف لأنه كمان الجو حامي، أحيانا الواحد من كثرة الحر وشدة الحرارة ما بيعرف ينام. الابن على طول شعر بالحرقة وشعر بالألم، وليش يما ما خبرتيني من زمان، كان جبت لك أحلى ثلاجة أكبر ثلاجة وركبت مكيف هون. كانت الإجابة صادمة أيها الأحبة والله. تقول الأم ما أردت الثلاجة والمكيف لنفسي، إنما أردت الثلاجة والمكيف لك أنت، فأنا على يقين إنه بعد زمن أولادك سيأتون بك لهذا المكان، وبعرفك يما ما بتعرف تنام من الجوع، فأنا بدي تحط ثلاجة علشان بكرة إذا جيت هون تلقى أكل بالثلاجة، وبعرفك بتعرفش تنام والجو حامي، فركب مكيف عشان لو أولادك جابوك لهذا المكان تعرف تنام. حتى والأم تفارق الحياة وتغادر الحياة لا زالت تحمل لمسات الحنان على وليدها، على ابنها، على ضناها. ياريت اليوم نعرف كيف نتعامل معهم. والله يا أحبة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لا تنفضن الغبار بحضرة والديك. والله غبار على ملابسك على ثوبك لا يجوز، بل من العقوق إنك تكت الغبار وأبوك وأمك قاعدين. أتعلمون لما؟ خشية أن يطير الغبار ويأتي على ثوب أبي أو أمي. عبد الله بن مسعود يوصي أحدهم: لا تنظرن لعرق لحم بين حضرة والديك. أوعك تمد يدك على قطعة لحم وأبوك وأمك قاعدين حتى يمدوا إيديهم. قال له ليه؟ قال: لعله تمناها أو اشتهاها فتأتي أنت وتأكل ما يحب أبوك وأمك، وهذا عقوق. اليوم ينبغي أن نتأدب بحضرتهم أيها الأحبة، ينبغي أن نكون على وعي كبير بأنه رضا الأب والأم يعني رضا رب العالمين. يعني لما تقول لك أمك: روح الله يرضى عليك، روح الله يوفقك، روح الله ييسر أمرك، اعلم يقينا أن الله يحميك. كثر من الناس والله تغيرت أحوالهم، تغيرت حياتهم لما مات أبوهم وأمهم. والله كثير من الناس قال لي: يا شيخ، كانت أبواب الدنيا كلها مشرعة لي، كان الرزق لا تعلم من وين بيجي. تعرفوا ليش؟ لأنه كان دائما يستوصي خيرا بأبي وأمه، كان يتفقدهم دائما. وإحنا لازلنا بنحكي اليوم، قولوا: يا إخوان، وإنت مروح إذا أبوك وأمك قراب منك بنفس العمارة بنفس الحي على طريقك، شو بحب؟ يعني لو مرة بالأسبوع أبوي شو بحب مثلا؟ بحب اللحم بالحمص، بدي أقول للمدام: اسمعي، بدي أجيب حمص جاطين، وبدي أعزم أبوي يوم الجمعة، بدي أجيبه يفطر عندي، وبدي أجيب لحمة وسمن بلدي وصنوبر، وبدي أدلع أبوي. بدي أروح، بديش أجيب كنافة على البسطة أشيلها وأروح، لا، بدي أروح أوصي كنافة خاصة توصاي، بدي أخليه يحط الصنوبر فوق وتحت، الفستق فوق وتحت، والجبنة هيك هيك، بدي أحمل جبنة لأنه أبوي بحب الكنافة الناعمة أو أمي بتحب الخشنة. دائما حاول أن تسعدهم ما استطعت، فوالله أن إسعاد والديك هو سبب لإسعادك أنت من الله. تخيل أنت تكرم أبوك وأمك، واللي يكرمك رب العالمين، واللي يعطيك رب العالمين، واللي يجازيك رب العالمين. وربنا بيقول: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. حتى أنه وصل يوم بأحد الصحابة جاء يشكو ذنب، أنه اقترف ذنب وقع في معصية، وقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا فهل لي من توبة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ما سأله، ما قال له: شو أذنبت، شو عملت، شو سويت؟ قال له: ألك أم، عندك أم؟ قال: لا. يعني علم أن أمه ميتة الله يرحمها. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فعلم أن بر الأم يكفر الله به الذنب. حتى نصل اليوم لبعض النقاط وبعض الصور المحزنة والمبكية، إنه واحد يضرب أمه، وبتحكي لأمه، أنا بحكي لها بالتواصل بالواتساب: حجي خبري خواله إعمامه حتى الولد يعني يتأدب معك ويعرف قيمتك. بتقول لي: إذا خبرت خاله أو عمه رح يضربني مثل ما ضربني المرة الماضية. سكت ولم أكمل الفتوى مع الأم لأنه انتهى. يعني إذا حكت لواحد من إخوانها أو إعمام الولد رح تنضرب الأم. ونصل اليوم إنه الأم بتقول لك: أنا بدي أقطع ابني، هل علي إثم؟ فقلت لها: لا يقطع الابن، لا يقطع ابنك، هذا من لحمك ودمك. طبعا ما كنت قلت لك ما كنت أعرف إن المتصل أب أو أم. فقالت: يا شيخ، بصق علي وحلف ألا يكلمني. ما شاء الله، الولد هو اللي بصق على أمه وحالف يمين كمان ما تحكي معها. أنت رايح للهاوية، والله رايح لظنك في الحياة لن ترى مثله ما دمت عاقا. والله العاق لا يوفق، العاق لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، العاق لا يرى بركة لا في ماله ولا ولده ولا صحته. اصحوا يا ناس، معي أخين فاضلين، نأخذ الأخ سمير ثم بعده عمر. أخي سمير، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام دكتور خالد، كيف الحال؟
0: يلا يحييك ويسلمك ويسعدك.
1: والله إني أنا دائما بحب إني أحكي معك، ولكن اليوم ضبط الاتصال.
0: شرف إلي والله يا حبيبي، الله يرضى عليك. الله
1: يرضى عليك الزواهر معك، والله يعني أنت قمة ما شاء الله عليك في حسن الأداء وحسن الحديث.
0: الله يتقبل
1: منك، ما شاء الله عليك وبارك الله فيك.
0: حبيبي سيد سمير، الله يحميك يا حبيبي، تفضل.
1: آمين. بدي أحكي معلش بس شوي، أنا راح أكون صريح شوي عن اللزوم.
0: لا تفضل سيدي، بسم الله.
1: الله يبارك فيك. سيدي العزيز.
0: نعم.
1: أنا مشكلتي ما بأخذ الأمور بعاطفية نهائيا. أوكي.
0: تمام.
1: يكون كلامك عاطفي وبيخلي الواحد يعيط من وراء. أوكي. لكن أنا عندي العكس والله.
0: تمام.
1: كما تدين تدان، احتمال انه الام او الاب كانوا مع امهم وابوهم علاقتهم سيئه فيطلع الولد سيء مصري. كما تدين تدان. في نقطه هي مهمه صح ولا لا دكتور؟
0: أنا معك سيدي سامعك، أنت تتكلم عن الآن موضوع الدين، كما تدين تدان،
1: كما تدين تدان.
0: أنت كويس بيجيك كويس، لكن أحيانا قد تشذ هذه القاعدة، بتكون كويس بيجيك ابتلاء سيء.
1: يعين عليك يعني هذا أنه الابن اللي بصق على أمه، احتمال هاي الأم بصقت على أمها وأبوها، جاز
0: بظل احتمال جاز. صحيح موجود صحيح. صحيح.
1: طيب السؤال الثاني، إذا ما كانت كما تدين تدان احتمال يكون ولدها ابن حرام، على هيك قاعدتي أو هيك أنا توصلت إله.
0: يعني إحنا مصطلح ابن الحرام ما نروح فيه للطعن بالأنساب، لكن أنا بروح فيه للطعن بالأخلاق والتربية، أنه أهملوا تربايته أو رفقاء سوء، كما تعلم اليوم كيف بتغير، بكونوا رواد مساجد حفظت قرآن فيصبحوا سيئين بعضهم لا سمح.
1: أنت مش في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يتصلوا في مسجد ودخلت الكرة من الأولاد، كانوا يلعبوا برا ودخلت الكرة، ما حدش رضي يفوت إلا واحد، فات على المسجد يأخذ الكرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا ابن حرام، أبوه قاعد، فأبو ما ناقش الرسول على أمه مباشرة، قال الرسول وقال هيك هيك هيك، قالت له إني أنا حطيت الإبرة في حبة رمان ومصيتها وأنا أتوحم فيه، لاحظ كيف؟
0: أنا والله لم أقف على هذا الحديث، لكن يعني احتمال هلا إنه زي ما قلت لك، خلينا نحكي ابن حرام، نحكي إنه لم يربى تربية سوية، وهذا الاحتمال بظل بعيد يا أخوي يا سمير، يعني احتمال
1: ماشي.
0: لكن احنا بنحكي عن صور اصبحت كثير موجوده في المجتمع، والام ما كانت تحكي يا اخويا سمير، اول كان ابنها لا سمح الله لو رفع صوته لو قال كلمه كانت تكتم، لكن الام صارت تطلع الان لان الامور صار فيها تمادي.
1: ممتاز، انا احمد الله واشكره ليل نهار وبسجد لله تعالى.
0: الحمد لله.
1: الحجه عندي توفت،
0: الله
1: وهي ترضى علي، احنا 11 واحد،
0: الله
1: ترضى علي انا ومرتي واولادي، وتوفت، ولما توفت قلت أشكر الله وأحمد الله إنها ماتت وهي ترضى عني،
0: رحمة الله عليها، رحمة الله عليها، نيالك
1: أشكر الله
0: نيالك.
1: الآن أولادي أطباء ما شاء الله،
0: ما شاء الله لأنك أنت كويس، وزي ما تفضلت في بداية القاعدة فإن شاء الله أولادك بيطلعوا بارين زيك.
1: أشكر الله أولادي ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله
1: لا عندهم لا يمين ولا عندهم شمال،
0: الحمد لله التوفيق من الله،
1: حافظين القرآن، والبنت عندي حافظ القرآن كامل،
0: تبارك الله
1: تبارك، والأولاد نفس العملية، أشكر الله، هذه أكبر نعمة من عند الله سبحانه وتعالى.
0: الله يحفظ لك إياهم يا حبيبي، الله يحفظهم ويجعلهم من الصالحين.
1: وأنا سعيد بالاتصال معك
0: وأنا الله. والله أسعد حبيبي أخوي سمير. أخوي سمير تكلم كلام يعني أنا بحاول أني أروح معه بزاوية جميلة. أول شيء موضوع البردين، وهذا متفقين عليه، الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، لكن قد أختلف معه بموضوع ابن الحرام. هذا الحديث صراحة أول مرة بقف عليه، راح أرجع وأراجعه، لكن أنا أعرف أنه يعني الوليد بن المغيرة صار فيه كلام، لكن موضوع أنه قد يكون الأب والأم كويسين، طب يجيهم ولد سيء أنهم سيئين؟ لا، أنا بعرف في آباء، يعني كانت تحدثني أمي الله يحفظها ويحفظ أماتك ويرضى عنها، أنه أبا كانوا كويسين ورزقوا بأولاد سيئين، هذا بكون باب الابتلاء، قصرنا بجانب معين، أخذهم الشارع، ربتهم رفقة السوء فطلعوا لأولاد سيئين، هذا موجود وواقع، وما يعني لا أخفي هذا الأمر، لكن مش شرط يكون ابن حرام لا سمح الله وابن زنا، مش شرط، وقد يكون بصورة يمكن واحد بالمليون، وهذه لا يقاس عليها حقيقة. خلينا نأخذ أخوي عمر، أنا الجهاز عندي بحاول أفتح حتى أشوف. أخوي عمر السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سامحنا طولنا عنك حبيبي.
2: لا عادي والله، أنا مستمتع بالسماع لك.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي، تفضل يا أخوي يا عمر.
2: يعني قد ما نتكلم احنا مش هنتكلم ربع نتكلم انت دكتور.
0: لا لا نتعلم منك سيدي، الله يرضى عليك، بالعكس يعني الواحد بيستفيد منكو، بيسمع شيء زائد، بتعدلوا مسار نظرة، بالعكس الواحد والله بتعلم وبيستفيد حبيبي، تفضل.
2: الله يكرمك والله، يعني انا يعني حديثك يعني زي ما قلنا ذو شجون، يعني وخلى فتح شهيتنا للكلام لهذا الموضوع المهم جدا جدا جدا صراحة، اللي احنا بنعيشه كمجتمع وكأمة
0: يعني
2: وكأفراد.
0: ما كنت أتصور بيوم واحد إن واحد يضرب أمه، ممكن نسمع بمئة سنة بس مش عنا، يعني بأقوام أخرى بدول أخرى نقول يعني ضرب أمه ما عرفت ربيم، لكن كنت تعبت عليه ويضربها أو يبصق في وجهها لا سمح الله، والله صعبة صعبة يعني، الله يعافينا. حبيبي
2: أنا يعني بتكلم من هاي الزاوية، يعني من ناحيتين، يعني منها يعني
0: تفضل تفضل،
2: بدي اتكلم عن نفسي قبل غيري، يعني النصيحه الي هاي
0: اول
2: يا اخوان.
0: نعم
2: والله ثم والله ثم والله، بجوز الدكتور خالد بعيد فيها، انه ما انسان موفق بحياته او تعيس بحياته اما بنظر الوالدين او بغضب الوالدين.
0: اي والله انا متفق معك،
2: لانه ربنا قال ذلك، ربنا قال مش احنا يعني ربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
0: اي والله
2: يعني زي بيقولوها رضا الرب رضا الوالدين.
0: صحيح هذا حديث رضا الرب في رضا الاب.
2: نعم.
0: وسخط الرب في سخط الاب. صحيح.
2: لذلك انا يعني انا بعد قصص كثيره من الناس اللي ناجحين بحياتهم والله كانوا يقول والله
0: البر سر
2: التوفيق من الله ثم بر الوالدين.
0: صحيح البر سر.
2: وفي ناس سيدي يعني متعكسين ومعصرين بحياتهم لانهم من غضب الوالدين.
0: صحيح.
2: يعني انا رحت برا بس انا احدى السنوات رحنا زياره على احدى دور المسنين.
0: نعم.
2: والله انا يعني في البدايه انا رحمه الله على والدي المتوفين
0: رحمه الله عليهم.
2: الله عز وجل انه يعني يكتب لي امين يكتب لي من البرين فيهم.
0: آمين.
2: يا رب العالمين ان شاء الله تعالى
0: يا رب.
2: والله يا دكتور خالد يعني انا فعلا هنا بحكي معك الان والدمعه في عيني لما احدى زيارات لدور المسنين اللي بكيت خالد وتمنيت اني اموت في هذيك اللحظه.
0: يا الله.
2: قعدنا انا حاورت احدى العجائز الختياريات الكبار وقلت له حجي ليش موجود هون انت يعني مالكيش اهل؟
0: سالت سؤال شو
2: اللي جابك؟ سالت سؤال يعني انت ليش موجود في دار المسنين دار العجز هذا؟
0: ايوه.
2: انا بالنسبه لي انا بحكي عن نفسي انا والله لو بظل حامل والدي فوق راسي 24 ساعه ما مش مستعد احطه بدار العجزه لان انا موجود انا ابنهم.
0: هذا الاصل. هذا الاصل. هذا الاصل. نعم.
2: فقالت يعني جاوبتني جواب والله اني بكيت عليها بتقول له والله اولادي موجودين اولادي مبسوطين وكل شيء لكن والله يا اخي والله ما بزوروني انا عشان انا الي احد ابنائي مرته ما بدها يعني اعيش عنده في البيت.
0: هاي المشكله احيانا لا يوفقون ما بين الام والزوجه
2: يعني يا اخوان يعني بجوز في ناس فاهمين غلط لما بقول لك بر شو اسمه رضاء الزوجه يا اخي الوالده انا يعني 100 زوجه ولا والدتي
0: لا بتزعل كل واحده لها منزله مختلفه حب الزوجه
2: شيء
0: حب الام بس لا يجوز ان يكون تعارض بينهم او انه يرفض بس يعني انا مع انه الام تكون ببيت مستقل والزوجه ببيت مستقل الا في ظروف استثنائيه هاي بدها من الرجل يكون حكيم لكن شو ما كانت المآلات ما تلقى الأم في الشارع. حبيبي يا عمر الله يجزيك الخير يبارك فيك.
2: لو سمحت دكتور
0: بدي سريعا لأنه بدي أطلع فاصل ومعي متصل بعدك. تفضل
2: حبيبي سريع سريع بس أنا هي نصيحة ورجاء
0: هاتسي من كل واحد. بسم الله.
2: والدين بعده موجودين والدين موجودين أنه استغل كل ثانية في حياتهم.
0: أي والله.
2: بكرة راح تعض أصابع الندم إذا فقدت والديك وبعدين حيث لا ينفع الندم.
0: والله هاي لعلها شعار البرنامج كله إذا كان والدك أو أحدهم على قيد الحياة استغل فعلا كل لحظة. الله يجزيك خير يا أخوي عمر ويسعدك. بدي أخذ سريعا أخونا محمد سريع. أخي محمد السلام عليكم ورحمة الله.
3: رأيك دكتور.
0: الله يسعدك سامحني طولت عليك يا حبيبي الله يرضى عليك.
3: دكتور أنا بالنسبة لي أبوي وأمي ماتوا هم راضين عن الحمد لله.
0: يا رب نية لك هاي هنيئا لك بهاي النعم.
3: باللي قال إنه كما تدان تدان مش مقياس لأنه موجود في القرآن.
0: تمام.
3: ابن سيدنا نوح عليه السلام بدأ كافر صح ولا لا؟
0: طبعا صحيح ابتلاء صحيح.
3: يعني ما عرفش ربي مش معقول.
0: لا صحيح أبو
3: الأنبياء سيدنا إبراهيم طلع أبوه كافر
0: آزر صحيح صحيح.
3: ولذلك إنه مش مقياس كما تدان تدان بس الولد يمكن ترباته مش صحيحة وفي شهادة لا أكثر ولا أقل يعني.
0: يا أخويا محمد إحنا القاعدة كما تدين تدان أنت كويس بيجي زيك لكن لو شذ لو زي ما تفضلت أنت شذ سيدنا نوح أو سيدنا بيكون ابتلاء هذا ابتلاء ولا سيدنا إبراهيم استغفر لوالده فلما علم أنه عمل غير صالح تركه سيدنا نوح أحب أن يأخذ ابنه معه وينجو معه وتركه قالوا سآوي إلى جبل يعصمنا حب يكون معه لكن كان ابتلاء وزي ما تفضلت تربية أو رفقة سيئة.
3: أنا عندي يقين دكتور أنه ترباته ما هي مضبوطة.
0: أنا معك والله في خلل في ما بدي اظلم الاب والام احيانا ما بيقصروا لكن الشارع المدرسه لها دور والله يا حبيبي. الله يرضى عليك سيدي محمد
3: بارك الله فيك
0: الله يحفظك الله يحفظك. شكرا لمداخلتك القيمه. احبتي نذهب مع مايسترو هذه الحلقه اخونا مهندسنا الحبيب مأمون شحادي ابو ينال الحج ابو ينال عفوا مع هذا الفاصل ونعود نواصل ان شاء الله انتظروا

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم غفر الله لكم. بدي أشكر فريق البرنامج الرائع المكون من حبيبنا رأس هذا الهرم مايسترو هذه الحلقة مأمون شحادة أبو ينال، الله يحفظه ويحفظكم جميعا، عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وحبيبنا من المتابعة يزيد عويضة، الله يعطيهم ألف عافية للحلوين الثلاثة ويبارك فيكم. وأنا يعني حقيقة بتأثر سبحان الله، الموضوع موضوع الأم هو عاطفي عاطفي، لا يمكن تناول موضوع الأم والأب عقلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن من أحق الناس بحسن صحابتي رد على السائل وقال أمك ثلاثا. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعلى السادة العلماء جميعا قال ثلاثة أرباع البر للأم. الموضوع موضوع قلبي فيه رحمة، لأنه المتعلق بالأم متعلق بالحنان بالرحمة بالمودة. الأم اللي بتجمع، الأم اللي بتتعب، الأم اللي بترضع، الأم اللي بتربي. طبعا لا ننسى دور الأب، لكن اليوم أنا يعني مصدوم جدا من بعض هذه المخلفات البشرية التي لا تموت للإنسانية بصلة. يعني أنت السبب في وجودك أمك وأبوك، لا يمكن في يوم من الأيام أتصور أنا أعود على أصلي بسوء، أسب أبوي، أشتم أبوي، أهين أبوي، أبخل على أبوي، وكذا أنا أفعل بأمي. على كل حال خلنا نأخذ أخونا راتب ونذهب إلى طبق أخرى من طبقات البر وبعض الصور التي ينبغي أن تصل للوالدين. أخي راتب السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحييك. الله يحييك ويسلمك، تفضل حبيبي.
1: حبيبي يا دكتور، الله يعطيك ألف عافية وتقبل منك، وتحيي لك ولكل المستمعين وللأخ اللي رد على التليفون المؤدب.
0: الله يحفظك، ما عليك زود، الله يكرمك حبيبي.
1: دكتورنا أنا نعم. بقول العاق معاق.
0: العاق
1: ومعوق.
0: معاق والله، معاق
1: نعم.
0: عقليا صحيح.
1: والله ومعوق ومعوق للبر.
0: لا إله إلا
1: أنا بقول، بس بدي ألم من أوراق سريعا دكتورنا.
0: تفضل تفضل بسم الله.
1: الله يفتح عليك. أنا بقول إنه حتى مهما كان الأب ومهما كانت الأم
0: نعم،
1: وما برضى عنه من الإبن أو البنت، ليس عذرا لأن عقهم.
0: 100% متفقين.
1: رب العالمين هو يتولى الحساب،
0: يرحم والديك.
1: كثير أنا كسائق وكاجتماعي إلى حد ما، حتى بين الجيران والمسجد والأقارب والشغل، حتى بتلاقيني دائما بتكلم.
0: ما شاء الله عليك.
1: الله يفتح عليك. بشوف إنه كثير من الناس بيعطي لنفسه عذر إنه أبوي قاسي أو أمي كذا،
0: أو أبوي ظالم أو ظالم أو كذا. صحيح صحيح.
1: أو بفرقوا بين الإخوة والأخوات أو هاي كأنه الشيطان بغرر فيه. الشيطان يا إخواننا يجرنا للنار، يجرنا. يعني هاي طريقة إنه إحنا بدنا نعق والدينا، نعطي لأنفسنا عذر. يعني من ليس له عذر فيضع لنفسه العذر، وهي مصيبة.
0: إيه والله.
1: أنا بقول الأم والأب كسجادة الصلاة يجب أن لا تلوث ولا يساوي إليها، وهي طهر ونقاء. بالتالي أنا إذا بدي أنا أرفع من قيمتي عند الله
0: نعم،
1: بدي أرفع قيمة والدي، بدي أرفع قيمتي بيني بين نفسي من جواي. والله يا دكتور آخر شيء حتى ما أطيل، والدتي رحمة الله عليها،
0: الله يرحمها، الله يرحمها،
1: آخر يومين وهي في المستشفى وبتنازع، والله ولا بطعم فيها، بتمد ايدها تقول لي كل يمه، بدها تطعميني، بتفكرني كانه انا طفل، وهي بحاجه الواحد يرعاها.
0: سبحان الله.
1: يعني انا بحكي لك
0: هي على فراش المرض وقبل ان تودع وتقول لك كل يمه. سبحان الله.
1: والله ابكيت يا
0: ما في بعد الام.
1: والله ابكيت يا دكتور. والله ابكيت.
0: الله يرحمها، الله يرحمها.
1: الله على كل
0: امين امين.
1: الله رحمه الله على كل اب، وربنا يحفظ الموجودين.
0: امين يا رب. اللهم امين. الله يرضى عليك ويحفظك يا اخويا راتب. يقول صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ابويه احدهما او كلاهما في الكبر، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، احدهما او كلاهما، يعني عندك الاثنين او اب او عندك ام، ايهما؟ نياله اللي عنده الاثنين، لكن كمان اللي عنده او اب او ام يجتهد عليهم. وفي الكبر ليش؟ يعني السؤال اما يبلغ في النص القراني في سوره الاسراء، اما يبلغن عندك الكبر. ليش يا ترى؟ لان الاب والام في لحظه كبر السن يضعفون ويصبحون بحاجه للخدمه اكثر منهم لما يكونوا شباب واقوياء بصحتهم. فبيظهر معدنك الحقيقي لما ابوك وامك يكبروا، لما يتعبوا، لما يبطلوا يشوفوا، لما يثقل السمع، لما تكثر الأمراض، هون ببين برك. كيف تناجي أمراضهم؟ داير بالك على المراجعة الطبية؟ العلاجات موجودة دائما؟ بتعمل فحوصات دورية؟ بتأخذ أمك كل 6 شهور تعملها فحص بصر حتى لو مش مأمنة، بتأخذها على طبيب أسنان تعملها تنظيف للثة وتتفقد أسنانها المسوسة، بتتفقد رجلين أمك من الفطريات لا سمح الله، بتدهن رجلين أمك وإيدينها الناشفات فازلين كريم أيا كان، الفرش اللي بتنام عليها أمك فرش صحية طبية ولا مزعة وهاي بعد 20 سنة كبيتوها خلي أمي تنام عليها؟ لأنه اليوم بعضنا شو ما يستهلك بودي لأمه، الغاز القديم لأمي، الثلاجة القديمة لأمي، الفرش القديم لأمي، الكرسي القديم لأمي، السجاد القديم لأمي، هو بيجيب جديد وبركب جديد لكن أمه القديم. فاليوم إذا أنت أردت أن يبارك الله لك في رزقك، في أولادك، في وظيفتك، في مالك، وبدون حسبة، بدون أرقام 100 زائد 200، لا، لما تعامل مع رب العالمين تعامل مع لا متناهيات رقمية، تعامل مع رب كريم، خزائن ولا تنفذ. اليوم من البر أولا أن تتواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تكلم بأدب واحترام وصوت لا يعلو أصواتهم، وتكلم كأنك بحاجة لهم، إنه أنتوا لازلتوا البركة، لازلتوا أنتوا تاج الرأس، لازلتوا أنتوا الملوك وأنا الخادم هون، هيك تكلم يا أمي يا حبيبتي يا قلبي يا بركتنا يا أبوي يا أبو فلان، لكن لا يسمى باسمه. ثم بعد ذلك إذا أنفقنا مال، والله يا أيها الأحبة، والله أنا أنصح وأنا مجرب والله، وربنا مبارك يا ربي لك الحمد، والله الذي لا إله إلا هو، لا تقول لي الدينار بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، طبعا والله يضاعف لمن يشاء، والله الكريم لما تنفق 100 و200 والله ما بترجع 1000 و2000، والله بترجع أرقام. بتقول لي كيف فتحت الأبواب، كيف المؤتمر هون، كيف البحث هذا، كيف التسجيل الإذاعي هون، كيف التلفزيون؟ بقول لك كرم رب العالمين، فضل رب العالمين، لكن ارجع تجد أحد الأسباب الرئيسة برك لوالديك. فلما تنفق لا تزعل أبوك عشان فاتورة كهرباء، لا تزعل أبوك، بادر أنت يابا أن تدفع الكهرباء، يابا راتبك 300 ولسه أنت تعيين جديد حوش، لا يابا لا، بدي أدفع، بدي أساهم، بدي أشارك، بدي أخفف عليك. فرح قلوبهم، فرح قلب أمك بحذاء طبي سكيتشر أديدس بيوم، بس السكيتشر كويس يعني، شوف إشي مرتب طبي صحي لرجل أبوك وأمك، عذرا لهاي الدعاية لكن بدنا شيء طبي. حتى الجربات أجلكم الله، حتى حذاء أبوك جيب له حذاء يكون مطاط، ما يكون يابس خشب، مش شغل مناسبات أبوك من جهة، لا، جيب له حذاء يكون طبي مريح لما يمشي ساعة وساعتين ما يتعب، لما يروح ويجي على المسجد ما يتأكل، يكون جلده طبيعي. ادفع زيادة 20 و30 دينار واسمع الدعوات اللي بتجيك وشوف البركات اللي بتنزل عليك. والله أيها الأحبة أن الدينار بين يدي الوالدين مش 10 ولا 20 ولا 100، بل قد يتعدى 1000 وأكثر، وهذا إن كان بحب واحترام. ثم بعد ذلك أيها الأحبة لا تبخلوا بزيارتهم، بعض الشباب اليوم والصبايا بيكونوا موظفين وأرباب أسر، عنده أولاد وعنده كذا، فبيحول 50 دينار 100 دينار شهري لوالده لوالدته، بيساعدهم بظروف الحياة، صعوبة الحياة ومش محتاجين، لكن يرى أنه تحويل 100 دينار هاي تغنيه، لا يغني عن زيارة والديك، بدهم يشموا ريحتك، بدهم يشوفوك. والله الكلام عن البر طويل وكبير وكثير، لكني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، وسأختم الحلقة بهذا، أن لا يكون بيننا ولا فينا عاق، أن لا نرى فينا في يوم الأيام من يضرب والديه أو يرفع صوته عليهم أو يقلل من احترامهم أو يسابقهم لطعام، سابقهم لطعام، أو لا قدر الله يضربهم، أو مثل حالة اليوم يبصق على والديه. هذا لا من ديننا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا، فأتمنى ألا نسمع هذا. والله أنا الأسبوع الماضي أم تقول ابني بضربني، واليوم تقول أم ابني يبصق علي، أسأل الله.

0: رمز البزايعة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: الليلية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: به. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده رهط منهم مروان بن الحكم وعمر بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها، فسلمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال: غيرك الدهر؟ قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال عمرو بن العاص وقد كان جالسا: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم الصفين: يا زيد دونك فاحتفر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كنت أذخره ليوم كريهة، فاليوم أبرزه الزمان مصونا. فقال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالك، هيهات ذاك وإن أراد بعيد، منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمر للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت، حتى رأيت من الزمان عجائبا، في كل يوم للزمان خطيبهم، بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين، تقصد علي بن أبي طالب. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا. مضت بكارة ولم تذل لحاجة، فكان صمتها الأخير أبلغ من كل خطاب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في فرق كبير بين شخص بيبدأ الشغل وشخص بوصله للنهاية، الفرق اسمه المتابعة، وهي القاعدة من قواعد العمل الأساسية اللي راح نحكي عنها في حلقتنا اليوم. المتابعة هي اللي بتضمن إنه الشغل ما يضيع بالنص. كثير ناس بتبدأ مهام لكن ما بتتابعها فبتتأخر أو بتضيع أو بتنتسى. أرسلت إيميل، تابعه، طلبت شغلة من حدا، تأكد إنها انعملت، بدأت مهمة، لا تتركها مفتوحة. الموظف المحترف ما بترك إشي بدون إغلاق، كل مهمة عنده إلها بداية، إلها متابعة، إلها نهاية. وأهم نقطة في المتابعة، حدد موعد نهائي، ديدلاين. بدون موعد الشغل بتمدد ومع الوقت بيضيع، سواء منك أو من غيرك. عشان هيك اسأل دايماً متى لازم تكون جاهزة وتابع على هذا الأساس، واستخدم أسلوب التفكير اللي هو جزء من شغلك، لكن اعمله بأسلوب ذكي واحترافي. مثلاً حاب أذكركم بالمهمة الفلانية، متابعة بسيطة بخصوص. التفكير مش إزعاج، التفكير إدارة. بدي أعطيك موقف عملي بسيط. لو انطلب منك مهمة كيف تطبق قاعدة المتابعة، مثلاً مديرك طلب منك إعداد عرض معين لعميل مهم، اشتغلت عليه ووصلت لمرحلة متقدمة بس ما تابعت مع المدير وما أعطيته أي تحديث. قبل يوم العرض المدير اكتشف إن الشغل ناقص وفي نقاط أساسية مش موجودة. النتيجة توتر، ضغط، تعديل في آخر لحظة، وانطباع سلبي عنك. على الطرف الثاني في موظف ثاني بنفس الموقف، طلب منه المدير يعمل عرض لعميل أيضا مهم. بعد ما بلش الشغل أرسل تحديث بسيط، وصلت لهون في العرض، حاب أتأكد إذا الاتجاه صحيح قبل ما أكمل. المدير راجع وعدل والمشروع كمل بشكل ممتاز. الفرق بينه وبينك مش المهارة بس، الفرق المتابعة. لو أنا كنت مدير وطلبت من أحد الموظفين تجهيز تقرير مهم خلال 3 أيام، ما بكتفي إني أعطي المهمة وبس، بعد أول يوم برجع بسأله وين وصلت في التقرير. هنا ممكن يرد علي بلشت لكن في نقطة مش واضحة. دوري كمدير إني أوضح له من البداية وأوفر عليه وقت كبير. بعد يوم تاني برجع بتابعه مرة تانية، في أي عوائق في التقرير؟ ممكن يحكي لي في بيانات ناقصة، بساعده يوفرها مباشرة. شو النتيجة؟ الموظف يسلم التقرير كامل بدون تأخير وبدون أخطاء. أما على الطرف الثاني، لو كان في مدير أعطى نفس المهمة وما تابع أبداً، ضلوا يستنى لليوم الأخير واكتشف إنه الموظف مش فاهم المطلوب ومتأخر وفي أخطاء كبيرة، فصار في ضغط وتأخير وإعادة شغل. الفرق بينه أنا كمدير وبينه كمدير مش الخبرة بس، الفرق المتابعة. هذا بعطينا درس مهم، المتابعة كقاعدة ليست مسؤولية الموظف، المتابعة مسؤولية المدير أيضا. سواء كنت موظف أو مدير، الشخص اللي بيتابع هو الشخص اللي بينجز فعلا، أما اللي ما بيتابع رح يضل دائما متأخر خطوة. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معاه في المسجد، بتتجاملوا، مرحبا كيف الحال، تمن آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس اقترضت على أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا

0: تبدل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بما أنك توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه أصبر عليه يا أخي خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة يدفعهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة العشرين بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتلدوا بها للحكام، أي القضاء يعني، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالخطأ. الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش حتشوف. على كل حال يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بيسدوني ولا بيسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه امشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم دينك اللي علي، والله إني انكسر معايا في السيارة شيء ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لازلت أقول إن أخطر شيء في الدين سلامة العقيدة، ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان. فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول، وقد خلق للجنة، وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها، كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً وعلى طاعته ثانياً وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً. فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين، عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الابتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. هذه حقيقة كبرى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناءً بل هي القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين العطاء والأخذ، صراع بين العدل والظلم. هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران. فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء. أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. من المنتصر؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سمح الله لهم أن يعتقلوا، وسمح لهم أن يوقدوا نارا عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير، جعل الجو مناسبا لتألق هذه النار، وسمح لهم أن يأخذوه وأن يلقوه. وفي آخر الحلقات قلنا: يا نار كوني بردا، لو قال بردا لمات من البرد، وسلاما، ولو قال بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار برداً وسلاماً. هذه أشد حالة يتصورها الإنسان. سيدنا يونس في بطن الحوت، لمن هذه القصص؟ لأخذ العلم؟ لا والله. للاستمتاع القصصي؟ لا والله. لمن هذه القصص؟ لنا. سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك. ما كان في خلوي: إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قانون
قلبها إلى قانون. هل أنت في محنة كهذه المحنة؟ هل أنت في محنة كمحنة سيدنا إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل أنت في محنة كمحنة سيدنا يونس؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه حقائق أيها الإخوة، والعاقبة للمتقين. في النهاية المنتصر هو المؤمن، الجنة للمؤمن، خريف العمر المتألق للمؤمن. الامتحان لا بد منه، الامتحان من سنن الله الكبرى. إنا كنا مبتلين. سيدنا موسى حياته كلها محن، رافقت هذا النبي الكريم رضيعا تتقاذفه الأمواج، شبت معه هذه المحن فتى يانعا هاربا من بطش فرعون، زاد حياته محنة على محنة، تعرضه لنقمة فرعون من جهة، ولإيذاء قومه وسفههم من جهة ثانية. ويمضي موسى في طريقه حاملا كل التبعات، وفي فترة من فترات الضعف البشري يحس موسى بالوجل والخوف يختلجان في صدره وهو في قلب المعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما تداركه بالمدد، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالحسابات ما في أمل، قلة قليلة، شرذمة هاربة، وراءهم فرعون بقوته وأتباعه وأدواته وآلته الحربية والبحر أمامهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا لم ينفي بل ردعهم. أيها الإخوة الكرام، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله أيها الإخوة، لو اطلعتم على ما يكيد الطرف الآخر للمسلمين، والله كيدهم يشيب لهوله الولدان، والله كيدهم تتفطر له السماء. اقرأ قوله تعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتهى كل قوتهم وكل أسلحتهم وكل مؤامراتهم وكل خططهم وكل ضبطهم للأمور يتلاشى عند الله عز وجل. فالبطولة أن نكون معه، البطولة أن نستحق أن ينصرنا. من أدعية التي أدعو بها دائما والله الموفق، اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. أيها الإخوة الكرام، المحنة التي أصابت المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفنن أهل الجاهلية في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، ابتكروا كل جديد لضرب الإسلام، حشدوا كل قواهم لعرقلة مسيرة هذا الدين، عمدوا أولاً إلى أسلوب خسيس رخيص يستهدف تدمير أعصاب المسلمين، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، من أنا؟ أنا عبد ضعيف. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة الكرام، معركة طويلة الأمد بين النبي وأهل مكة وكفار قريش. ماذا قالوا عن النبي؟ ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك
إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم فيجيبهم نبي الهدى بكل ثقة واعتزاز نعم أنا الذي أقول ذلك ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً ما قال هي تربية بيتية هذا ضمير يقظ قال وإنني من المسلمين لأنني مسلم أنا صادق لأنني مسلم أنا أمين لأنني مسلم أنا متواضع لا تعزو فضائلك إلى تربية أو إلى عادات أو تقاليد أو مجتمع هذه ينبغي أن تعزى إلى دينك كي تكون داعية إلى الله عز وجل سيدنا الصديق أدركهم وقال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أعيد وأقول إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك إخواننا الكرام لأن الإسلام ثورة على المعتقدات البالية ثورة على التصورات المزيفة ثورة على كل طرح بعيد عن وحي السماء ثورة على كل السلوك الذي يعبر عن شهوة وتفلت لأن الإسلام ثورة حقيقية كان الإسلام وكان أهل الإسلام في محنة شديدة وما هذه المحنة إلا ثمن الجنة سيدنا بلال كان أمية بن خلف يخرج بلالاً إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يتهدده قائلاً إنك ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد أو تعبد اللات والعزة وكان بلال يردد ويقول أحد أحد محنة آل ياسر أما ياسر الأب لم يقوى على تحمل العذاب لكبر سنه فمات لتوه وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها عدو الله بحربة في أحشائها فكانت أول شهيدة في الإسلام فنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أيها الإخوة الكرام خبيب ابن عدي الذي ساقه كفار مكة إلى مكة وباعوه لمن قتل أبوه في بدر وكان سيصلب ووضع على خشبة الصلب وتقدم منه أبو سفيان وقال يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافى فقال قولة والله لا أشبع من تردادها يقول هذا الصحابي الجليل والله ما أحب أن تكون لي الدنيا وعافيتها ونعيمها وأنا في أهلي وولدي في بيته وزوجته وأولاده ومعه مال وفير وعافية ونعيم ورفاه وأن يصاب رسول الله بشوكة أقرأ على مسامعكم تفاصيل هذه القصة أيها الإخوة في اليوم المحدد لقتله أخرجه المشركون إلى التنعيم ليصلبوه فقال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا قالوا دونك فاركع فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعاً من الموت لاستكثرت من الصلاة لكن أراد أن يموت عزيزاً ما أطال الصلاة أتمهما وأكملهما وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك فقال لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا إن قتلي في الله لقليل ما قدمت شيئا اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ما في أحد حول من المؤمنين اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت
وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بين صحبه في المدينة، فأخذته غيبة، ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح، وقالوا: هذا الذي قتل أباكم في بدر. فقال خبيب: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فأبلغه الغداة ما يصنع بنا. وعندما أخذت الرماح تمزق جسده، استدار نحو الكعبة وقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه وللمؤمنين. واستمر أعداء الله يمزقون جسد خبيب برماحهم وهو لا يفتر يردد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أيها الإخوة، الذي يموت على الإيمان هو المنتصر، الذي يموت ثابتا على المبدأ هو المنتصر، الذي يموت محبا لله ورسوله هو المنتصر، الذي يقيم الإسلام في بيته هو المنتصر، الذي يقف عند حدود الله هو المنتصر، الذي له عمل صالح هو المنتصر، الذي له دعوة إلى الله هو المنتصر، وليكن وضعه المادي ما كان. أيها الإخوة الكرام، الحسن البصري دخل في محنة مع الحجاج، قال قولة الحق فأمر بقتله. فلما دخل على الحجاج ورأى السياف واقفا والنطع ممدودا، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، وإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويجلسه على سريره ويقول له: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. واستفتاه ثم أكرمه وودعه وشيعه إلى باب القصر. السياف والحاجب زهلا وصعقا، ما الذي حدث؟ جاء به ليقتله والسياف واقف. فتبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، ماذا قلت لربك؟ قال: قلت: يا ملاذي عند كربتي، ويا أنيسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس. محن المسلمين أزلية أبدية، لكن لهم الجنة. ألم يدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، رآه مضطجعا على حصير أثر في خده الشريف؟ وين السرير؟ وين الرياش؟ الفرش الوسيرة وين؟ بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ يا عمر، هل أنت في شك؟ يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. يا أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس. نحن في أمس الحاجة إلى دروس ترفع معنوياتنا. الله جل جلاله لا يتخلى عنها. الله جل جلاله يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إرادة الله أن يمن على هؤلاء المستضعفين. لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. القضية الدقيقة أننا إذا كنا كما أراد الله كان الله كما نريد. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه.

0: الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام، قاتلونا في الشهر الحرام نقاتلهم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبيلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن قاعدة من قواعد العمل الأساسية توصف فعليا بأنها سحر العلاقات المهنية. هاي القاعدة اسمها التغذية الراجعة، الفيدباك. شو يعني؟ يعني ما تستنى حدا يسألك شو صار بالشغل، انت تبادر وتعطيه تحديث. تحكي خلصت المهمة الفلانية، وصلت لهون بالمشروع، هاي آخر المستجدات. هاي الحركة البسيطة بتعمل فرق كبير جدا، لأنك بتعطي وضوح وبتعطي راحة وبتبني ثقة. في نوعين من الموظفين، موظف بيشتغل بصمت وموظف بيشتغل وبعطي تحديثات. مين برأيك بنفضل العمل معه؟ أكيد الثاني. بدي أحكي لك موقف صار معي أيام ما كنت أشتغل مدير موارد بشرية لمجموعة شركات، وكان في مهام استراتيجية مطلوبة مني من المالك. بعد فترة سافر، كان ممكن أستنى يرجع ويسألني شو أنجزت، لكن عملت خطوة مختلفة. أرسلت إيميل في تغذية راجعة واضحة، كتبت المهام المطلوبة بجانب كل مهمة، كتبت وين وصلت فيها ببساطة، نقلت له الصورة قبل ما يسأل. شو كانت النتيجة؟ رد علي وكتب: أشكرك، يا ريت كل المدراء بيشتغلوا مثلك. طبعا سيسي نسخة من الإيميل للمدير العام والمدير المالي. وهاي القاعدة استخدمها مع العملاء كمان. عميل طلب منك شغل، إذا ما سمع منك شيء رح يبدأ يدخل في مرحلة القلق ويمكن يفقد الثقة، لكن لو أرسلت له تحديث بسيط: اشتغلنا على كذا وكذا، وصلنا لهون، والتسليم بالتاريخ الفلاني، شو الفرق؟ العميل رح يصير مرتاح وواثق، وأكيد رح يرجع يتعامل معاك مرة تانية. الدرس: لما تعطي المعلومة قبل ما ينطلب منك، أنت بتصنع راحة وثقة للطرف الآخر، وهذا تأثيره أقوى من أي شهادة تقدير. بتعرف حتى هاي القاعدة، قاعدة التغذية الراجعة، على صعيد حياتك الشخصية اليومية إلها سحر كبير. تخيل صديق طلب منك أي شغلة معينة، إذا اختفيت وما حكيت إشي وما أعطته أي فيدباك، رح يضل يسأل حاله: نسيني، تجاهلني، شو صار؟ لكنك لو بعثت له رسالة بسيطة: أنا مش ناسيك، بس مشغول شوي وبرجع لك سريعا، أو برجع لك في الوقت الفلاني، شو رح يصير؟ رح يرتاح وبيثق فيك أكثر. نفس الفكرة بالضبط في العمل. الخلاصة: لا تستنى السؤال، كن أنت المصدر، حدث باستمرار، وضح التقدم، وخلي كل حدا بيشتغل معك مطمئن. لأنه الاحتراف مش بس شغل، الاحتراف كمان كيف أوصله للناس بسهولة قبل ما هم يسألوني. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: غليظا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.